0: متابعات
1: متابعات مصيرة معكم، وباش نتحدثوا على الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الإعاقة اللي تنظمه الجمعية التونسية إبصار. حاضر معايا سيد رئيس الجمعية سيد محمد المنصور. صباح الورد.
2: صباح النور ليك ولكل العاملين والعاملات بإذاعة قفصة وأيضا لكل مستمعي إذاعة قفصة.
1: أكيد تحذيرات كبيرة، برشا موسيقيين من عدة دول حاضرين في هذا المهرجان اللي باش ينطلقنا 21 مايو إن شاء الله.
2: هو يدخل 21 مايو إن شاء الله الخميس بقاعة الريوب بالعاصمة، وهذه دعوة لكل الراغبين في متابعة ومنصات حقوق الصدوات ذوي الإعاقة. الدورة هذه دورة ثامنة كيف ذكرت، شاركوا فيها تقريبا 8 دول من بينها إيطاليا إسبانيا وتركيا والمغرب فرنسا وتونس والجزائر والعراق. هذه الدورة أيضا تشكل حفل خاص بالنساء المبدعات يوم 22 بأحد النزول في البحيرة، ثم أنه هذه الندوة أيضا تشهد فعاليات موازية كما الفعاليين تصير بعد ساعة من الآن في معتمدية فرنان في جندوبة وأيضا غدا في المنيهلة، ثم بعد غد في سوسة. هذه الدورة تشهد أيضا ورشة تفكيرية حول الحقوق الثقافية والثقافة الشاملة لتشمل الصدمة ذوي الإعاقة يوم السبت 23 مايو، وهي ختام هذا المهرجان مساء يوم السبت بحفل ختامي وأيضا بتوزيع بعض الشهادات. هذا

0: الدورة تجد أيضا أنشطة ترفيهية منها خارجة بحرية وأيضا التنقل داخل مدينة حمامات بالقطار السياحي. هذه في غاية الإشهار السياحي لتونس وأيضا في غاية تمتع نشاطنا ذو الإعاقة أيضا بالجانب.
1: الجمعية تحرص في كل دورة على إبراز ربما التنوع الموسيقي والإبداع الفني والتعريف بالموروث الثقافي العالمي والعربي. والدورة هذه الدورة الثانية مش بيكون ثم عروض أكيد تمثل الموروث الغنائي للدول المشاركة في الدورة الثانية إن شاء الله.
0: ثم عرض استثنائي تقريبا هو عرض لإيديت بياف.
1: أيوه.
0: إيديت بياف لأنه الناس تغني لها وما تعرفش إيديت بياف عدت فترة في عمرها المتراش والفنانة القادمة إلينا من الحدود الفرنسية الإيطالية هي تعيد بناء إيديت بياف والراغبين في الاستماع لهذه نجم يحضر معنا في اليوم الثاني. أيضا هناك إعادة لبعض الأغاني التركية الإسبانية التونسية المغربية من ثم تنوع كبير جدا وأصوات متميزة على الآخر. وأيضا ممكن زيارة صفحة جمعية إبصار للاطلاع على بعض البرنامج وأيضا للاطلاع على البرنامج الكامل الغد يوم بعد غد يوم الخميس الافتتاح الساعة 5 دقائق اليوم. دعوة للإعلاميين والإعلاميات لتغطية هذه الدورة الثامنة لأنه تعرف أنت مليح دور الإعلام التعريف بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا لنشر هذه الإبداعات وهذه المهارات.
1: بطبيعة اعتماد الفن والإبداع لكسر الحواجز والعلاقير وتغيير النظرة النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة نحكو على الإعاقة البصرية. إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذه الدورة من 21 حتى 23 مايو 2026 بتونس بمشاركة 45 موسيقي وثمانية دول مشاركين في هذا المهرجان. شكرا سي محمد المنصوري. يوم سعيد. إلى اللقاء. هكا نكون وصلنا لختم لقائنا اليوم من نسائم الصباح. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة وشكرا على ثقتكم فينا. موصينا معكم مع مختلف البرامج مع الناس يجيكم على 10 إن شاء الله مع زميلة مفيدة بومليسة. تحية نزار الويسي عماد الغرز كمال تومي رياض دبوبي وبسمة العماري زملاء قسم الرياضة وقسم الأخبار. يومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: ديسلكسيا الوجع، الإصدار الجديد للكاتبة سهام جقريم. تثمين منتوجات النخيل مع الحرفية أحليمة شحاوي. أجندة ثقافة، موسيقى وضيوف في مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام 9 صباحاً.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم يوم أمس الاثنين خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بمقر ولاية توزر تدارس ومناقشة والمصادقة على عدد من الملفات المتعلقة بإنجاز عدد من المشاريع العمومية بالجهة، منها تهيئة وتوسعة المكتبة العمومية بحامة الجريد وإحداث حي انحرافي بنفطة، إضافة إلى إنجاز بئرين عميقتين بالظفرية. تحتضن مدينة القصرين اليوم الثلاثاء أشغال يوم الطب المدرسي والجامعي، وذلك تحت أشراف وزارة الصحة وبتنظيم من الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين وبالتعاون مع كلية الطب بسوسة ولجنة المسؤولية الاجتماعية. ويأتي هذا الحدث العلمي الهام في إطار تعزيز الرعاية الصحية الشاملة داخل المؤسسات التربوية والجامعية ورفع كفاءة الإطارات الطبية وشبه الطبية في التعامل مع المستجدات والإشكاليات الصحية لدى الأطفال والمراهقين. ينتظم اليوم الثلاثاء بالعاصمة حوار بين القطاعين العمومي والخاص حول علامة جودة الغذاء في قطاع التمور الطازجة دقلة النور التونسية، بهدف الانخراط ضمن مسار الحصول على شهادات تميز التمور الطازجة دقلة النور من خلال ضمان خصائص صارمة ومعترف بها تمت مراقبته على امتداد سلسلة القمة. في أخبار العالم، أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن دوي انفجارات في حيفا صباح اليوم الثلاثاء ناجم عن صواريخ اعتراضية في الجليل ضد أجسام مشبوهة. أفاد مراسل صحفي بشأن غارة إسرائيلية على محيط منطقة الريحان جنوب لبنان وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات جنوبي لبنان. ذكرت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء نقلا عن نائب وزير الخارجية الإيراني أن المقترح الذي قدمته إيران في الآونة الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية يدعو إلى رفع العقوبات عن طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد وإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أخيرا وفي البلاغات، والنظر لأشغال الصيانة التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قفص على الشبكة الكهربائية، ينقطع التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء 19 من مايو الجاري من الساعة 8 صباحا إلى حدود الواحدة بعد الزوال على مناطق البهلولة وذكارة ومنزل شحاوية ومنزل ميمون. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضري ومحفوف بالخطر.
1: الدنيا غناية.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. كأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 17 سنة المقامة حاليا بالمغرب، مجموعة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الليلة في 8 تاع الليل المباريات الجولة الثالثة من هذه المجموعة، زوج مقابلات في نفس التوقيت، منتخب تونس مع أثيوبيا، منتخب المغربي مع المنتخب المصري. تونس كانت تعادلت أمام المغرب 1-1 وانهزمت أمام مصر 2-1. اليوم كما ذكرت تونس أثيوبيا والمغرب مصر على الساعة 8 ليلا. في كرة اليد نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد، زوز مقابلات يوم الجمعة في 15 لقاء نادي الإفريقي والترجي في القاعة متعددة الاختصاصات برادس، وفي صفاقس في 5 نهار السبت، في 3 تحديد نهار السبت، ساقيت الزيت نادي ساقيت الزيت مع جمعية الحمامات. منتخب كرة اليد للكبريات مباراة ودية، زوج مقابلات ودية في مصر ضد المنتخب المصري يوم 5 و8 جوان، تحضير لتصفيات الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وكذلك كأس أمم أفريقيا 2027. مقابلات البراج في المحترف الثاني، زوج مقابلات البراج نادي حمام لنف ومستقبل القصرين والملعب الجابسي واتحاد تطوين في شكل نصف نهائي، اللي باش يربحوا يلعبوا مباراة نهائية، اللي باش يفوز يصعد ويعود إلى المحترفة الأولى لكرة القدم. بالنسبة لتدارك رابطة ثلاثة المستوى الأول تلعب تامس الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة، الملعب الجابسي باش يلعب مباراة التدارك، الملعب القفصي، نجم الرادسي، نادي الهلالي ونادي المجازي، الأربعة فرق اللي كانوا في المراكز القبل أخيرة في الأربع مجموعات باش يلعبوا مباريات التدارك. لحد الآن لم يتم تحديد موعد وتاريخ لمباريات التدارك. كما المحترف الثاني لحد الآن نادي حمام لنف اللي باش يستقبل مستقبل قصرين وكذلك الملعب القفصي اللي باش يستضيف اتحاد التطوين، لم يتم تحديد موعد لإجراء المباريات. فقط الرابطة الثالثة المستوى الثاني مباريات التدارك تم تحديد المقابلات يوم الأحد 24 ماي في 3:30 دون حضور الجمهور في ملعب محايد، تحديد ملعب عقارب لقاء نصر الله ونادي بير الحفي، وفي وذر في 3:30 اتحاد شبيكة مع زيتونة الشماخ كذلك دون حضور الجمهور اللي باش يربح باش يضمن بقائه في الرابطة الثالثة المستوى الثاني. إذا كان انتهت المقابلات بالتعادل المرور مباشرة إلى الحصص أو إلى ضربات الترجيح، حركة الترجيح. هذه هي مخبار الرياضي، إلى اللقاء.
5: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
0: منتخب من المونديال على موجة إذاعة قفصة من 18 ماي الجاري إلى 10 جوان 2026. فقرة يومية لتقديم المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026. وقفة أولى للتعريف بمنتخب في حدود 10 صباحاً. ووقفة مع منتخب ثاني في حدود 2 ظهرا. كأس العالم لكرة القدم، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026، على موجة إذاعة قفصة.
1: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
5: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: تمام الساعة 10 صباحا.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انتظمت أمس بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيدة النسخة الأولى من المنتدى السنوي لتمويل المرأة رائدة الأعمال ببادرة من جمعية روافد للتنمية في إطار مشروع المرأة المؤثرة الذي تموله المنظمة الدولية للفرنكوفونية، كان ذلك بحضور ممثلين عن الإدارات الجهوية وهيكل الدعم والتمويل. أعلنت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال عن انطلاق النسخة الثانية من برنامج وعد يوم السبت 23 من مايو الجاري بمدينة العلوم بتونس العاصمة، وتمثل هذه التظاهرة نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار وتنظيم وبناء مشروعهم خطوة بخطوة. تنتظم فعالية المؤتمر الدولي 34 للجمعية الدولية للبيداغوجيا الجامعية من 20 إلى 23 مايو بمركز المؤتمرات بمدينة الحمامات بمشاركة ثلة من الخبراء والجامعيين والباحثين من تونس ومن عدة دول عربية منها وأجنبية. أفاد اليوم المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى التابع لوزارة الفلاحة أنيس زعيم بأن نقاط بيع الأضاحي بالميزان تقطع الطريق أمام المضاربين المعروفين بالقشارة، باعتبار أنها تخضع لرقابة صارمة لضمان الشفافية وتشمل حضورا مستمرا لمصالح وزارة التجارة والمصالح البيطرية والأجهزة الأمنية. في العالم، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن التواصل لاتفاق مع إيران، في حين أكد الرئيس الإيراني أن الحوار لا يعني الاستسلام وأن طهران لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن حقوقها القانونية. الموجز انتهى، بعد قليل يبدأ برنامج مع الناس مع مفيدة. مرحبا بك.
2: شكرا أحمد، تحياتنا ليك، تحياتنا لكل زملائنا في قسم الأخبار.

موعدنا الإذاعي الصباحي المباشر هذايا من توا حتى النص نهار كامل تومي في تأمين التواصل مع ضيوفنا الكرام. معاكم اليوم الثنائي رياض حيدوري في تنسيق وتأمين كل الاستضافات الخاصة ببرنامجنا من خلال الإعداد رياض حيدوري، ومعاكم في تقديم اليوم مفيدة بوملسة.

مع الناس. أخبار 24 ساعة. أخبار 24 ساعة. نبدو أخبارنا بآخر أخبار حجيجنا الميامين، حيث أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي أفاد أمس بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود لحاج أصيل معتمدية الهجرية من ولاية سيدي بوزيد الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. وأوضح المزوغي أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقر، رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة. كما أشار إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي، سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. في أخبارنا الوطنية، كشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنه عدد مكيفات الهواء في تونس يبلغ حاليا حوالي 2.7 مليون وحدة، مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر لهذه الأجهزة، وهو ما يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترة الذروة الصيفية. أفاد أيضا أن أجهزة التكييف في القطاع السكني تستأثر لوحدها بنحو 50% من ذروة الاستهلاك الكهربائي خلال فترة الصيف، وذلك خلال ندوة حوارية بعنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات من أجل بناء مستدام للغد. نذكروا أنه كان هذا في ندوة انتظمت أمس بالعاصمة ببادرة من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة. ينتظم اليوم حوار

بين القطاعين العمومي والخاص حول علامة جودة الغذاء اف كيال في قطاع التمور الطازجة دجلة النور التونسية بهدف الانخراط ضمن مسار الحصول على شهادات تميز التمور الطازجة دجلة النور من خلال ضمان خصائص صارمة معترف بها تمت مراقبتها على امتداد سلسلة القيمة. بلغ عدد المنتفعين برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 2022 إلى غاية اليوم 22377 مهاجر غير نظامي، من بينهم 2103 مهاجر خلال سنة 2026 وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. وكشف السامري أنه المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة. كان ذلك خلال استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بمقر الوزارة. احتفلت أمس المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بيك بيلي بالتعاون مع جمعية تلمين للثقافة والتنمية، احتفلت باختتام الدورة 35 لشهر التراث تحت شعار التراث وفن المعمار بتنظيم تظاهرات تنشيطية ثقافية تراثية بمنطقة تلمين من معتمدية قبلي الشمالية. تنعقد اليوم بمدينة القصرين فعاليات يوم الطب المدرسي والجامعي تحت إشراف وزارة الصحة وبتنظيم من الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين بالتعاون مع كلية الطب بسوسة ولجنة المسؤولية الاجتماعية. يتنزل هذا الحدث العلمي الهام في إطار تعزيز الرعاية الصحية الشاملة داخل المؤسسات التربوية والجامعية ورفع كفاءة الإطارات الطبية وشبه الطبية في التعامل مع المستجدات والإشكالات الصحية لدى الأطفال والمراهقين. وشكون لنا إن شاء الله متابعة لهذا الحدث مع زميلتنا فدوى القرمازي من القصرين. تم أمس تدشين وحدة التدخل السريع للمساعدة الطبية الاستعجالية سمير بمعتمدية الرديف بهدف تقريب الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق الداخلية. تم خلال زيارة ميدانية لوالي الجهة سليم فروجة إلى المنطقة معاينة الفضاء المخصص بالمستشفى المحلي برديف لتركيز جهاز التصوير المقطعي سكانير في الفترة القادمة وفق تصريح المدير الجهوي للصحة الدكتور طه معتوق لإذاعة قفصة.

0: مرحبا من جديد بكل المستمعين الكرام. كيف متعودين، ميكروفون إذاعة قفصة يرصد مشاغل المواطنين ويتنقل وينقل عليهم أهم الإشكاليات اللي تعيق عملهم أو تنقلهم. اليوم لمياء أبو النصر مشيت لمحطة السيارات الأجرة لواج قفصة وعادتنا بالروبورتاج التالي.
1: برا شوف كامل تراب الجمهورية تقاذي محطة هاو سوق ساعة خير منها. كان الغبار الراكب يجي صباط ويسود يروح صباط وابيض، الراكب يجي لابس سورية بيضة تروح سورته حمراء من الغبرة والعجاج والكواط والصشيات. شوف في هذه محطة ذي
2: محطة ما هيش مغطية، ما هيش مأمنة، كل النواقص معناها يزمها تتوفر.
3: عام ونص التالي أنا وصبت مطر ياسر للوجات وكل كراب كل خرجت البرة هاربة من الماء، فهمتني ماذا بينا يهيئون المحطة.
4: دخل في الخط يزايقوا في اللواجات، يهزل الركاب، يبدأ عندك راكب موجود في اللواج يكلمه بالتليفون يهبطوا ويتعدى على المرور يحييه، بينما اللواج تعدى على الدورية يحبسوا ويعاود يطلب عليه الأوراق ويعاود يفركدوا أكثر من لازم.
5: حفرة حفرة حفرة تبقوا لحفر البلاد.
0: كان هذا الروبرتاج لأمنات وزميلتنا الصحفية لمياء أبو النصر من محطة النقل سيارات الأجرة الواج بمدينة قفصة. كان في جانب من المواطنين من الركاب وأيضا من المهنيين. مواصلين معكم مستمعين الكرام بعد شوية فدوى القرمازي تكون حاضرة معنا باش تعطينا كل التفاصيل حول اليوم يوم الطب المدرسي والجامعي اللي ينتظم اليوم بمدينة القصرين.

0: مرحبا من جديد بكل مستمعينا الكرام. نبدا في اولى مواكبتنا لليوم يوم الطب المدرسي والجامعي لتعزيز صحه الناشئين بالقصرين والتفاصيل مع زميلتنا فدوى القرمازي. صباح النور فدوى.
1: صباح النور مفيدة، تحية لك وتحية لكافة مستمعينا على موجات إذاعة قصة وأيضا متابعي إذاعة قصة على الصفحة الرسمية. كما كنت تحكي مفيدة، اليوم تحتضن مدرسة علوم التمريض بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين فعاليات يوم الطب المدرسي والجامعي اللي تشرف على تنظيم وزارة الصحة وتنظيم الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين تحديدا مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالتعاون مع كلية الطب بتوسا ولجنة المسؤولية الاجتماعية. يوم علمي هام أكيد مفيدة في إطار تعزيز الرعاية الصحية الشاملة داخل المؤسسة التربوية والجامعية ورفع كفاءة الإطارات الطبية والشبه الطبية في التعامل مع المستجدات والإشكالات الصحية لدى الأطفال والمراهقين. بالتظاهرة هذه فاليوم العلمي هذه فقرات متنوعة وفيها مدخلات ومحاضرات أسسها تقريبا 7 أطباء وأساتذة جامعيين من خلالها الضوء على المراقبة الوبائية لأمراض الطبع والتعليم التجبيري في الوسط المدرسي، أيضا الإقلاع عنه في الوسط المدرسي، وأيضا ثم المداخلة الأخرى المخاطر الجسمية والمعدية في الوسط المدرسي، إضافة إلى تسجيل تأخر النمو والآلام النفسية لدى الأطفال ومتى تستوجب القلق. وباش يتم الاختتام لليوم العلمي هذا بفتح باب النقاش العام بين الحضور وصياغة التوصيات النهائية لليوم العلمي هذا. لمزيد الحديث حول هذا اليوم أكيد باش ناخذ معنا أهداف اليوم العلمي هذا وكيفاش جاء تنظيم اليوم العلمي هذا مع الدكتورة ليلى دمديفي رئيس مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين. صباح النور دكتورة.
2: صباح النور، مرحبا.
1: لأول مرة تقريبا نشوف تنظيم مثل هاليوم العلمي هذا.
2: نحن فخورين جدا أن توصلنا أن نظمنا اليوم العلمي هذية اللي هو الحقيقة باش يكون خاتمة لسلسلة من الحصص التخصصية والتكوينية، خاطر تعرف بالنسبة لينا في مصلحة الطب المدرسي والجامعي ركزوا برشا على التكوين المستمر لإطارات الصحة المدرسية اللي هذا هو اللي باش يكون يحسن من المهارات نتاع الإطارات هذية، وفي الطبيعة باش يحسن أيضا من قيمة الخدمات المقدمة في الميدان. عملنا برشا خطط تكوينية، ثم مواضيع اللي خليناها للخاتمة اليوم واخترنا أنه يقدموها أساتذة جامعيين من الميدان. الحقيقة مشكورين.
1: عودة معك دكتورة، الحصص التكوينية هذه مع شكون في الحصص التكوينية وش هي أهم المواضيع وأهم الفصل اللي تم عليه تدوير؟
2: بالنسبة لنا الواحد اللي عملنا في أنشطة في المدرسة والجامعي تنوع كبير. الأنشطة نتاعنا هذه فيها تريجر أكس، نقولوا إحنا من الظهر الماضي معناتها الصحة البيئية. عندنا التنسيق مع أدرك التنسيق، الأمراض الوبائية والسيرفيونس بيديولوجيك اللي تركزوا عليها اليوم. عندنا أيضا العيادات الطبية اللي نقوموا بها. المراقبة الصحية للمؤسسات التربوية. عديد عن الأنشطة، في كل مرة نحن وفي كل حصة تثقيفية نختاروا موضوع باش ندعموا فيه المهارات نتاع معناتها اللي زيكيب نتاعنا هذوما والفرق الصحية الميدانية المحلية. بسبب التنشيط وتحسين قيمة الخدمة المزداة في المؤسسات التربوية. بالنسبة للمواضيع اليوم تحقيقة هذوما المواضيع اللي زلنا ما اتطرقنا لهمش واللي هما مهمين جدا خليناهم للنهاية. أول حاجة شفنا شوية تفرغ بعد كملنا الباكستور وكملنا أيضا المعاينات نتاعنا وكملنا نشاط التلقيح. حبينا نركزوا اليوم على مواضيع كيما المراقبة الوبائية والأمراض ذات التبليغ الإجباري في المؤسسات التربوية، فما مشاكل النمو والتغذية السليمة لدى الأطفال والمراهقين، فما مشكلة التدخين والمساعدة على الإقلاع على التدخين نحبوا نركزوا عليها. دخلنا مواضيع أخرى كيما الدولور أبدومينال شي لونفون اللي هم مهمة برشا ونشوفوها برشا في المؤسسات التربوية. إن شاء الله هو برنامج سري ودسم وإن شاء الله اليوم يكفينا أن بالحق نستنفع ونكون في الإفادة وتعم لكل حاضر.
1: البرامج هذه بعد باش يتم تفعيلها في المؤسسة التربوية والجامعية من خلال تنظيمكم لخطوطكم عليها تحمل اللوتين هذوما اللي تخدموا عليهم.
2: ثم مواضيع اللي ينجم يكون تتقدم للإطار التربوي وللتلاميذ، مش المواضيع الكل، فما مواضيع خاصة بنا بعملنا كإدارة صحة نحن نكون لاديوكيتاسيون، فنحن باش ناخذوا الموضوع ناخذوه من وزارة الصحة، من إدارة الطب المدرسي والجامعي، ناخذوا فيه معناتها المعلومات الكافية، نحن نوصلوها للفرق المحلية اللي هي بطبيعتها باش تتنقل للمدارس وتعمل معلومة الكلام ده كل الإطار التربوي الكل. تعرف بالكدا برضو معانا عديد الحصص التثقيفية، إذا كان مثلا بالنسبة للمرض الكلب، بالنسبة للأمراض المعافية، بالنسبة لغسل اليدين، بالنسبة لنظافة الجسم والهندام، التوقي أيضا من الحوادث المنزلية، من السلامة المرورية، معناتها كلها مواضيع اللي تمس الصغيرات، واللي لاحظت جدا أن المسؤولين العائلة المسؤولين في المؤسسات هذه باش نقدموا المعلومة الصحيحة.
3: اليوم اكيد في الملتقى هذا باش تخرجوا بعض التفاصيل بعد تقديمكم لجمله المحاضرات هذه كما تفصيلنا في البدايه اسسها 7 فصول.
2: نحب نشكر برشا الاساتذه الجامعيين والمحاضرين اللي جاونا من طريق الطب السيسه واللي ما تاخروش في انهم يجيو بحضورنا اليوم باش ياثروا لنا النهار هذايا. المواضيع يملوش علاش اخترناهم؟ اخترناهم بالاشتراك مع الاساتذه هذوما، نحن اقترحنا مواضيع اللي هي تشغل بال فرقنا الصحيه واللي تهم الميدان نتاعنا في الباسلين، وكان هما ايضا عندهم مقترحات اخرى لبعض المواضيع باش ركحنا مع البرنامج هذايا كان متكامل وشامل وان شاء الله يتم على خير. بالنسبه لنا الهدف من تنظيم فوالا هو الهدف انه اول حاجه تحسين الخدمات اللي نقدموها، احنا على الهجب نتاعنا ان نقدموا خدمات صحيه متميزه. باش هذه باش تكون معلومه وافيه وشافيه، نكونوا دارسين المواضيع اللي نحن نخدموا فيها، واول واهم حاجه انه يكون نفس الموضوع ونفس العمل بنفس الطريقه في كل ادوات الصحيه. هذا هو الاداره الجهويه اللي تخدم عليه، كنا نخدمه بنفس الرايه ورايه الصحه العموميه، حتى في خدمتنا اللي نعطيوها واللي نقدموها في المؤسسات التربويه نكونوا على قدم وثاق ونكونوا على مستوى في المعلومه اللي عندنا وطريقه التصنيف وطريقه العمل من تقنيه الاداء.
3: شكرا بنضيف رئيس صحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة على كل هذه التفاصيل تقريبا مفيدة. هذه التظاهر اللي تنتظم اليوم واللي تظلها مدرسة عودة المستشفى الجامعي جبل الدين العربي بالمصريين 29 يوم الطب المدرسي والجامعي. كما ذكرت في الأول أني التظاهرة العلمية هذه تشرف على فعاليتها وزارة الصحة ونظمتها الإدارة الجهوية للصحة بالجاسرين تحديدا مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالتعاون مع كلية الطب سوسة ولجنة المسؤولية والمسؤولية الاجتماعية، وفيها كما حكيت في البداية عدد من المداخلات والمحاضرات أسسها 7 أطباء من كلية الطب بشوتا.
0: شكرا لك فدوى الجرمازي زميلتنا الصحفية عن مكتب الإذاعة التونسية بالقصرين.

0: المجلس المجلس المجلس
1: المجلس هي نافذتنا على الجهات، نعرفوا من خلالها المشاغل التنموية في الأعماق، في الأحوم، في العمادات، في المناطق الكل، ويكون تكون المجالس المحلية هي اللي حاضرة معنا باش تعطينا فكرة عامة وشاملة على المشاغل التنموية في هذه الربوع. اليوم احنا في ضيافة المجلس المحلي حيدرة من ولاية القصرين، وحاضر معنا عضو المجلس السيد ماهر الضيفي. صباح الأنوار ماهر.
2: صباح النور أخ مفيد، أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك وبإذاعة كرص.
1: مرحبا بيك. معاك ماهر، نعرف المشاريع خاصة وإحنا تقريبا في بداية الموسم الصيفي، نعرف مجمل المشاريع اللي بصدد الإنجاز، أيضا المشاريع المعطلة والمشاريع اللي إلى حد الآن ما زالت مجرد مطالب أهالي.
2: طبعا يعني المجلس المحلي بحيدرة منذ توليه وانتصابه يعني سعى جاهدا لنقل مشاغل وهموم مواطني مواطنية حيدرة بمختلف عماداتها. انكب المجلس على محاولة حلحلة بعض المشاريع المعطلة وإيصال صوت المواطن. على الأغلب يعني المشاريع المرادة هي ما مشاريع تخص البنية التحتية، خاصة من طرقات من إلى جانب النقل المدرسي، محاولة ربط العمادات بمركز القرار ومركز المعتمدية. تقريبا هذه يعني أغلب الإشكالات التي نسعى إلى حل حالتها. يعني هناك جزء منها يعني رأى النور وهو بصدد التنفيذ، هناك جزء يعني تم إنجازه والحمد لله، لكن دائما يعني نحن نسعى جاهدين ونجتهد لمكاسب أخرى وإضافات أخرى تعزز العيش الكريم للمتساكنين معتمدي حيدرة بمختلف العمادات.
1: خلي معاك نستعرض المشاريع اللي هي بصدد الإنجاز ولا اللي تم إنجازها، ونذكروا بالمشاريع اللي ما زالت إلى اليوم ما تمش برمجتها.
2: طيب بداية نحن في معتمدية حيدرة، هذه المعتمدية الحدودية التي تتربع على موقع استراتيجي هام يعني مع الحدود الجزائرية، هناك منفذ يسمى الطريق الجهوية عدد 91 تربط معتمدية حيدرة بمعتمدية فسانة ثم معتمدية فريانة. هذا الطريق لا زال متعثرا إلى حد اللحظة، يعني هناك جزء منه بصدد الإنجاز، لكن إنجازه يبدو بليد ومتعثر، يعني لأن المقاول المتعهد بالإنجاز يعني أخل بتعهداته، فهمت؟ هو يعني الأخت مفيدة، نحن نعلم جيدا ونعي أن الموظف التونسي أصبح لا يشتغل، لا يبدي الوجه الحسن إلا بزيارة أحد المسؤولين. يعني
1: هذا كلامك أنت، وخليني نجاوبك لهذا، ما نجموش نعمو بعض الحالات ربما، وهذا يبقى استثناء، وإحنا نعرفه في تجارب سابقة اللي بقات تشتغل وتخدم هي الإدارة التونسية. تفضل كمل الفكرة متاعك.
2: أي مشكورة. الإدارة نعم يعني في حقلنا يعني اشتغلت الإدارة التونسية، لكن يعني حاليا أنا يعني
1: هذا يلزمك أنت الرأي، هذا يلزمك أنت وما نعموش
2: توصيف. لا بصدد التوصيف يعني بين قوسين مشروع إنجاز فواضل الطريق الجهوي عدد 91، يعني هذه الطريق الحيوية. يعني كان يعني المقاول هذا المتعهد بالإنجاز قد وعد السيد وزير التجهيز في زيارة أخيرة أنه سيتم التسليم في موفى شهر أوت. غادر الوزير من هنا وغادر المقاول معه يعني بعد ذلك، وإلى الآن الطريق متعطلة، لا إنجاز ولا عمل ولا شيء. بقيت
1: الطريق هذه قداش من كيلومتر من المفروض تشملها الأشغال؟
2: هو من يعني تقريبا 3 كيلومتر، هذه فواضل فواضل يعني. وبقية الطريق هي 9 كيلومتر، تسعة كيلومتر هذه تربط مقر مركز المعتمدية بعمادة الطباقة يعني ومنطقة
1: هذا فيما يخص
2: الصحراوي.
1: الأشغال الطريق اللي ذكرتها. المشاريع الأخرى المعطلة واللي ما زالت أو ربما ما زال ما انطلقتش الأشغال فيها،
2: هو على الأغلب كل المشاريع، بقية المشاريع المعطلة هي تهم البنية التحتية. هناك يعني عدد 2 آبار، باقي 6 وباقي 7، فهمتني، مشاريع معطلة لسنوات، آبار خصصت لتعزيز المنطقة السقوية بسد سد الوادي المرجة وسد وادي المقطع، هي متعطلة حد اللحظة. منطقة سقوية فهمتني بالمليارات متعطلة، ولا يعني ولا من مجيب، في غياب تام للمندوبية الفلاحية بولاية القصرين بالجهة. يعني نرجو من السادة المسؤولين يعني إن كانوا في الاستماع أو بلغهم هذا الصوت المتواضع أن يتداركوا الأمر.
1: هو سي ماهر، حتى اللي ما سمعناش في المباشر، المداخلة نتاعنا موجودة على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، حتى من بعد ينجموا معناها دور الفيديو يسمعوا المشاغل الخاصة بمتساكني حيدرة من خلال شخصكم ممثل في المجلس المحلي حيدرة من ولاية القصرين.
2: نعم،
1: مازال مشاريع أخرى ماهر نواصلوا معاك؟
2: هي أختي الكريمة يعني
1: أنا الوقت ما عادش عنا برشا، مازال عنا دقيقتين
2: يعني
1: ماهر.
2: يعني أختي الكريمة مفيدة. أنا أرجو يعني هو التماس شديد اللهجة يعني إن كان بود أو كذا من السادة المسؤولين يعني الاعتناء ومزيد الاعتناء بالشريط الحدودي، لأنه هو يعني أعدناها وكررناها، وكانت الأخت سوار يعني حضرت يعني في عمادتي ونقلنا جميع المشاغل. لكن هذه
1: زميلتنا
2: المشاغل
1: سوار عميدية في برنامج عن القرى،
2: مشكورة، نوجه لها التحية لأختي سوار. يعني ناشدنا المسؤولين لحل حالة بعض الإشكالات التي لا زالت إلى حد الآن عالقة. يعني نلتمس من السادة المسؤولين بكل ود التدخل العاجل والاعتناء بالمناطق الحدودية، خاصة فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب، لأن أغلب المناطق يعني ما هيش قاعدة تشرب حاليا، ماء مقطوع، فهمتني، لأعطاب متكررة يعني أعطاب دائمة تقريبا، إلى جانب النقل، قطاع النقل يعني مغيب تماما في الشريط الحدودي. مشكورة تقريبا، أتيت يعني على كبار المساء، مشكورين على فتح
1: العفو.
2: باب
1: هذا
2: المشاركة.
1: هذا يواجبنا، ومن خلال فقرة المجلس نعطوا الفرصة لممثلي المجالس المحلية باش يوصلوا صوت متساكني تلك الربوع فيما يخص المشاغل التنموية في تفضل.
2: نقطة أختي مفيدة، بعد أنك من خلالكم من خلال إذاعة قفصة يعني نرفع أحر التعازي للسيد معتمد حيدر السيد سامي الضيفلي في والده، يعني نسأل الله أن يتغمده برحمته،
1: ربي يرحمه،
2: وأن يرزقه الصبر، جميل الصبر يسلوهن. وشكرا جزيلا لكم، دمتم يعني مضيئين ومشعين في قطاع الإعلام، شكرا لما تولونه من أهمية وعناية للمعتمديات الحدودية وللمناطق الحدودية. أسأل الله لكم التوفيق والنجاح، دمتم يعني بخير، دمتم سالمين، يعني إلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: شكرا ماهر الضيفي،
2: يعطيكم الخير.
1: شكرا ماهر الضيفي على المجلس المحلي حيدرة من ولاية القصرين، ومن خلالك تحياتنا لكل أهالينا في تركة الربوع الطيبة.

0: مشروع المتلوي تتنفس، تهيئة خضراء وإعادة استخدام ذكية للمياه. مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في القطاع البيئي. يوفي بيئتنا حياتنا من الأربعة للخمسة على موجة إذاعة قفصة.
1: ألو؟ ليه ما فما حتى قلق؟ نجم نسوق ونتكلم معاك
2: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
1: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولاباس.
2: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
1: هذيا ما نعرفهاش.
2: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
1: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا تو نطلبك ينوصل المكتب.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام 11 صباحا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري. أعلن المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي عزوز الصالح عن افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء سوق النصر بمدينة قبلية يومي 20 و21 من الشهر الجاري. ستوفر عدد من المواد الأساسية فضلا عن توفير كميات من الغلال والخضر الورقية. أفاد المتفقد العام للتربية الأسعد الخدوجية في تصريح صحفي بأن المرحلة اللاحقة التي تنتظر المترشحين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوية وأساتذة التعليم الفني والتقني هي الاختبارات الكتابية والشفهية، مبينا أن الناجحين سيلتحقون بمراكز عملهم وسيباشرون مهامهم مع العودة المدرسية القادمة. أعلنت هيئة الصمود التونسية في بلاغ لها عن تعرض سفن الأسطول المتجهة إلى غزة إلى اعتداء صهيوني واعتراض 39 سفينة وقرصنتها واختطاف من كان على متنها من بينهم 6 تونسيين. تستعد تونس لاحتضان النسخة الأولى من قمة جسر الابتكار بين الصحة والاستثمار في 8 جوان القادم، ويجمع هذا الحدث الدولي نخبة من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والأطباء والخبراء وممثلي الكفاءات التونسية في الخارج. أخيرا وفي العالم، يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة تستمر يومين إلى الصين لإجراء مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن تعزيز التعاون الاستراتيجي وزيادة صادرات الطاقة الروسية للصين. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والمعرض الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم، نور تزهد قلبكم. اسمع فيها حكايتكم على الأثير، تعيش محبتكم. مع الناس مع الناس، الحدث الحدث والمشغل والمشغل. مع الناس.

0: مانس
1: مانس
0: الحدث
1: الحدث
0: والمشغل
1: والمشغل
0: مانس
2: متابعات
3: متابعات
4: مرحبا بالجميع متابعاتنا لكل الأنشطة الجمعياتية والمجامع أيضا اللي في الحقيقة تقوم بعمل ممتاز من خلال فرلة القائمين والمنخرطين فيها. اليوم باش

0: الاختصاص نتاعو المنخرطين أو المنخرطات اللي فيه نعرفه بمجمع البوعمرانيات.
1: باهي، مجمع البوعمرانيات هو حديث العهد، يتضمن تقريبا 40 فتاة ريفية. الأنشطة كل ما يخص المرأة الريفية من أشغال منزلية وحرف كالحلفة والنسيج والعولة، براعات يدوية زادة متنوعة. تفضل تفضل
0: تفضل مدامي، تفضل كمل فكرتك.
1: أي هذا معنى هذا 40... الهدف من المجمع هذايا النهوض بالمرأة الريفية وإشهارها ونخرجوها من الظلمة اللي كانت فيها ونخرجوها للنور، وإن شاء الله إن شاء الله نكونوا معناها في على قد المسؤولية إن شاء الله.
0: عديد المنتوجات الحرفية للمرأة في الوسط الريفي أو المرأة الريفية، تبارك الله 40 منخرطة في بداية الانطلاق متاع المجمع، ما شاء الله عدد محترم جدا من المنخرطات، وهذا تجسد في التظاهرة اللي نظمتها يوم الأحد. شفنا لوحات جميلة جدا تضاهي أعرق المهرجانات المختصة في الثقافة والتراث.
1: صحيح، بمناسبة شهر التراث نظم مجمع البوعمرانيات اليوم الثقافي التراثي بالمنطقة الأثرية بوعمران القديمة، أينما كانوا يسكنون أبائنا وأجدادنا إلى حدود السبعينات. كان يتضمن معناها عرس ثقافي احتفالي صحبة أهالينا بوعمران كبار وصغار. كان نعطي معناها لمحة صغيرة على المحتوى. أي محتوى كان العرس البعمراني التقليدي، زيارة العروس الأولية الصالحين، الصخاب اللي هو كاد يندثر تورثناه عن أماتنا وجداتنا. كان معناها عرض زاد الورشات الحلفاء للفتاة الريفية البعمرانية، صناعة الحسين البعمراني اللي كذلك معناها كان كاد يندثر. كانت الأقفاف وفي صناعة في أشكال مختلفة، تقديم زادة للأكلة التقليدية البعمرانية اللي هو البركوكش والفتات والجيسة والمحمصة والكسرة المرجين بتاع الزيتون. والحمد لله الحمد لله، إن شاء الله إن شاء الله نكونوا معناها تكون تظاهرة أخذت الصدى، كانت تظاهرة عفوية معناها جت بطبيعتها. والحمد لله الحمد لله.
0: خليني نمشي بيك للأهداف. كما قلت أنت، انتشال المرأة ربما من الحياة اليومية الروتينية لإظهار مواهبها، وهذايا كي نحكوا على المرأة الريفية اليوم، كي نحكوا على التمكين الاقتصادي، هذه أولى الدرجات متاع التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي، كي هي تتحلها الفرصة باش تخرج المواهب اللي فيها وتطور البراعات اللي عندها، غدوة يكون عندها مشروعها المستقل
1: إن شاء الله. هذا اللي حبيناه، هذا اللي حبيت ننتشل المرأة الريفية اللي كانت منغلقة على نفسها، المرأة الريفية اللي كانت بين أربع حيوط. والحمد لله المرأة الريفية مناضلة صبورة، كان مع دون تمويل خارجي، كان تمويل ذاتي. كل مرأة من مصروفها الخاص ومن مالها الخاص حبت تخرج تبدع في مجالها. كل مرأة كانت تتفنن في المجال متاعها ونخرجوها معناها للعزلة، كانت دابها داب الدار. لأن اليوم المرأة البعمرانية ننتسلها للعالم الخارجي كمستوى وطني أو لما لا معناها للعالمي، علاش لا؟ طموحات المرأة البعمرانية كبيرة برشا.
0: أكيد عندكم برامج وعندكم أهداف مستقبلية كمجمع يهتم بالمرأة الريفية.
1: صحيح، الهدف كما قلت لك اللي أنا ننتشل المرأة البعمرانية نخرجها من العزلة اللي فيها. الهدف هي هي تخرج.
0: عندكم شي برامج، عندكم شي شراكات أو مشروع شراكات مع مؤسسات أخرى، عندكم شي برامج لتدريب هذه المرأة الريفية اللي اليوم موجودة في المجمع؟ هذا شنو قصدت بسؤالي
1: بالضبط؟ لا، مازال هو مجمع حديث العهد. صار صحيح دورات تكوينية، في دورة تكوينية صارت في تقنية تربية دجاج الضيعة، عملنا زادة دورة تكوينية في تقطير الأعشاب الطبيعية والعطرية، عملنا زادة دورة في تصرف المواد العضوية في التربة. وان شاء الله هذه اللي صار. باش نقول لك معناها فما

0: طلب ما زلنا معناها ما نستنوا في شكون اللي يمولهم، شكون يتبنى البنيات هذوما، نتمنى شكون اللي دعم البنيات هذوما، لانها مازال معناها كما كنت نحكي لك مجمع حديث العهد مازال معناها صغير، وان شاء الله ان شاء الله نقولوا معناها كي نلقوا اليد المساعده ونلقوا من يدعم البنيات هذوما لما لا.
1: من خلال المشاركات في مختلف التظاهرات الثقافية أكيد باش يشعل المجمع، ومن وراه المنضويات في المجمع البوعمرانيات من النساء والفتيات أصيلات بوعمران من معتمدية القطار ولاية قفصة. وكي تعرف المجمع أنتم ربما الآن في مرحلة التعريف وتسويق المجمع ومنظوريه، ومن بعد تجي إن شاء الله البرامج لتكوين الفتاة والمرأة الريفية، المرأة البوعمرانية، باش كما قلنا توصلوا الأهداف اللي رسمتوها واللي من بينها تمكين المرأة اللي عندها مهارات في الحرف، هي ربما الحرف تكون أشغالها اليومية في دارها كما العولة، كما المنسوجات، سواء كان
0: بالحصير
1: المنسوجات ولا بالحلفة أيضا.
0: بالحلفة
1: حاجات جميلة وجميلة جدا، واللمة اللي عملتها أنت قلت تلقائية، لكن في الحقيقة شفنا حاجات جميلة وجميلة جدا، فيها إخراج، فيها مشهدية، فيها فقرات متنوعة. حبيت نحييكم من خلال استضافتكم على هذا المجهود وعلى الصورة الجميلة اللي قدمتوها للمرأة اليوم. كي نحكوا على المرأة نحبوا نقدموها في أبهى صورها، نحبوا نقدموها كما هي من غير ربما نزيفه، لأنه يزينا من صورة المرأة في الوسط الريفي اللي تعاني واللي مغلوبة على أمرها لا، هذه هي المرأة الريفية التونسية الموجودة بيناتنا.
0: بيناتنا صحيح، كان الهدف نتاعها زاد إحياء الفنون الشعبية والصناعة التقليدية
1: والتراث،
0: كان توعية منا من مجمع البعمرانيات، توعية للمواطنين بأهمية الحفاظ على المواقع الأثرية والعادات والتقاليد نتاعنا من الاندثار.
1: التراث المادي ولا مادي، سواء كان اللي قدمتوه من لباس ومأكولات، أيضا العادات اللي هي تراث لمادي وفيها اللي ماشي للاندثار، تثمين المكان وكل خرجة في جبل بوعمران، المناطق الأثرية اللي المواقع الأثرية اللي موجودة، وتثمين المكان والتشبث بالأرض، حاجات حلوة برشا. شكرا لك سيدتي الكريمة، يعطيكم الصحة. تظاهرت لمة زمان في بوعمران كانت آخر الأنشطة اللي أمنها مجمع البوعمرانيات من معتمدية بمناسبة شهر التراث، مجمع البوعمرانيات صعيب شوي. أما فيه اللمسة متاع المحلية معناها. يعطيك الصحة سيدة منيار عياد رئيسة المجمع، كل التوفيق لكم.
0: يعيشكم، يعطيك الصحة، حتى انتي مدام مفيدة على الاستضافة والتعريف معناها بمجمعنا، وان شاء الله ان شاء الله نكونوا
1: ان شاء الله تكونوا بحذانا لهنا، سواء كان معايا او مع الزملاء في اذاعه قفصه، وعندنا برشا برامج تحتفي بالمراه، خاصه المراه اللي تهتم وتثمن المنتوجات والصناعات التقليديه والثقافه الشعبيه والتراث المادي ولا مادي. شكرا لك
0: لملا، عايشك، عايش
1: مرحبا مرحبا، شكرا لك، تحياتنا لك.

إذاعة قفصة إذاعتكم، نور تزهر طلتكم. اسمع فيها حكايتكم على الأثير، طيش محبتكم.

0: مرحبا بالجميع. اليوم هو 3/19 ماي اللي قابل يوم العالمي لطب العائلة اللي جاء سنة تحت شعار رعاية رحيمة في عالم رقمي. اليوم احنا بيدنا باش نحتفو باليوم العالمي لطب العائلة من خلال استضافتنا للدكتور فتحي طرابلسي عضو الجمعية التونسية للطب العام والعائلي، حاضر معنا على خط البرنامج. اهلا وسهلا ومرحبا دكتور فتحي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك، يعطيك الصحة ويعطي الصحة لذا تقفص على الاستضافة.
0: العفو.
1: اهتمامكم المعتاد بكل ما يهم الطب والأطباء، يعطيكم الصحة ومرحبا بمستمعيكم الكرام.
0: العفو دكتور فتحي، في الحقيقة هو نهار الخميس إذاعة قفصة تخصص عدد حصة برنامج مع الناس لكل ما يهم الطب، لكن احنا اليوم تزامنا مع اليوم العالمي جات الاستضافة متاعك باش نحيوك ونحيو كل أطباء العائلة ونثمنوا الدور اللي يقوموا به لفائدة العائلة. خليني معاك من البداية نعرفوا شنو معناها طب العائلة. احنا نعرفوا ربما طب العام، طب التخصص، شنو المقصود بطب العائلة وشنية مجالات التخصص متاعه؟
1: اي هو احنا الحقيقة انا كاتب العام الجمعية التونسية للطب العام والطب العائلي. دونك من الاسم بركة تعرفوا ان احنا رانا في تونس أدمجنا الطبيب العام مع طبيب العائلة وسميناهم طبيب خط أول باش ما نفرقوش بين المتداخلين في الخط الأول بالكل. وهو راهو طبيب العائلة هو حجر أساس في كل منظومة صحية ناجحة. المنظمة العالمية لأطباء العائلة كل عام تحط يوم 19 ماي هو يوم عالمي لطبيب العائلة وتحط له شعار على حسب الأولويات نتاعها العالمية، سواء تكون الصحة النفسية ولا وقاية ولا ما يخفيكش أنه الأعوام الأخيرة شهدت طفرة خاصة في العالم الرقمي وخاصة الانتليجنس ارتيفيسيال. دونك حطوا الشعار هذا رعاية رحيمة في عالم رقمي. دونك الطبيب العائلة هو راهو يهتم بالإنسان ككل مش بالمرض بركة. دونك يتبع الأسرة بمختلف أعمارهم وعلى مدى طويل. دونك ينجم يعرف المرض الخاص في كل عائلة ويحل 80% من المشاكل الصحية بصفة عامة في تدخلاته.
0: معناها ما يعالجش المرض فقط، يعالج الأسباب متاع المرض أيضا باش ما تكونش المعالجة فقط جزئية للحالة متاع وقتها، تكون معالجة المرض من الأسباب المعني المسبب ليه واللي وصلت المرض هذاك.
1: صحيح، هو كلامك صحيح في تونس خاصة وفي العالم ككل. أما في تونس خاصة طب العائلة كان ليه دور كبير في المتابعة الدورية للأمراض المزمنة وحل معظم المشاكل الصحية الحادة، لكن تدخل برشا في حملات التلقيح في مقاومة الأوبئة. مؤخرا شهدنا تعرف الكوفيد ودور الطبيب الخط الأول في مقاومة الكوفيد، في الطب المدرسي، في الوقاية، التلقيح إلى آخره، في التثقيف الصحي في الأمراض المزمنة والأمراض الحادة كيف كيف، والحد من التداول العشوائي اللي هو في تونس راه ظاهرة كبيرة ياسر. دونك احنا اللي نستثمروه في طبيب الخط الأول دينار نستثمروه في طبيب الخط الأول يكفينا 10 دنانير من المضاعفات راهم بعد.
0: هذا أيضا اللي شفناه الدور قام به الطب العائلة وقت ما وزارة الصحة أدرجت تلقيح الورم الحليمي في رزنامة التلقيح المدرسية، وشفنا أهمية دور العائلة وقت ما تتوجه للعائلة معناها كل المعطيات وتوضيح التلقيح وأهميته بقبول العائلة لهذه التلقيح وما تعطلش رزنامة عمل الوزارة في التلقيح المدرسية. حكيت على نقطة مهمة جدا. اليوم بعض الناس وحكينا على التطور الرقمي برشا، وحكينا على الذكاء الاصطناعي، وحكينا على عهد التطور التكنولوجي. اليوم للأسف نشوفوا ناس تحل الشات جي بي تي وتعطي الأعراض متاحة وتقول معناها شنية المرض اللي عندي وشنو الدواء. هذه من بين الأخطاء الشايعة اليوم اللي لازم نتصدولها حتى من خلال معالجتها حتى إعلاميا، ومعاكم يكون الجانب الصحي دكتور.
1: هي هذا كلامك صحيح 1000%، وهو راهو أرم أدوبل ترانشان، إنه الذكاء الاصطناعي موظفوه من غير معرفة راهو يرجع بالخطر على أي متدخل يلوج على المعلومة. راهو الجمعية متاعنا وخاصة في تونس راهو نقروا بدور الذكاء الاصطناعي ونستعملوا فيه، لكن نستعملوا فيه بترشيد صحيح وبطريقة علمية. راهو هو أدوات داعمة ماهيش بديلة للعائلة، ويلزم المواطن يفهم راهو المعلومة ما تلوش عليها وعينك مغمضة، راهو تم اختصاص معين في كل ميدان يلزم هو اللي يلوج على المعلومة ويعطيها لك بطريقة علمية. راهو خطر انك انت تمشي تداوي روحك بروحك، تنجم تجي طب فيها تعملها سمحت.
0: هذا هو اليوم راهو التكنولوجيا ووسائل التواصل المتطورة والحديثة والكل ما تعوضش الطبيب الإنسان، لأنه هو كي يستعين بها يعرف الحدود متاعها، لكن الإنسان العادي ربما يثقف روحه في حدود معينة حول بعض الأمراض، حول بعض السلوكيات الصحية السليمة، لكن ما ينجمش ياخذ دواء ولا يدخل في حمية وإلا أي شيء من هذا القبيل من معناها من استخدام التطبيقات ولا التكنولوجيا المعروضة للجميع.
1: صحيح، وراء إنه أنت تتوقع إنسان يدخل للبحر باش يعوم وهو ما يعرفش يعوم؟ راهو هذه الذكاء الاصطناعي بحر، إذا كان ما تعرفش كيفاش تستعمله راهو نجم تغرق فيه. لذلك من منبركم ندعو المواطن انه هو يلوج على المعلومه بطريقه علميه، دونك يمشي لاهل الاختصاص ويحاول يلوج على حوايج بسيطه، مثلا في ريجيم في كذا، ويكون عند استشاره الطبيب نتاعو. احنا نجاوبوا راه المرضى نتاعنا وما نبخلوش عليهم بالمعلومه، ونحاولوا نعطوهم معلومات مقنة وعلى معلومات طبية ومعلومات على حسب آخر الدراسات العلمية. إحنا راه نمشو كان بالدراسات العلمية، ما نمشوش بمعلومات هكاكا
0: هذا هو اليوم احنا التقنية متاحة للجميع، لكن استخدامها خاصة في قطاعات حيوية ربما في الألعاب جرب على روحك، هذه كانت معناها ما تضرش صحتك ولو انه بين ظفرين. حتى الألعاب راه نستخدموها مش كما الطفل يستخدم التطبيقات الخاصة بالألعاب كما إنسان راشد ويعرف مخاطرها، لكن كي يكون الأمر يتعلق بالصحة يتعلق بربما استهلاك بعض المنتوجات باستخدام التقنيات هذه الحديثة يصبح الأمر خطير كما قلت دكتور فتحي، في عوض معناها يتعالج بديناري واللي يتعالج ب10,000، وكل معناها الفترة متاع الإرهاق الجسدي ولا يعرض روحه للمخاطر. هذا هو اليوم المهم جدا، والشعار اللي اخترتوه واخترته الجمعية العالمية لطب العائلة، رعاية رحيمة في عالم رقمي، معناها مهم ومهم جدا اليوم تعاملنا مع التقنية في معناها في صحة العائلة والفرد. الجمعية التونسية للطب العام والعائلي كيفاش احتفلت أيضا للتواصل مع الجمعية، وانت دكتور قلت نتواصلوا مع سواء المرضى وإلا الناس اللي حبوا ربما مزيد من المعطيات والمعلومات، كيفاش نجموا تفيدوهم في المجال هذا؟
1: وراء تكملة للتدخل متاعك، احنا بيدنا في الذكاء الاصطناعي رانا مازلنا نتعلمه، راهو تم تكوين مستمر في الجامعات التونسية للطبيب في هذا الميدان، وفي معظم المتدخلين سواء يكونوا مهندسين ولا غيره يخضعوا التدريب في هذا الميدان بتاع العالم الرقمي. وراهو احنا زاد تم حوايج محينة على احنا نسموها التدخلات عبر الدراسات العلمية، ونعملوا ديزالغوريتم. احنا تو في الجامعة الجمعية التونسية للطب العام والعائلي رانا نعملوا بشراكة مع مختلف الاختصاصات ومختلف المؤسسات العلمية المرموقة اللي موجودة في تونس باش نعملوا ديزالغوريتم للتدخل باش الطبيب سواء في الجفصة ولا القصرين ولا الساحل ولا تونس ولا تطاوين يكون عندهم توجه موحد للتدخل في أي ميدان، وتكون عندهم معلومة صحيحة يوصلها للمواطن بطريقة سليمة اللي نحافظ عليه المواطن دائرة. وكما قلت أنت روق اللي يخد معلومة غارطة نجم تضره في صحته، صحته مش ملك وراء نجم تكون ملك عائلته، ملك الخدمة متاعه
0: حتى المجتمع، لأنه التكلفة متاع العلاج راهي باش يدفعها المجتمع الكل، معناها حسب المنظومة الصحية متاعه ربا هي السلامة للجميع، لكن هذا هو الواقع. معناها راهو باش يدخل سبيطار كان ينجم يتفادى للدخول هذاك، ينجم معناها ياخذ بقعة إنسان آخر أكثر حاجة منه للبلاصة ذيك، هذا الكل يدخل في الإطار هذا. معناها
1: كلامك مهم ياسر، وما ننسوش معلومة مهمة ياسر لهنا، راهو المستشفيات متاعنا توا فيها حالة من التصحر، راهو الاختصاصات ولت شوية وتم هجرة متاع أطباء
0: ومكتظة،
1: دونك يلزمنا نحافظوا على الموارد متاعنا ويلزمنا نحاولوا ما نوصلوش للمضاعفات بأي طريقة كانت. ولهنا طبيب العائلة راه عنده دور كبير ياسر، راهو اللي هك الدينار اللي باش تصرفه مع طبيب العائلة باش يغنينا برشا على برشا فلوس مؤخرا، وان شاء الله السلامة للجميع كما قلت.
0: ان شاء الله يا ربي السلامة للجميع، وان شاء الله كما قلت دكتور الانسان يراعي صحته مصلحته وجيبه وكلها راي مش منفصلة على بعضها، ومعناها وكل حاجة تكون بأيادي اهل الاختصاص. كي نحكوا على الصحة صحيح اليوم الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة تنجم تعاوننا كما قلت بعض الحميات بعض النصايح مش حمية، لأنه شفنا في بعض الحالات حمية دون استشارة الطبيب تنجم تأدي للوفاة، سواء وإلا أمراض مزمنة كيما فقر الدم كيما عديد الأمراض الأخرى. هذاك علاش بعض النصائح صحيح ناخذوها من التقنية الحديثة، نستغلوا التقنية الحديثة فيها، ربما بعض الأعراض تنجم تطمنك إلى حين تمشي للطبيب، لكن التقنية ما تعوضش الطبيب الإنسان اللي هو وحده يعرف وين يتوجه في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، إلى أي حد ينجم يستغل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، لأنه هو مخول. شكرا ليك دكتور. فقط للتذكير، نهار 8 جوان المقبل تونس باش تحتضن حدث دولي لإطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. كما قلنا كي يبدو الناس الكل المجتمعين نجموا نخرجوا بنتائج لفائدة المواطن وإلا الإنسان، صحة للجميع إن شاء الله هذا اللي نتمنوه. تحياتنا ليك دكتور، ومن خلالك تحياتنا لكل الدكاترة اللي هما صمام الأمان لصحتنا ونصائحهم ثمينة وثمينة جدا. شكرا دكتور فتحي طرابلسي عضو الجمعية التونسية للطب العام والعائلي.
1: شكرا لكم وتحياتي، وإن شاء الله ديما موافقين، يعطيكم الصحة.
0: الله يخليك. شكرا دكتور فتحي.

مرحبا من جديد. 47 دقيقة بعد الحداش، في الحقيقة كان من المفترض تكون حاضرة معنا استضافة لمواكبة زيارة وفد من وزارة التشغيل لمراكز التكوين بولاية قفصة. إلى حد الآن ما وصلش الوفد اللي باش يعمل زيارة لمراكز التكوين بولاية قفصة، أكيد باش نواكبوها معاكم في أحداث قادمة من برنامجنا. باش نمشي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال اللي أعلنت عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج وعد اللي باش تكون نهار السبت 23 ماي الجاري بمدينة العلوم بالعاصمة. التظاهرة هذه تمثل نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب الأفكار وتنظيم وبناء مشروعهم خطوة بخطوة. ويعد هذا اللقاء حسب نص البلاغ، بلاغ المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، باش يكون اللقاء فرصة هامة من أجل التعرف وتبادل الأفكار مع أصحاب مشاريع وخبراء وإيجاد أفضل السبل لتحويل الفكرة إلى فرصة حقيقية على أرض الواقع. التظاهر الهدف منها توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم وسط مجموعة من رواد الأعمال الطموحين. برنامج وعد هو برنامج مرافقة موجه لرواد الأعمال في تونس من أجل تنظيم وتسريع تطور المشاريع وتوفير الإرشاد من قبل خبراء في المجال وتسهيل نفاذ للتمويل وتعزيز المهارات الريادية والاستراتيجية. البرنامج يستهدف خريجي الجامعات، مراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات، ويتضمن حصص تكوين تطبيقية في ريادة الأعمال كما التصرف والتسويق المالية، مرافقة وإرشاد من طرف رواد الأعمال والخبراء إلى المساعدة في تطوير المشروع وفرص للتمويل مع الجهات المعنية. للتذكير، النسخة الأولى من برنامج وعد كانت انطلقت يوم 12 مارس 2025، كان شعارها من أجل صناعة جيل جديد من رواد الأعمال في تونس. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال هي هيئة اقتصادية تعنى بتأطير أصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة والمستثمرين، وتعمل على مرافقة أصحاب الأفكار المبتكرة لتطوير أعمالهم وتسهيل نفاذهم للتمويل وفتح أسواق جديدة محليا وإقليميا، إضافة إلى تمثيلهم والدفاع على مصالحهم أمام الهيئات الحكومية والتشريعية. مصابعين الكرام، كان هذا عدد اليوم من برنامج مع الناس. تحيات كل الفريق، صدقي عرفة، علاء الرضواني، كمال لاتومي، رياض حيدوري ومفيدة بوملسة. نلتقي على محبة، إلى اللقاء.

إذاعة قفصة إذاعتكم نور تزهر قلبكم. اسمع فيها حكايتكم على الأثير، تعيش محبتكم.

0: Flash Sport.
1: Flash Sport.
2: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. مقابلات كاس تونس لكرة القدم الدورة ربع نهائي غدوة بعد غدوة المباريات. طاقم التحكيم في الزوز مقابلات غدوة الأربعاء 20 ماي نادي صفاقس يستضيف الملعب الجابسي حكم خالد قويدر والفار حسني النيلي. بالنسبة لمباراة الترجي رياض الجرجيسي ونادي البنزرتي الحكم أمير لوسيف الفار أمير العيادي. نهار الخميس زوز مقابلات بعد بوحاجلة يستضيف الترجي الحكم نضال الطيف والفار هيثم ميقيرات وتقدم ساقيت الدير وشبيبة العمران التحكيم سيف الدين الورتاني والفار مجدي بلغة. تنظر اللجنة الوطنية للاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء بداية من الساعة الثانية بعد الظهر في الطعن المقدم من قبل فريق الملعب القفصي ضد قرار الرابطة الوطنية للهواة مستوى أول والقاضي بهزيمته جزائيا 2-0 أمام واحد إقبلي. كذلك اليوم تنظر اللجنة في احتراز فجر الكتار على بلبو جابس وقت بلبو جابس كان فاز في جابس أمام فجر الكتار بهدفين مقابل صفر. اليوم الثلاثاء بالقاهرة باش تتم عملية سحب قرعة تصفية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027. 28 منتخب باش يتم توزيعهم على 12 مجموعة لتأهل صاحب المركز الأول والثاني إلى النهائيات العامة وهي في كأس أفريقيا القادم اللي باش يدور في تنزانيا أوغندا وكينيا. في البراج المحترفة الثانية لكرة القدم مباريات البراج اللي باش تصعد الفرق إلى الرابطة المحترفة الأولى زوز مقابلات في شكل أدوار نصف نهائية دي حمام لنف مع مستقبل قاسين في حمام لنف والملعب الجابسي مع اتحاد تطوين في جابس اللي باش يربحوا يلعبوا مباراة فاصلة نهائي والصعود إلى المحترفة الأولى. بالنسبة لبراج الرابطة الثالثة المستوى الأول فرق باش تلعب البراج الى حد الان قبل ظرف الاحترازات بطبيعه الحال الملعب القفصي النجم الرادسي نادي الهلالي والنادي المجازي. نهار الجمعه باش تتم عمليه قرعه مقابله البراج وكذلك الملاعب اللي باش تحتضن هذه المباريات. بالنسبه لتدارك الرابطه ثالث المستوى الثاني يوم الاحد 24 ماي دون حضور الجمهور في 3:30 في ملعب عقارب مباراه نصرالله مع نادي بير الحفي وفي وذرة في اتحاد الشبيكة مع زيتونة الشماخ كذلك دون حضور الجمهور في 3:30 زوز مقابلات. إذا كانت تنتهي بالتعادل باش يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق اللي باش يبقى في الرابطة الثالثة المستوى الثاني. هذه أهم أخبار الرياضة إلى اللقاء.

0: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: منتصف النهار على موجة إذاعة قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة يوما تحسيسيا بمفترق الطريق الرابطة بين منطقتي لماجس واستفتمي بمعتمدية قبلي الشمالية بهدف ضمان سلامة مستعملي الطريق وحماية قطيع الإبل. انتظم صباح اليوم بمدرسة علوم التمريض بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين فعاليات يوم الطب المدرسي والجامعية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة، ويتنزل هذا اليوم في إطار تعزيز الرعاية الصحية الشاملة داخل المؤسسات التربوية والجامعية ورفع كفاءات الإطارات الطبية وشبه الطبية في التعامل مع المستجدات والإشكاليات الصحية لدى الأطفال والمراهقين. أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأنه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكترونية الحصري بداية من غرة جويلية 2026 أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمانة. أعلنت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال عن انطلاق النسخة الثانية من برنامج وعد يوم السبت 23 مايو الجاري بمدينة العلوم بتونس العاصمة، وتمثل هذه التظاهرة نقطة انطلاق لمسار مخصص لمرافقة أصحاب أفكار المشاريع وتنظيم وبناء مشروعهم خطوة بخطوة. أفادت وكالة مهر الإيرانية اليوم بسماع عدوي انفجارات في جزيرة قشم، وكانت قد أفادت وكالة مهر الإيرانية في وقت سابق بأن طهران فعلت الدفاعات الجوية الإيرانية في الجزيرة قرب مضيق هرمز، كما كشفت تقارير عبرية أن سلاح الجو الصهيوني أعاد تشغيل قاعدة جوية قديمة قرب مطار بن غوريون في خطوة مرتبطة بالاستعدادات العسكرية المتصاعدة على خلفية التوتر مع إيران. نهاية الموجز الإخباري، نفسح الآن المجال لمكرم هنشيري وعبد الرحمن التواتي في المشهد اليوم.
3: مرحبا بك هيفا، تحية ليك ولكل زملاء في قسم الأخبار. مرحبا بالجميع. الموعد مع برنامج المشهد اليوم.

0: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
1: نص نهار وثلاثة دقائق على سلامتكم، مرحبا بالجميع. برنامجنا المشهد اليوم ليوم ثلاثاء 19 ماي 2026. نمشي بشوي بشوي. عبد الرحمن التويتي، ليلة عيد الأضحى المبارك تقريبا. طيب بطبيعة الحال هو يوم الأربعاء 27 ماي. إن شاء الله مبارك على الجميع من الآن. مرحبا بكم في برنامجنا اليوم المشهد اليوم. بداية رحبوا صدقي عرفة على مستوى الإخراج التقني الفني لحصتنا اليوم، تحية ليك صدقي، وعلى دير رضواني لتأمين البث الرقمي والبث المباشر عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك كالعادة. رحبوا عبد الرحمن التويتي، أهلا وسهلا.
2: مرحبا مكرم، تحية ليك، تحية لخونا صدقي وتحية لخونا علاء، وكذلك للسادة المستمعين المتابعين لبرنامجنا ولإذاعة قفصة.
1: مرحبا بك. ديما سؤالي في فورما.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. اهم حاجه
2: الطقس مناسب.
1: لباس الطقس لباس،
2: ما زلت الدنيا مازال
1: وناس تركيزها الان على عيد الاضحى. على شراء الاضحيه
2: مازال اسبوع، من
1: تقريبا اكثر من اسبوع شوي
2: نهير.
1: اسبوع تقريبا
2: اسبوع ونهار.
1: المواطن تو الاسعار نتاع العيد
2: هذيك تو الشغل الشاغل
1: الشغل كل مواطن. ان شاء الله الناس كل ضحي، ان شاء الله الناس كل
2: ان شاء الله. هذا هو الاهم،
1: المناسبه الدينيه الهامه وتسهل لكل المواطنين. الأسعار غالية الحق معناها تاع الضحية في العام هذا، ولكن كل قدير وقدر ينجم يعيد بأخف التكاليف. على كل حال مرحبا بكم في برنامجنا اليوم المشهد اليوم. على المستوى الوطني باش نرجع إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. نعرف في أواخر العام المقبل عن انتخابات تشريعية وفق الاستحقاق الدستوري. بين هذاك الاستحقاق والتحضير انتخابات بلدية، العنوان الانتخابات البلدية مازال مش واضح موعده بالضبط، في انتظار التنقيح قانون الجماعات المحلية، وأيضا إصدار دعوة أمر إصدار دعوة الناخبين لهذا الاستحقاق من قبل رئيس الجمهورية. باش نرجع إلى هذه الاستحقاقات ومدى قدرة هيئة الانتخابات على تنفيذ الاستحقاقين أمام ضغط الرزنامة، وهل نحن في حاجة أكيدة إلى انتخابات بلدية تفرز مجالس بلدية جديدة أمام واقع الخدمات البلدية والواقع التنموي في الجهات الداخلية. في مواضيعنا أيضا في برنامج المشهد اليوم في متابعات الوطنية، نرجع إلى حدث كان اتحاد الشغل يبدي الاستعداد التام للدخول في حوار مع الحكومة بعد توجيه مراسلة من وزيرة المالية إلى اتحاد الشغل لتقديم تصوراته ومقترحاته حول مشروع قانون المالية 2027 والميزان الاقتصادي وميزانية الدولة 2027. هل هي النافذة تفتح لفتح صفحة جديدة بين الوظيفة التنفيذية واتحاد الشغل بعد القيادة النقابية الجديدة والانتخابات الأخيرة صلبة المركزية النقابية؟ لفتح المجال للنقاش في مختلف الملفات الاجتماعية. على كل الاتحاد الشغل أبدى الاستعداد التام للدخول في نقاش من جديد. أيضا في برنامجنا اليوم موضوع كنا تناولناه في أكثر من مناسبة، برنامج العودة الطوعية للأفارقة جنوب الصحراء من تونس. نرجو نحكي على هذا الموضوع بشيء من الموضوعية والنسبية أيضا. هل أن الأعداد اللي تم تناولها وتداولها في صفحات التواصل الاجتماعي صحيحة؟ هل هناك أرقام رسمية في هذا المجال؟ وعلاش السلطة وخاصة وزارة الداخلية تخرج تعطينا الأرقام الصحيحة والوضع وجود الأفارقة في تونس؟ لأن هناك حملات على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك تقدم أرقام يعني غريبة وأرقام كبيرة على وجود الأفارقة، وهل هناك خطة في هذا الاتجاه؟ وهل نجحنا في العودة الطوعية للأفارقة؟ هذا باش نرجع له للحديث في برنامجنا. في الجهات، يوم أمس تم تدشين وحدة الإنعاش والتدخل السريع للمساعدة الطبية الاستعجالية بمدينة الرديف. هي الوحدة السادسة على مستوى ولاية قفصة، هي الوحدة الرابعة على مستوى محليات الصحية بقفصة. نرجع إلى هذه الخطة من قبل وزارة الصحة. هذا ينضاف إلى حديث عن أطباء الاختصاص في المستشفيات المحلية. هل عنا العدد الكافي؟ هل هناك إشكاليات في هذا المجال؟ نختم برنامجنا اليوم بالحديث عن التداعيات على الصعيد الدولي في المواجهة المفتوحة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والكيان المحتل، بين التفاوض ونظر الحرب التموقع الاستراتيجي والواقع الجيو استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط والخليج، أين تسير الأمور؟ نرجع للحديث في آخر هذه الحصة. أهلا بالجميع، نبدو صدقي.
0: عين على الأحداث.
1: طيب عبد الرحمن تويتي، نجدد لك التحية مرة أخرى في برنامج المشهد اليوم. نبدأ إذن في جولة الأخبار الوطنية، ومبدئين كنا باش ننطلقوا في الحديث عن الشأن الانتخابي في تونس، لكن ثم موضوع لابد أن نعلق عليه. بداية، جمعية حماية الحيوانات بتونس تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل للمطالبة بوقف عمليات قنص الكلاب السائبة في الشوارع. هذا موضوع مهم وموجود بشكل يومي في كل المناطق. نعرف أنه يمكن الإصابة بداء الكلب انخفض في السنوات الأخيرة، ولكن في الأيام الفارطة كانت هناك حالة وفاة نتيجة مرض الكلب في تونس لطفل. ويرجع هذا الموضوع إلى الصدارة والحديث في مسألة التناول، هل أن القنص هو الحل الأمثل؟ هل أن هناك طرق أخرى من ناحية المعاملة، من ناحية إيجاد فضاءات للكلاب السائبة، وخاصة أن الأعداد كثرت في كل فترة ينقص، ولكن في الأحياء موجودة في كل مكان حتى داخل المدن الكلاب السائبة. ما عندناش حل إلى حد الآن. هل أنه الحل الزجري عملية القنص اللي فيها يمكن مش بعد إنساني هو الحل، أم لابد من إيجاد تصور بديل لهذه الإشكال؟
2: هو نحب نشكرك أولا على يعني تناول هالموضوع هذا، اللي هو حقيقة الموضوع يدخل في مستوى حضاري معين. يعني الحقيقة التعامل مع الحيوانات هو شكل معناها إنساني، ما لا شك في ذلك، لكن في مجتمعات معينة تم عناية كبيرة منها بالمواضيع هذه. احنا تقريبا هذه من المواضيع المسكوت عنها والتي لا نعطيها أهمية وما تمرش برشة في إعلامنا وفي مؤسساتنا وما نحكوش عليها، وقت اللي هي راهي تمثل جانب كبير من حضارة الإنسان وإنسانية الإنسان. الجمعية هذه، جمعية حماية الحيوانات، كانت موجودة في تونس منذ قديم الزمان، جمعية الرفق بالحيوان ومعالجة الحيوان والاعتناء به، هي اليوم اضطرت ربما إلى تنظيم وقفة احتجاجية معناها باش تنظم نهار السبت، ووضعت لها شعار لقح وعقم وما تقتلش، هذا شعارها. معناها الدليل شنو هو؟ دليل أنه ثم نوع من التسيب، نوع من الفوضى في التعامل مع الموضوع هذا. صحيح ثم حيوانات برشا سايبة تمثل خطر، لكن أيضا مش هي الغالطة، مش حيوان هو الغلط، البشر الإنسان هو اللي نجم يحدد مصيره. يعني أنت يعني إذا كان اخترت حل القنص والقتل، راهو هذا زاد ما هوش إنساني، راهو يلزم نعتمدوا حلول إنسانية أخرى. ما يسالش يا سيدي حتى أدعو إلى باب التطوع، خلي الناس تتطوع، وثم ناس مستعدة تتطوع، ثم مجتمع مدني نجم يعاونك في هذا. أوجد مثلا هاك يعني توفير ملاجئ معينة ومعناها حتى أماكن للعلاج معينة، ثم حتى عندنا للشسمة الأطباء يعني خاصة من يعني بالبياطرة، نعم ينجموا يعاونوا في هذايا
1: المجتمع المدني.
2: والمجتمع المدني ما نبقوش نتعاملوا معاه بالشكل الفظيع هذايا، يعني نلقوا الحل السريع، تخرج معناها جماعة البلدية ولا كذا ويطلق عليهم الرصاص ويبقى يتألم، وربما معناها الحقيقة غير مقبول. هذا لازم نعلموه لأنفسنا، نعلموه لأبنائنا. راهو ثم تشريعات حتى موجودة داخل في البلاد وخارج البلاد تمنع تعذيب الحيوان والاعتداء على الحيوان، ويتعاقب الإنسان اللي يعتدي على الحيوان هذا، لأنه في النهاية هو حيوان وانت الإنسان انت اللي تعرف كيفاش تتصرف معه. هذه موجودة هالأمور هذه، معناها ثم نصبح هنا نقولوا ما نقارنوش أنفسنا بدول أخرى، راهو اللي نشوفه فيه في دول أخرى والعناية والمؤسسات الموجودة لاستيعاب هل الكائنات هذه بجميع أنواعها، رأيوا ثم أطباء مختصين، ورأيوا ثم تجهيزات، وثم سيارات لنقلهم إذا كان أصيبوا.

0: البشر ويهدد في الناس. فهذا الحقيقة.
1: ولكن عبد الرحمن نعم. في نقطة هذه هل أنه نحن عنا القدرة قبل عنا التصور العام حتى نخلق فضاءات مثل هذه الحيوانات، خاصة أنه نجم راه شكون يسمع فيك أنت تحكي لي على سكانير
0: يقولك هذا في بلدان أخرى،
1: في بلدان أخرى
0: مازلنا مصرناش الدرجة دي.
1: نحن في المرحلة الحالية مش نجم نتعامله. أنا نذكر ثم سيدة في ولاية المنستير تقريبا مخصة المحل والسكن
0: مثلاً
1: فيلا كاملة للقطط السائبة، تقدم لها الأكل، تقدم لها الإحاطة، تقدم لها الرعاية الصحية. يمكن هذه مثال، يمكن هذه
0: بادرة شخصية،
1: بادرة شخصية،
0: بادرة شخصية،
1: ولكن لا بد من تصور عام في الدولة.
0: أعطيك الصحة، هذا هو اللي نحبوه، أنه تولي السلطة سواء كان وزارة الفلاحة ولا أي وزارة معنية قريبة من الشأن هذايا تنظم الأمور بشكل راهو ثم مشروع تقدموا به نواب لوضع قانون للتعامل مع الحيوانات هذه، وينص أساسا فيه 111 فصل من بينها فصول تتعلق مع التعامل، كيف التعامل مع الكلاب السائب، منع أي جهة بما فيها البلديات من قنص الحيوانات هذه، توفير أماكن، توفير العلاج للحيوانات المصابة والمريض، توفير مراكز إيواء مخصصة لكذا، ثم تركوا المجال طبعا لحالات استثنائية للقنص إذا كان ثم تهديد لسلامة الأشخاص الجسدي. طيب. وربما تسند هل المهام هالمراكز هذه لمؤسسات خاصة يعني قادرة أن تسير هالمؤسسات هذه وجمعيات مختصة في رعاية الحيوان. رأوا كنت تحدث على الكلاب السائبة، رأوا هذا صنف من الحيوانات، وثم حتى إساءة معاملة حتى الحيوانات الأخرى ما نعرفوها موجودة، وثم عباد يا أخي ما تعتديش عليه يا رو، ثم عنا للأسف تربية ما هيش تربية نتاع رحمة تجاه الحيوان. راهو ينجم ذري صغير معناه لأنه ما عندوش ثقافة الرحمة وثقافة التعامل مع الحيوان والرأفة بالحيوان، يجي متعدي يلقى حيوان معناه حتى قط في الطريق يضربه بحجرة ولا كذا، معناه بالنسبة لي هو متعة كبيرة معناه، ولا قتله هو ما يجيش، مش معقول.
1: وخاصة نرجع له أكيد عبد الرحمن التوتي الموضوع هذا، وخاصة أنه من بعد يمكن الإشكال يبدأ متروح ونعمل حملات متاع تعقيم وتطعيم
0: مثلا
1: وهذا خطر موجود على التلامذة وعلى الأطفال في الشوارع، وتعرف أنه في الليل خاصة في الليل الكلاب السائبة هذه تبدأ موجودة مجموعات بشكل كبير، وخاصة داخل الشوارع حتى في وسط المدن نرى موجودين، فلابد من حل جذري يحمي المواطن وأيضا يكون عنده بعد إنساني تجاه الحيوانات هذه. على كل هذا موضوع كنا حابين نتحدث عليه للتعليق والحديث عنه لأنه مهم في الجانب الاجتماعي والإنساني. نجول الآن إلى الموضوع الثاني.
2: عين على الأحداث.
1: مازلنا مواصلين في برنامج المشهد اليوم، نمشوا إلى موضوعنا الثاني للنقاش والحوار. عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقاسم العياشي تحدث يوم أمس عبر الإذاعة الوطنية على أن الهيئة مستعدة لاستحقاق انتخابي دستوري منتظر في أواخر 2027، هو الانتخابات التشريعية، وهذا معروف بطبيعة الحال العهدة النيابية مدة 5 سنوات منذ 2022، ولكن إلى حد الآن ما نعرفوش موعد الانتخابات البلدية لأنه غير محدد، والتحديد باش يكون من خلال أمر دعوة الناخبين يصدر عن رئيس الجمهورية، ولكن قبل ذلك ثم إشكال كبير ما يتعلق ب مجلة الجامعات المحلية، ثم هناك مشاريع قوانين في هذا السياق لتنقيح هذا القانون حتى لا يتعارض مع صلاحيات المجالس الجهوية والمحلية. نستمع بداية إلى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقاسم العياشي حول هذا الاستحقاق ثم نرجع عبد الرحمن.
3: بالنسبة للانتخابات التشريعية هو الموعد معلوم، ستكون حوالي معناتها في أواخر إن شاء الله 27، والهيئة مستعدة تمام الاستعداد لهذا الموعد. الهيئة اليوم نجم نقول راهي ولات عندها معناتها نقول احنا ماكينة تامت الجاهزية، فهي مستعدة ديما حاضرة لأي انتخابات سواء كانت معلومة هذيك بتبعتها أو إذا كانت انتخابات ذات مواعيد ما زالت مش محددة وطارئة، فالهيئة كما الانتخابات الجزئية كما، فالهيئة هي ديما على استعداد، وهذا يراه محمول عليها يلزمها تكون مستعدة. بالنسبة للانتخابات البلدية ننتظر صدور أمر الناخبين، هذا الأمر هو من صلاحية رئاسة الجمهورية طبعا، وكذلك احنا نتوقع أنه مش يكون فما التعديلات في نص قانوني يحدد بموجبه صلاحيات البلدية، خاصة في وجود اليوم

0: المجالس الجهوية والمحلية، فيكون معناتها نص قانوني جديد. الأسبوعين السابقين أعددنا الميزانية لسنة 2027 في انتظار أن إن شاء الله تو باش نصادق على المجلس الميزانية هذه، لكن من الأفضل احنا ديما نفضلوا ونحبذوا أنها طالما مازال عنا الاتساع الزمني نحبذوا أن تكون مثلا انتخابات البلدية تسبق الانتخابات التشريعية.
1: طيب أظن هذا استحقاق انتخابي مهم عبد الرحمن التواتي. يمكن الانتخابات البلدية مهمة بطبيعة الحال وأيضا انتخابات التشريعية، ولكن لأنه إلى حد الآن ما عندناش مازال مجالس بلدية بعد تقريبا حلها وتسيرها عن طريق الكتاب العامين، والانتخابات البلدية تفترض ضرورة أن يكون هناك تنقيح وتغيير في مجالس الجامعات المحلية، لأنه ثم هيكل آخر موجود على المستوى المحلي، المجالس المحلية اللي يمكن صلاحيات الداخل مع المجالس البلدية. نظن أن الخطوة الأولى لابد من تنقيح هذا القانون قبل الحديث عن استحقاق والرزنمة والموعد.
2: هو الحقيقة ما عبر عنه سي بالقاسم العياشي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ليأكد عليه أنه الهيئة أصبحت مستعدة وأصبحت عندها يعني تجربة كبيرة في إجراء الانتخابات، إذن هي مستعدة للحالات الكل وأي انتخابات باش تكون هي يعني تقوم بها كأحسن ما يكون. إذن هذا الجانب الاستعداد متوفر سواء بالنسبة للمواعيد المحددة مسبقا معروفة أو المواعيد التي لم تحدد بعد يمكن ستحدد في ما بعد. هو ذكر هنا لابد أن النقطة الأساسية طبعا إخبار عن انتخابات تشريعية باش تكون في آخر 27، هذا طبعا بالقانون وبالدستور وكذا معنى نهاية المدة النيابية وكذا، ولكن الإشكالية أنه عنا تو انتخابات بلدي اللي هي منتظرة لها مدة والناس تنتظر وبعد حل المجالس البلدية وغير ذلك، والمشكلة أنه ظهر عنا في الفترة هذه نوع آخر من التمثيليات الجهوية المحلية، هي المجالس المحلية والمجالس الجهوية. المشكلة هنا أنه لابد من أولا إذا كان مش نتحدث على انتخابات بلدية لابد من صدور يعني مرسوم رئاسي أو يدعو الناخبين للقيام بهذه الانتخابات، كذلك لابد من نص قانوني يحدد مهام هذين الهيكلين يعني البلدية والجامعات المحلية، لأنه يعني نتحدث بكل صراحة راهو المواطن ما عادش فاهم توا شنو دور البلدية وشنو دور المجلس المحلي، هل ترى ثم تداخل ثم فرق بيناتهم كذا، لابد هذا أنه يصدر في يعني المجلة المجلس الجامعات المحلية تحدد بالضبط شنو دور كل هيكل من الهيكلين هذوما. بالطبيعة الحال راهو كي نتحدثوا على هذا راهو انتخابات قرب وانتخابات يعني تمس المواطن مباشرة وتهمه مباشرة، يلزم يكون معناها فاهم هالدولاب هذايا نتاع الانتخابات وشنو عنده معناها مع من يتصل شنو المصلحه اللي يمشي لها في معناها في اي حاله يتعرض لها شكون الطرف المسؤول باش يتعامل معاه، لانه ثم عده مشاغل نتاع المواطن، ثم نتاع دفاتر حاله مدنيه كذا، ثم اصلاح طرقات، ثم تدخلات، ثم برشا حاجات، كل هذا يلزم يتحدد بقانون. هذا القانون مازال ما تحددش، مازال مش واضح الى حد الان
1: بطبيعه الحال.
2: نعم
1: اي تفضلي.
2: هذا هو تقريبا ثم فقط اشاره ذكرها سي بالقاسم العياشي بعض الانتخابات الجزئيه اللي تصير مثلا في حالة وفاة مثلا أو حالة تقديم يعني طلب سحب
1: الوكالة.
2: سحب وكالة، وهذه معناها تجرى وجرت في مدة سابقة نعم جرت في بعض
1: المناطق
2: في بعض المناطق، وثم تو دائرة تمغزة تقريبا حسب ما ذكر فيها حالة معناها نتاع سحب
1: مطلب
2: سحب وثيقة ينتظر وحتى ينظر تنظر فيه الهيئة وتشوف المطلب هذا يستوفي الشروط ولا، وإذا كان مستوفي
1: يعني الهيئة مواصلة في عملها
2: بالضبط يعني هي مواصلة وموجودة يعني في النهاية، وكما قال هو راه وصفها بالماكينة يعني معاش ياكل الماكينة ولا تخدم بصفة آلية تقريبا.
1: ويمكن الأخبار الجديد أنه في يوم الاقتراع ما عادش ثم استعمال الحبر في المجال، ثم رقمنا لهذا المجال هذا جديد بالنسبة للهيئة. نجو إلى موضوعنا الثالث اليوم عبد الرحمن التواتي في علاقة بين اتحاد الشغل والوظيفة التنفيذية وخاصة وزارة المالية.
3: عين على الأحداث.
1: إذن نرجع لموضوعنا. كان منذ مدة وزارة المالية أرسلت مراسلة إلى اتحاد الشغل تدعوه إلى تقديم مقترحات وتصوراته حول مشروع قانون مالي لسنة 2027. نعرف أنه في هذه الفترة يتم الإعداد الأولي لمشروع قانون مالي وأيضا الميزانية إلى حدود نهاية شهر أجوان، وبتابعة الحال هذا تطور جديد في علاقة بين الوزارة واتحاد الشغل. نعرف أنه منذ مدة كانت ما كانتش هناك علاقة بين السلطة واتحاد الشغل. التطور أيضا انضاف إلى أنه هناك قيادة مركزية جديدة في المنظمة الشغيلة. وفق تصورك، هل أنه هذا خطوة جديدة في اتجاه العلاقة لفتح الملفات الاجتماعية بين اتحاد الشغل والسلطة التنفيذية؟ وهل أنه هذا كان عنصر إيجابي انضاف مع القيادة المركزية الجديدة اللي أبدت استعدادها للدخول في النقاش؟
2: أنا نبدأ بجملة سي سالمي صلاح الدين سالمي اللي وصف الدعوة هذه. أولا ذكروا أن الدعوة جاي جت من
1: الرسمية،
2: جت من السلطة التنفيذية، ما جتش من الاتحاد، جت من وزارة المالية، وهو وصفها بالخطوة الإيجابية التي ينبغي البناء عليه. إذن هي خطوة إيجابية، خطوة يعني يباركها الجميع بطبيعة الحال، لأنه صارت القطيعة في وقت ما بين الاتحاد وبين السلطة، وهذا ليس في صالح البلاد، ليس في صالح استقرار البلاد، مع طبعا صعود قيادة جديدة للاتحاد، اتحاد الشغل. إن شاء الله هالمبادرة هذه ترجع الاتحاد إلى دوره اللي هو نعرفه، راهو منظمة عريقة، منظمة لا تبحث عن التصادم ولكن تبحث عن الوفاق. ونعرف راهو حتى المفاوضات الاجتماعية راهي تخرج، يعني رغم الخلافات اللي تصير فيها لكن في الأخير يتم الاتفاق. ونعرف راهو في تاريخ تونس وفي كل الأزمات اللي مرت بها راهي الاتحاد والسلطة يوصلوا إلى أقصى حالات التشنج، ولكن في الأخير ثم حل وسط يوصلوا له الناس الكل. وهنا نزيد نأكد أنه على النقابيين وعلى يعني القيادة الجديدة للاتحاد أنهم يدركوا دورهم ويبعدوا عن الخلافات الداخلية اللي هي أدت إلى أزمة حتى في صلب الاتحاد نفسه. نبعدوا على برشة ممارسات الحقيقة أساءت للأسف نقولوها هذا للمنظمة الشغيلة، ويلزم يرجعوا إلى حاضرة مصلحة الوطن، لأن هذا هو اللي يهم. طيب. هذا هو اللي يهم.
1: تو نرجع أيضا كي نبدو في الحديث عن مشروع قانون المالية 2027، لأنه تقريبا المناقشات تتم في آخر العام، ولكن التحضير في هذه الفترة. جو إلى موضوعنا الأخير في عين على الأحداث بطبيعة الحال، باش نرجع إلى موضوع حساس ويثير الجدل في هذه الفترة، وجود الأفارقة جنوب الصحراء في تونس. تو نتحدث عليه الموضوع هذا ونرجع له إن شاء الله في الأعداد القادمة. تقريبا وزارة الداخلية عبد الرحمن تودي تحث على أنه هناك تسهيل عودة قرابة 4000 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية. هذا يجذم مشروع اللي يتم تنفيذه حاليا اللي هو مع المجتمع المدني، تدخل الإنساني اللي انطلق في جويلية 2025. على كل السؤال المطروح حاليا، هل أنه عن الأرقام الرسمية لأعداد الأفارقة جنوب الصحراء في تونس، هل أنه عددهم قل؟ هل وجودهم في كل الجهات؟ لأنه ثم حملات على صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك فيها كثير من صحيح. المبالغة حول أعداد الأفارقة في تونس. وهنا أنه باش نحسم المسألة ونسكر باب الإشاعات في هذا المجال، لابد أن تكون هناك أرقام رسمية، وتطلع وزارة الداخلية تقدم لنا التصور العام لهذا هذه الخطة للحد من وجودهم، وهل أنه هناك تقلص وانخفاض في أعدادهم حتى نقصه لمجال الحديث والجدل اللي موجود في صفحة التواصل الاجتماعي.
2: نعم، وقت تحدثوا على عودة حوالي تقريبا 4000 مهاجر، من كم؟ هذا هو السؤال، من كم؟ احنا إلى حد الآن ما عناش الأرقام الحقيقية. ثم شكون يعني يرتقي إلى الملايين، وثم اللي يحطها في بضعة ألاف. الحقيقة العدد ماهوش واضح، وما نعرفوش هل ترى وزارة الداخلية عندها الإحصاء وما تحبش تخرجوا، إلا هي بيدها ما عندهاش. هذا الكل راهو في الحقيقة مكرم موضوع هذا زاد من المواضيع الهامة جدا وموضوع شائك، وراهو ثم تشكيات كبيرة من المواطنين لتصرفات وسلوكات بعض هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، لأنهم معناها ما هماش تحت طائلة الرقابة، ما هماش تحت طائلة القانون، يتصرفوا أحيانا بطرق يعني خارجة على ولا يعني ما تنجمش تثبت حتى الهوية متاعه، ما تنجمش تثبتها. ثم مشكلة كبيرة لابد أن يعالج الموضوع، وثم دعوات زادة غير مسؤولة تخرج على صفحات التواصل الاجتماعي بالإساءة للناس هذوم اللي هو مش معقول زادة. راهو لابد أن تعالج القضية في إطار رؤية قانونية ورؤية إنسانية ورؤية جغرافية أيضا، لأن مناش وحدنا رانا بين زوز دول اللي هي يدخلوا منها، راه مش مجونا من السماء، راه ثم حدود بعاد دول اللي هم يدخلوا منها، يلزمك تحل على الأساس أنه هذا كذلك. ما نبقوش نوظفوا في الموضوع هذايا، ربما البعض يستغل فيه إلى توظيف،
1: وخاصة عبد الرحمن تواتي تكون هناك معلومة موجودة وواضحة
2: صحيح.
1: هذا يمكن بعض وسائل الإعلام مشت إلى منطقة العاملة بولاية صفاقس تحث على أنه هناك تقلص كبير في أعدادهم في الفترة الأخيرة، ولكن هناك ممارسات أحيانا استثنائية، هذا البعض صحيح. يعتبرها أن هي القاعدة وما هيش الأساس، ولكن ثم كما قلت بعد إنساني بعد قانوني لابد أن التونسي يعرف،
2: يعني بعد تنسيقي مع الدول يعني الجوار
1: طبيعة الحال. على كل الموضوع هذا قلنا لابد أنه نتحدث عليه، هكا فيه إشارة صغيرة ونرجع له بتفصيل أكثر من تكون هناك معلومات واضحة ودقيقة وشفافة من هذا الإطار. نتوقف الآن لرفع أذن صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جورها.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد. عين على الجهات.
3: رجعنا لبرنامج المشهد اليوم، نص نهار 33 دقيقة. مرحبا بكم في الاستماع والمشاهدة لبرنامجنا المشهد اليوم. عبد الرحمن تواتي، نوعدك باش نرجع المواضيع نتاع عين الأحداث، لأنك برشا مواضيع أنا حسيت روحي هيك حصلت شوي لأنه الوقت شوي. لأنه الوقت بطبيعة الحال مواضيع مهمة ونرجعوا لها في كل مرة معايا ولا مع الزملاء في المشهد اليوم. إذا نمشوا إلى عين على الجهات ونلقوا مجال إيجابي يتحقق في البلاد، وإن كان خاصة في القطاع الصحي رانا نرجعوا له نحكوا عليه، ما نحكوش كان على السلبيات بالضبط. ولكن نحكوا على القطاع الصحي لأنه مهم بالنسبة للمواطن التونسي. صحيح. يوم أمس تم تدشين وحدة الإنعاش والتدخل السريع للمساعدة الطبية الاستعجالية برديف، هي السادسة بجهة قفصة والرابعة في المستشفيات المحلية، ونعرف قيمة مثل هذه الوحدات على مستوى الجهات في إنقاذ البشر وخاصة في الحالات الصعيبة واللي تتطلب التدخل الطبي السريع. ابتسام قربايا كانت تحدثت إلى مدير جهة للصحة بقفصة دكتور طه معتوق اللي تحدث على هذه الوحدة وأيضا على سكانير بالمستشفى المحلي برديف.
4: تدشين وحدة التدخل السريع للمساعدة الطبية الاستعجالية سمير رديف، هذه سادس وحدة تدخل أولي، هي الرابعة في المستشفيات المحلية، سادس على مستوى جهوي، تدخل في إطار استراتيجية وزارة الصحة في تقريب الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق البعيدة وفي المناطق الخط الأول، وذلك لتسهيل العناية بالحالات الحرجة وسرعة إيصالها إلى مستشفى الخط الثاني والخط الثالث. كما تم معاينة المكان اللي باش يقع وضع السكانير رديف فيه، وقاع زاد مشكورين الأخوة في المركز البيوتقني بقفصة بالمعاينة قبل، وقاع وضع الخطة لتحويله إلى مقر للسكانير. كنا راسلنا وزارة الصحة لبداية البروسيدور لوضع سكانير في رديف. الإطار الطبي إن شاء الله مع وزارة الصحة، إذا كان فما موجودين إطارات طبية إن شاء الله توقع تدعيم حسب الأولويات الجهة.
3: إذا يتحدث المدير الجهوي للصحة بولاية قفصة عن تدشين وحدة الإنعاش وتدخل السريع للمساعدة الطبية الاستعجالية برديف، هذه وحدة تنضاف إلى وحدة في بالخير وفي سند وفي مناطق أخرى موجودة. وهذا جاء بناء على زيارة لوزير الصحة في السنوات الأخيرة، تعهد بأن تكون موجودة، ونعرف قيمة مثل هذه الوحدات عبد الرحمن التويتي في إنقاذ المرضى وخاصة اللي عندهم إصابات بالغة، الجلطات عفاكم الله، وبطبيعة الحال في رديف كما المواطنين يطالبوا مثل هذه الوحدات، يطالبوا أيضا بفروع الحماية المدنية بخدمات أخرى، ولكن هذه نقطة إيجابية لأنه تعطي قيمة لصحة المواطن في المناطق الداخلية.
5: هذا طبعا مثل هذه الإجراءات والمبادرات تستحق الإشادة طبعا، وإحنا دائما راهو بالنسبة لوزارة الصحة اللي قاعدة تقوم به راهو منا قاعدين كل مرة نذكروه ونشيدوا به، وهي قائمة بمجهود كبير منذ مدة، معناها نعرف شنو الإنجازات اللي عملتها جهويا ووطنيا وغير ذلك، يعني حاجات جديدة وطرق جديدة في العلاج وغير ذلك، يعني بكل هذا ينضاف إلى رصيدنا، وهذا الكل في مصلحة المواطن وسلامة المواطن. وهنا وقت نتحدث على جهة كما جهة رديف بالضبط، يعني هي منطقة تعتبر بعيدة على معني المستشفيات،
3: القطاع الصحي يعاني كما المناطق الأخرى،
5: ولابد أن تتوفر لديهم مثل هذه التجهيزات، هذه الوحدات التي يعني تتولى إنعاش يعني المصابين في الحالات الحرجة والحالات الاستعجالية، وخاصة لما تكون يعني بطبيعة الحال مش التجهيز هو الأساس، لكن لابد من وجود أيضا الإطار الطبي اللي يشتغل على هذه التجهيزات. هذا زاد راهو مكسب كبير، وأيضا ليس هذا فقط، هنالك تدشين لمقر يعني قاعة خاصة أو فضاء خاص لسكانير الذي هو معناها مبرمج وباش يكون قريبا. هذه بكلها يعني خدمات صحية ضرورية وخدمات صحية قريبة من المواطن. أهميتها هي في القرب، لأنه المواطن يعني ثم إصابات ثم حالات معينة راهو من الجمش يبقى يستنى ساعة ولا ساعتين باش يوصل المستشفى آخر، ونعرفه
3: واللي هي بعيدة،
5: واللي هي بعيدة
3: راهو
5: يعني ثم روح بشرية أونجو كما يقولوا فيها، معناها تنجم تنقذها وإلا لا. إذا كان باش تتنقل به يكفي بركة يعني حتى تنقل السيارة به وسيارة إسعاف، معناها باش تمشي به مسافة تنجم تأثر على حالته أكثر، ومعناها في عوض باش يعني تفيدها تزيد تضرها أكثر.
3: ولسنوات طويلة نعرف أنه الأهالي والمواطنين في رديف يتنقلوا مثلا إلى المتلوي وال للتصوير بالأشعة مثل ما جهاز سكانير،
5: نعم.
3: ويمكن المشكل أنه نعمل جهاز سكانير هل أنه عن شكون يقرأ الأشعة، ولو أنه ثم المستشفى الرقمي حاليا ينجم يقرأ، وخاصة يمكن النقطة الموالية عبد الرحمن تويتي نحكي عليها أنه وضعية المستشفى المحلي برديف على مستوى الإطار الطبي وشبه الطبي، المواطنين يتشكوا من نقص في هذا الإطار. مديرية تحث على أنه ثم حديث مع وزارة الصحة لدعم خاصة قسم الاستعجالي اللي فيه نقص أمام تواتر الأعداد متاع المرضى على القسم الاستعجالي، ومعروف أنه الاستعجالي يستقبل أعداد كبيرة.
5: وهذا راه لما تكون عندنا يعني مستشفيات محلية كما الرديف مثلا ولا عارفش المبيلة ولا ملعرايس ولا كذا
3: بالخير،
5: وفيها إمكانيات للاعتناء بالمرضى راه يخفف حتى على المستشفى الجامعي بين ظفرين متاع قفصة اللي هو ولا المتلوي ولا غيره، راه هذا بكل منا يخلي أريحية حتى للإطار الطبي باش ينجم يخدم وينجم يفيد وينجم يقدم المساعدة للمرضى وقت اللي هي معناها هذوم الكل يكونوا مفتقرين للأشياء هذه باش تكدس بكلها في مكان واحد، وتولي منا حتى الطبيب معاش يخلط باش ينجم يقوم بالدور الإنساني والعلاجي متاعها. على كل حال المهم دائما ديما هذا ينذكر بها، التجهيزات هذه راهي ملك للناس الكل، يلزمنا نحافظ عليها، يلزم المواطن حيثما وقعت يعني تركيزها تتم المحافظة عليها. أيضا كذلك يلزم تصرفاتنا احنا احيانا تكون ماهيش باهية مع الإطار الطبي، زادة يلزمنا نراعوا ظروف من ساعات يخدم في ظروف منها صعيبة شوي، ولهذا يعني هي أشياء متكاملة هذه كلها، وإن شاء الله ربي إن شاء الله يسلم الجميع.
3: هذا هو المهم، وفي نهاية الأمر المهم هو صحة المواطن التونسي، ويكون هناك تجهيزات جديدة أنه ضرورة أن يكون هناك إطار طبي وشبه طبي قادر على إنقاذ حياة المواطنين. في نهاية الأمر المواطن التونسي أهم حاجة عنده هي صحته. نتمنى لك صحة وعافية
5: ويوم طيب،
3: وإن شاء الله غدا تتقابل مع زميلتنا هيفاء سلوقة. هكا وصلنا معك عبد الرحمن تويتي لنهاية المتابعة على المستوى الجهوي والوطني. نجول الآن إلى مجال القراءة في واقع الاستراتيجي في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
2: ضيف اليوم.
3: سعداء باستقبال الكاتب المحلل السياسي والإعلامي سي خالد كرونة. ظهيرة طيبة، مرحبا بك.
6: أهلا وسهلا، تحياتنا لكل مستمعاتك ومستمعي.
3: شكرا لك على حضورك الدائم معنا عبر موجة إذاعة قفصة للنقاش والتحليل الاستراتيجي للتطورات على الصعيد العالمي. باش نركزوا على آخر التطورات في الملف الإيراني وهذه المواجهة المفتوحة طبعا دبلوماسيا عسكريا كلاميا أحيانا بين ترامب وطهران، إلى أين تسير الأمور، خاصة الحديث على أنه هناك استئناف العملية العسكرية وتهديد ترامب في هذا المجال، أم أنه مجال الباب مازال موارب للحديث عن مفاوضات في باكستان. هيفاء سلوقة، أهم العناصر الكبرى في التطورات الأخيرة تحدناها من خلال ركن باختصار.
2: باختصار.
7: أفاد مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة أبدت قدرا من المرونة خلال المناقشات الجارية بما في ذلك القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، فيما نقلت مصادر صحفية عن مسؤول أمريكي قوله إن صبر الرئيس ترامب بدأ ينفد نتيجة تعثر المفاوضات. وأضاف المصدر الإيراني أن واشنطن وافقت حتى الآن على رفع التجميد على نحو 25% فقط من أموال إيران وفق جدول زمني محدد، فيما تطالب طهران بالإفراج عن جميع أموالها المجمدة في الخارج دون تجزئة. وكشف المصدر أن المقترح الإيراني المعدل ينص على إنهاء دائم للحرب ورفع العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز ضمن إطار تسوية شاملة. وأشار إلى أن طهران تعتزم بحث ملفها النووي في مراحل لاحقة من مسار التفاوض. كما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض قوله إن التعديلات التي أدخلتها واشنطن على ورقتها لم تبدد الخلافات الجوهرية، مؤكدا تمسك طهران بشروطها وفي مقدمتها إنهاء الحرب، وشدد على ضرورة إفراج الولايات المتحدة على جميع الأموال الإيرانية المجمدة، معتبرا أن الوعود غير المقرونة بإجراءات ملموسة لا جدوى منها. في المقابل قال مصدر أمريكي إن الرئيس ترامب يميل إلى الخيار العسكري ما لم يحصل على تنازلات ملموسة من إيران خلال أيام، ومن المتوقع أن يعقد اجتماعا مع فريق الأمن القومي اليوم لبحث الخيارات العسكرية المتاحة. وكان ترامب أعلن أنه أرجأ توجيه ضربة عسكرية لإيران بناء على طلب من دول في منطقة الخليج. هذا وسلمت إسلام أباد الولايات المتحدة الليلة الماضية مقترحا إيرانيا معدلا يهدف إلى إنهاء الحرب في الوقت الذي تشهد فيه المحادثات بين الطرفين تعثرا مستمرا.
3: طيب، هذه آخر تطورات سي خالد كرونة. سؤالي الأول، هل يمكن أن نقدم قراءة واضحة للموقف الأمريكي بناء على تصريحات الرئيس الأمريكي اللي هي أصبحت متناقضة؟ يتحدث على أنه مش يتم توجيه ضربة ثم إرجاء، ثم هناك موافقة إيرانية على العودة للمفاوضات وقبول كل الشروط الأمريكية، وخاصة بعد زيارته إلى الصين، يعني مواقفه لا يمكن البناء عليها من الناحية الاستراتيجية.
6: يعني هذا السؤال مهم، هو كيف يفكر العقل الأمريكي. هذا سؤال مهم لنفهم كيف، يعني لنفهم الجهة المقابلة لمنطقتنا كيف تتصرف. أولا يبغي أن أخذ العديد من العناصر بعين الاعتبار. هذا الذي يبدو تناقضا في الخطاب، وهذا الذي يبدو اضطرابا فيما في التصريحات حتى بين هذا المسؤول وذاك، جزء من خطة اتصالية ما أعتقد، وليست مسألة يعني عفوية وعشوائية، لأن الواقع في الميدان أفرز نتائج. أولا ينبغي أن نبني على عديد العناصر. ما أفرزته المعارك على الأرض كانت مخالفة تماما لانتظارات الأمريكي قبل بدء الحملة العسكرية في 28 فيفري. السقف الأهداف التي كانت مرسومة، يعني باتت الآن يعرفها كل المستمعين، يعني إسقاط النظام، يعني إنهاء البرنامج الباليستي، يعني إنهاء المشروع النووي، يعني إخضاع إيران. ينبغي أن نتذكر كيف كان يتكلم ترامب عن استسلام إيران باستخدام هذا اللفظ حرفيا وفي أكثر من تصريح. هذا فيما حصل في الميدان. التداعيات التي حصلت بعد ذلك في العلاقات الدولية، نحن رأينا ربما ينبغي أن نربط بالأساس بما حصل في زيارة ترامب إلى الصين، لأن هذه الزيارة دعم من الشكل الخارجي وإظهار شيء من يعني من الإكرام لهذا الضيف داخل البروتوكول، لكن حتى ذلك لم يخلو من الإهانات الضمنية في السياسة الصينية. يعني ذهب إلى الصين، يمكن قوله هذا أمر يعني بات مؤكدا أنه يجمع عليه كل محللين.
3: طيب سي خالد، لو تسمع تغير المكان شوي لأنه الصوت متقطع معناها من شبكة الهاتف حتى يكون الصوت يوصل جيد بالنسبة للمستمعين.
6: قلت هو ذهب إلى الصين، الآن أفضل
3: أي تفضل أي.
6: ذهب إلى الصين وعاد بيد فارغة وأخرى لشيء فيها، بل بالعكس عاد، لأن ما لا يقال في الإعلام أكثر مما يقال، لأنه بطبيعة الحال عندما يجلس إلى المسؤولين الصينيين سوف يقولون له إن مصالحنا ومصالح حلفائنا، يعني مصالح روسيا ومصالح الدول المنطقة كلها مرتبطة يعني حالة استقرار في إيران، وأنت الذي إدارة ترامب أنتم السبب في هذا الاضطراب، ونحن لن نتخلى عن حلفائنا، لا نتخلى لا عن الدعم السياسي ولا عن الدعم حتى العسكري. هذا يقال فيما بينهم بشكل مباشر، ولكنه طبعا لا يقال في الإعلام. النتيجة المهمة العملية أن ترامب بات معزولا وبات محشورا في الزاوية. لديه في المستقبل القريب في الولايات المتحدة لديه يعني
3: انتخابات
6: كأس العالم التي ينبغي لا قبل ذلك يعني بعد بضعة أسابيع لديه كأس العالم
3: صحيح.
6: كحدث كبير، وهذا الحدث لا يمكن للولايات المتحدة منطقيا أن تعيشه وأن تعيشه في أجواء عادية إذا كانت في حالة حرب. هذا المشكل الأول يحاصره. المشكل الثاني هو مشكلة الانتخابات التي بات يعني مصير الجمهوريين فيها، ومن الواضح أنهم سوف ينحشرون ويتراجعون، بل إن هناك مخاوف من أنه يمكن أن يحصل حتى انشقاق كبير داخل الجمهوريين بسبب مواقف تراب ومواقف إدارته، وهذا الآن قد بات أيضا معلوما ولم يعد أمرا خفيا لأنهم أصبحوا يصرحون بذلك. يعني من المفاوضات التي تجري والحرب، دعنا ننظر إلى واقع الميدان، لأن الحشد العسكري مازال مستمرا، الطائرات التي تزود بالوقود في الجو والأسطول الأمريكي واستقدام يعني إبراهام مرة أخرى، والإيحاء بأن هذا يمكن أن يكون في حلف دولي باقتراب مدمرات وباقتراب حاملات طائرات من أوروبا أيضا. يعني المنطقة كلها مليئة بالسياح، ولكن هل يجرؤ السؤال الآن، وهذا هو يعني عسر التحليل، هل يجرؤ الأمريكي على العودة إلى القتال؟ عمليا هو ما لم يستطع أن يحققه في المرة الأولى لا يمكنه أن يحققه الآن.
3: صحيح.
6: يعني هناك احتمال، هو لا يمكن أن نلغي هذا الاحتمال، هناك احتمال العودة إلى يعني تفجير الأمر عسكريا، ولكن نتائجها ستكون وخيمة أكثر على الأمريكي. وإذا كان للأمريكان عقل وتدبير، وهم لا يخلون من العقول المفكرة التي يفترض أن الإدارة الأمريكية وأن ترامب يستمع إليها المفروض على الأقل، فليس من مصلحتهم إلا القبول بالأمر الواقع. الآن كل هذه الاضطرابات ناتجة عن كون الأمريكي لم يتعود فيما مضى أن ينحني، فإذا به يضطر أن ينحني أمام عالم جديد يتشكل، أمام قوة جديدة، وينبغي من العسير عليه أن يعترف بأن ما حصل بداية من 28 فبري حول إيران ليس فقط من قوة إقليمية صاعدة، بل جعلها يعني تتجاوز هذا هذا هذا هذا هذا المستوى وأصبحت قوة دولية.
3: طيب. تفضل سي خالد، تفضل ليكم.
6: نتيجة هذا الأمر الإدارة الأمريكية لا يمكنها أن تهضمه ولا أن تتقبله بيسر، ويعني السقف العالي الذي كانت تتكلم به ويتكلم به ضباطه وجنرالاته وإدارته ووزير حربه وكل المسؤولين الأمريكان الآن يحتاجون إلى يعني إلى وقت كي ينحدروا بشيء فشيئا من هذا السلم العالي لينزلوا إلى الواقع في الأرض.
3: طيب.
6: ولذلك سمعنا منذ عفوا دقيقة برك يعني سمعنا البارحة أنه والله إكراما للأمير السعودي وإكراما للأمير القطري توقف عن أو
3: أرجع
6: حملة عسكرية أو أرجعها. هذا يعني الاستماع إلى هذا الخطاب هو نوع من السخف، لأنه لو كان الأمريكي حقا يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار مواقف القيادة القطرية والقيادة السعودية، سنكون بحال أفضل في هذا العالم.
3: صحيح. إذن هذه الصورة، إذا كان الأمريكي يبحث عن مخرج ويخرج ترامب بصورة المنتصر وتحقيق أهداف الحرب التي لم تحقق إلى حد الآن، من الصورة الأخرى هل تعتبر أنه أيضا الإيراني يبحث عن مخرج؟ ويمكن نرجعك إلى التصريح الأخير للرئيس الإيراني مسعود بازشكشيان اللي تحدث على أن البلاد تتعرض إلى ضغوط كبيرة حتى من الناحية الاقتصادية، وعلى الشعب الإيراني أن يتحمل هذه الضغوط، ولكن أيضا أضاف نقطة أنه لابد أن نتعامل بواقعية مع الوضع الحالي، وكأنه يحذر أن ينبه من أن هناك تنازلات ستقدم في الفترة القادمة. هل أنت في سياق هذا التحليل والتأويل، أم أن المسائل دائما ما زلنا في سياق التصريحات الأخذ والشد؟
6: هو هذا جزء من من من من من, من الخطاب الرسمي طبعا الإيراني، وهو أيضا جزء من بصيرة القيادة الإيرانية، لأنه لا يمكن أن نتجاهل في حقيقة الأمر الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ولذلك هو في المفاوضات أول نقطة كانت هي ولا تزال ولا أظن الإيرانيين سيقبلون بشيء دونها، وهي رفع العقوبات على إيران، لأن رفع العقوبات يعني انطلاقة اقتصادية في وقت وجيز لإيران وتحسين ظروفها، لأن لا ينبغي أن ننسى أن هذا البلد مرت عليه عقود الآن وهو وهو يعاني يعني الحصار الاقتصادي وما نتج عن ذلك من يعني تضخم ومن غلاء، وهناك ظروف صعبة يعيشها المواطن الإيراني. والرئيس الإيراني بطبيعة الحال عندما يقدم خطابه لا ينبغي أن يتجاهل ذلك، هذا جزء من يعني تهدئة الشارع الداخلي، وأن تقول القيادة لشعبها إنكم قد ساندتم دولتكم وإنكم قد صمتتم في هذه الحرب وفي هذه المعركة، ودولتكم تعرف أنكم بحاجة إلى حالة من الرفاه وبحاجة إلى تحسين الأوضاع، ونحن مدركون لهذا الأمر. بطبيعة الحال هذا جزء من استمرار حشد الطاقات الإيرانية الداخلية، وأظن أن هذا الأمر بمجرد ما يصل الوضع إلى انفراج كبير سوف يتغير بالتدريج، ولكن لا ينبغي أن ننتظر هذا الانفراج الكبير واتفاقية لإنهاء الحرب ننتظرها بين يوم وآخر.
3: طيب
6: المفاوضات ستكون طويلة.
3: طيب نجو إلى نقطة مهمة، هناك من يتحدث على أن السلاح النووي الحقيقي لإيران اكتشف بعد الحرب وهو مضيق هرمز، حتى أن الجانب الإيراني يتحدث على السلاح النووي في مرحلة موالية ويمكن أن ندخل في مفاوضات في هذا المجال. الإيراني اكتشف أن وسيلة وورقة الضغط الأصلية حالية هي مضيق هرمز اللي يمكن أن يشكل ضغط دولي كبير، وبان بالكشف وبالواقع أنه ما يشكله مضيق هرمز على الصعيد العالمي ورقة رابحة بالنسبة لإيران، خاصة هناك ما يتصور لو كانت إيران في منطقة لا يوجد فيها مضيق هرمز فأن التعامل الأمريكي والتعامل الإيراني سيكون مختلف تماما.
6: هو قيمة مضيق هرمز يعني كانت معلومة حتى قبل الحرب، السؤال الذي كان قائما قبل الحرب هل تتجرأ إيران على إغلاق المضيق، هل يمكنها أن يعني أن تتحمل ذلك؟ الرؤية التي كانت عند الأمريكي وحتى عند الأوروبي كما أظن أن إيران لم تقدم على ذلك، وأن موازين القوى العسكرية ستكون منخرمة تماما ضد إيران، ما هو ما يمنعها من اتخاذ هذه الخطوة. ما حصل في الميدان وحالة الصمود والإنجازات العسكرية التي ينبغي أن لا نقلل منها بقطع النظر عن رأينا في القيادة الإيرانية أو عن رأينا في النظام الإيراني،
3: نعم.
6: هذه قواعد عسكرية أخرجت من الخدمة، هذه قدرات تكنولوجية رهيبة كانت تتحكم بها الولايات المتحدة في المنطقة وتخيف بها لا إيران فقط وإنما كل دول المنطقة، قد أسقطت أسطورة أن الولايات المتحدة الأمريكية وقواعدها العسكرية تحمي دول الخليج وإمارات وممالك شيوخ الخليج أسقطت، أصبحوا يعرفون أن تلك القواعد العسكرية موجودة فقط لحماية الصهاينة وليس لحمايتهم، والدليل أنهم قد تركوا لأقدارهم عندما اشتعلت نار الحرب. هذا كله جعل مضيق هرمز يتحول من مجرد يعني شبح أو فرضية بعيدة إلى واقع ملموس، بل إن الإيرانيين الآن يلوحون بما هو أبعد من ذلك، يلوحون بقطع كابلات الاتصالات مع كابلات النت. هذا يعني أن هذا المضيق يتحكم ليس فقط بصادرات الخمس صادرات النفطية والغاز المسال، هو يتحكم أيضا بالتجارة العالمية من خلال التجارة الافتراضية. يعني أنه أن هذا المضيق الآن أصبح مثل ربطة العنق التي يشدها الإيراني ويخنق بها إدارة ترامب ويخنق بها ترامب شخصيا، إلى أن إما أن يعني يعترف بنتائج الحرب ويضطر إلى إمضاء اتفاق يذل الأمريكان بشكل أو بآخر وينهي سطوتهم، وإما أنه سيجد نفسه وسيجد العالم كله في أزمة اقتصادية خانقة.
3: طيب نجي إلى السؤال الأخير، هناك أيضا في قلب الرحى في هذه المواجهة هناك عنصر، وتعرف أنت هذا العنصر أنه لا يمكن أن يعيش دون حرب ودون مواجهات ودون توترات، الكيان الصهيوني حديث في المتواتر في الأيام الفارطة على أنه يكمل استعدادات لاستعادة المواجهة من جديد، خاصة مع ما يحصل في جنوب لبنان يمكن الدعاية الصهيونية تغطي على ما يقوم به حزب الله من خسائر كبيرة للكيان المحتل وعدم قدرته على التقدم في الجنوب اللبناني، يريد أن يعيد فتح هذه المواجهة من جديد لخلط الأوراق إن أمكن من نتنياهو أن تتنقلب الصورة إلى صالحه.
6: هو ينبغي أن ننظر لهذه المسألة من زاويتين، أولا من زاوية الوقائع في الميدان، يمكن أن نقول ولا نقول هذا لأننا عرب، ولكن بوضوح شديد كل الذين يكونون منصفين من الذين يعني يقدرون حقيقة الأوضاع في جنوب لبنان يمكنهم القول ببساطة إن الكيان الصهيوني قد تكبد خسارة استراتيجية فظيعة ربما كانت أثقل من خسارة سنة 2006، وسوف نرى ذات يوم تقريرا شبيها بتقرير فينوغراد بعد ذلك. ولكن ما يدل على أن على صحة هذا التحليل أيضا هو النقطة الثانية، الزاوية الثانية. لو كان الكيان الصهيوني في وضع مريح نسبيا في لبنان لكان فصل الأمريكان المسارين كما يريدون، المسار اللبناني عن المسار الإيراني،
3: صح،
6: ولكانوا قد تقدموا أكثر في اتفاق وقف إطلاق نار وهمي في لبنان أو شبه وهمي، لأن الاتفاق الآن موجود نظريا ولكنه لا يطبق بطبيعة الحال. وهذا كله يؤكد أن الميدان في لبنان الآن هو ميدان يصب في خانة الشروط الإيرانية على الأمريكي. يعني كل طلقة رصاص في لبنان، كل عملية تجري في شمال فلسطين هي عملية تصير في صالح الحساب الإيراني على المائدة المفاوضات في باكستان. وهذا يعني في النهاية أنه إذا استمرت المقاومة اللبنانية في تحقيق أهداف مهمة وفي مسك الشمال فلسطين وفي منع عودة المستوطنين إليه وفي إظهار فداحة الضعف الجيش الصهيوني، فمعنى ذلك أن إيران ستجد نفسها في ظروف مناسبة. ولذلك ينبغي أن نلاحظ أن إيران كانت دائما تقول أنه لا يمكن أن نصل إلى وقف نهائي للعمليات العسكرية دون اتفاق يهم لبنان أيضا. وهذا يعني أن وحدة الساحات ستتحول إلى ورقة سياسية معترف بها في الأمم المتحدة كما تشترط إيران.
3: واضح. إذن سي خالد ننتظر إذن المفاوضات واليوم الموالي من هذه المفاوضات. شكرا لك على مرورك وحضورك عبر موجة إذاعة قفصة في برنامج المشهد اليوم. كل هذا الاستفاضة في التحليل والنقاش، هكا نوصل نهاية برنامجنا اليوم المشهد اليوم لعدد يوم الثلاثاء. الموعد يتجدد يوم غد في نفس التوقيت الأربعاء والخميس مع هيفا وهدى. شكرا لكم على المتابعة. بعد لحظات نشر إخبارية مفصلة مع هيفا سلوجا. أطيب الأوقات، ظهيرة طيبة، إلى اللقاء.
2: المشهد اليوم، المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
8: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
9: ديسلكسيا الوجع، الإصدار الجديد للكاتبة سهام جقريم. تثمين منتوجات النخيل مع الحرفية حليمة شحاوي. أجندة ثقافة، موسيقى وضيوف في مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.
10: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
12: الواحدة ظهرا على موجة إذاعة قفصة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا: مداخلات ومحاضرات علمية هامة في يوم الطب المدرسي والجامعي من أجل تعزيز الصحة النفسية في الأوساط المدرسية بمدرسة علوم التمريض بالقصرين. وزارة الأسرة تواصل تقبل ملفات المترشحات لإحداث وتوسيع مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات بعنوان سنة 2026. وزراء المالية مالية مجموعة السبع يبحثون في اجتماعهم لليوم الثاني في العاصمة الفرنسية باريس مواجهة تداعيات حرب إيران. إليكم تفاصيل النشرة. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار مشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع في إطار تدخلات البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026، وذلك انطلاقا من يوم 6 مايو وإلى غاية 26 من هذا الشهر. وتم إحداث خط تمويل جديد بسقف التمويل 15,000 دينار بدون فائض لإحداث مشاريع لفائدة الشابات من خريجات التعليم العالي ومراكز التكوين المهني من الفئة العمرية بين 18 و 25 سنة على أن تكون الشهادة المتحصل عليها في اختصاص المشروع. المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة زهور العجمي تضيف في تصريح لها على موجة الإذاعة أو إذاعة قفصة.
13: هو برنامج ريادة الأعمال النسائية، الهدف من هذا البرنامج هو الرفع من نطاق ريادة الأعمال النسائية وتشجيعنا على بعض مشاريعنا الخاصة. البرنامج هذا موجه لكافة الفتيات والنساء التونسيات، وتكون حاملة لشهادة علمية عليا وإلا لشهادة في التكوين المهني. والفئة العمرية الأعمار تتراوح بين 18 سنة و 59 سنة. عندنا 3 خطوط تمويل، الخط الأول مع البنك التونسي للتضامن، والثاني مع البنك الفلاحي، والثالث مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة حسب تكلفة التمويل. بالنسبة للبنك التونسي للتضامن عندنا تمويل إلى حدود 10,000 دينار خاص بالمشاريع متناهية الصغر بدون شرط التمويل الذاتي وزاد بدون فوائد. الخط الثاني هو تمويل المشاريع التي يصل سقفها إلى 15,000 دينار كيف دون تمويل ذاتي ودون فوائد. هنا يهم الفئة العمرية من 18 إلى 25 سنة فقط. الخط الثالث مع البي تي اس اللي هو تمويل المشاريع اللي قيمتها بين 10,000 دينار و 200,000 دينار بالنسبة لل 20% من قيمة التمويل ترجع بدون فوائد، 80% متبقية ترجع بفوائد، مع الملاحظة أنه إذا كان المشروع متعلق بالفلاحة المستدامة وإلا متعلق بالطاقة المتجددة والبديلة 20% تطلع 30%. بالنسبة للبنك الوطني الفلاحي كلفة التمويل تتراوح بين 100,000 دينار ل 300,000 دينار، 20% لولا دون فوائد والباقي بفوائد. وكي يبدأ البرنامج في إطار الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد الدائري نسبة الإرجاع بدون فوائد توصل إلى 30%. بالنسبة للبنك الفلاحي مدة تسديد القرض لا تتجاوز 12 سنة. الشريك الثالث اللي هو بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة نفس الشروط نفس الملاحظات، تبقى كلفة التمويل اللي هنا بين 100,000 دينار و 300,000 دينار.
12: كما قدمت المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة زهور العجمي شروط الترشح ومختلف المراحل التي ستمر بها مختلف المتقدمات للحصول على قرض لبعض مشاريعهن.
13: مراحل تنفيذ هذا البرنامج لكل سنة مرحلتين. المرحلة الأولى تبدأ بالبلاغ رقم 1، حطتناه يوم 6 مايو تاريخ فتح باب الترشح إلى غاية يوم 26 مايو، ودعوة لجميع الفتيات والنساء صاحبات الشهادة العليا وشهادات التكوين المهني للولوج إلى المنصة www.raidat.cl وتنزيل مطالبهن. 26 مايو يغلقوا باب الترشح. ابتداء من يوم 27 مايو تبدأ عملية الفرز. لجنة الفرز هذه تعمل فرز أولي وتستدعى صاحبات الملفات المقبولة للقيام بمحادثات فردية وتقديم مشاريعهن أمام اللجنة، ثم تضبط قائمة قبول أولية توجه للبنك المعني بالتمويل، وبعد ذلك تصدر القائمة النهائية التي تنزل على المنظومة وتسند إشعارات للنساء اللي تم قبولهن. وهنا تنتهي المرحلة الأولى، تختم بتنظيم حلقات تكوين لفائدة النساء التي تم قبولهن في كيفية إدارة المشاريع، الإجراءات القانونية لإدارة المشاريع وبعث المشاريع، وكذلك آليات التسويق. المرحلة الثانية اللي بإذن الله تنطلق في أوت إن شاء الله بنشر البلاغ الثاني كيف ما يفتح باب الترشح، وبعد ذلك نمشي لمرحلة الفرز الأولي مرحلة القبول النهائي. زوز مراحل يتعاود في كل سنة.
12: ينظم مركز التصميم بقفصة من 18 إلى 22 من مايو الجاري دورة تدريبية لفائدة 15 متكوناً، وطلب من المعهد العالي للفنون والحرف وخريجي التعليم العالي في صناعة الإكسسوارات والخزف نادية خلفلة المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بقفصة تضيف للإذاعة.
13: مع برنامج تونس الإبداعية في مركز تصميم بقفصة انطلقت نهار الاثنين 18 ماي وتتواصل حتى نهار 22 دورة تكوينية في صنع الأكسسوارات بناء الخزف الفني. يشرف عليها المكون اللي يشرف على الدورة هذه هو سي حبيب شبوح اللي هو معناها الإكسبير. المنتفعين هما 15 متكون ومتكونة، منهم حرفيين، منهم خريجي التعليم العالي، منهم طلبة المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة. أنا زادة زوج بنيات متخرجين من مركز التكوين القطاعي. البنيات هذوما الكل والوليدات اللي معانا يتكونوا بصفتح لهم الاختصاص هذايا معناها مشاريع جديدة اللي هو الاختصاص هذايا ذو قيمة معناها باهية برشا. النجم في المواد الأولية المحلية في بعض مشاريع ما يكونوش مقتصرين على مواد أولية باش نجيبوهم من برا وكل زي كيف كيف حبينا نخلقوا مواطن شغل جديدة لخريجي تعليم عالي خاطر هم يوظفوا اللي قراوه من تصميم من ابتكار في تصميم وابتكار اكسسوارات ومنتوج اللي هو نجم نستعملوه وذو قيمة جمالية وذو قيمة استعمالية. كيف كيف زاد مع الحرفيات حبينا زاد نعلمهم لنشان كيفاش هما معناها ينجموا يبتكروا، حتى اللي عندها مثلا سبيشاليتي معينة مثلا في الاكسسوار في البيجو تنجم تدخل معاهم لي موتيف اون سيراميك، تستخدم حاجات دي كوليكسيون فيهم ابتكار. وهذا اللي نشجعوا به خريجي التعليم العالي باش يدخلوا سوق الشغل، باش يدخلوا القطاع الصناعات التقليديه، ونحن نشجعوا المبادرات الخاصه.
12: تنفذ المكتب الجهوي ابن شبط توزر حملات تحديثيه بالمؤسسات التربويه لحث التلاميذ على المشاركه في البطوله الوطنيه للمطالعه في دورتها الخامسة والتي ستتواصل إلى غاية 25 من ديسمبر المقبل. نبيلة العمراني مديرة المكتب الجهوي ابن شبط توزر تضيف متابعة لوحيد مبارك.
14: البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الخامسة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظمها إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب. هي فرصة مجددا لنأكد على قيمة المطالعة وعلى قيمة ارتياد المكتبات العمومية في كل الولايات. اليوم المكتبة الجهوية تحاول أنها تعمل حملات تحسيسية للتلامذة وللصغار والكبار على حد سواء باش نأكد على قيمة وأهمية المشاركة في البطولة هذه. احنا في الفترة هذه باش نحاولوا ان اول حاجة نزيدوا نعرفوا بالبطولة الوطنية في دورتها الخامسة. قمنا بحملات تحسيسية في كل من المدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية. قمنا بزيارات المدارس الابتدائية راس الدراع، حلبة، غرة الجوان، طريق الحامة، حي السلام، والمدرسة الابتدائية حي المطار، الاعداديات حي المطار، مصطفى خريف اعدادية توزر. كمان المكتب العمومي ابو قاسم الشابي قامت بزيارات لمدرسة نش الشابي، مدرسة ابو قاسم الشابي ومدرسة بلاد الحضر. واحنا مواصلين نحاول ان توصل المعلومة لجميع الفئات هذه، نشجعهم سواء من اللي يرتادوا المكتبة او احنا نخرجوا باش نعمل حملات تحسية ان شاء الله لانجاح الدورة الخامسة ان شاء الله.
12: نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة يوما تحسيسيا بمفترق لطريقة رابطة بين منطقتي ليماكس والاستفتيمي بمعتمدية قبلي الشمالية بهدف ضمان سلامة مستعملي الطريقة وحماية قطيع الإبل. أحمد عمر رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، ومزيد من التفاصيل حول هذا اليوم التحسيسي في متابعة لسعاد الكيلاني.
15: وتنسيق مع ديوان تربية الماشية والحماية المدنية وحرس المرور والسلطة المحلية، عملنا اليوم يوم تحسيسي على مستوى مفترق الطرق ديماجس استفتيمي. نوعوا فيه مستعملي الطريق ضرورة أخذ الحيطة وإجراءات يجب يأخذها قبل السفر، خاصة أنه حوادث الطريق بسبب شق الطريق يساوي 9% من حوادث المرور بصفة عامة. واستباقيا لأنه داخلين على موسم الصيف في واسعة حركية، والمستعملي الطريق بصفة عامة يحاولوا يعبوا من حرارة النهار ويسافروا ليلا، ونظرا أن جهة قبلي جهة رائدة في تربية مل، نظمنا يوم تأسيسي لفئة المستعملين الطريق باش ياخذوا حطة ونقدموا لهم بعض النصائح بين فحص منظومة الإضاءة وتنظيف الزجاج الأمامي وسلامة المكابح مع تخفيض السرعة لأنه الرؤية في الليل محدودة ومع تجنب تشتيت الانتباه واستخدام الإضاءة العالية في حال شغور الطريق مع الانتباه للعلامات الحيوية مجمل شوف جمل واحد راك تجم تشوف مجموعة قطيع كامل يردوا بينهم نحكي في الطرق الصحراوية خاصة الطريق الصحراوي رقم 16 والطريق الوطني رقم 16 والطريق الوطني 20. قطاع الإبل في بلي له رمزية اجتماعية وثقافية هامة زاد عنده دور اقتصادي كبير تم ما يقارب عن 700 ناشط في هذا المجال تعداد القطيع في جهة يقدر به 13,000 رأس من الإبل منها 9,000 رأس من الإناث المنتجة وهذا كعلاش في هذا الإطار حاول نحافظوا على الثروة الحيوانية خلال تجنيبها حوادث الطرقات الإبل راهي اللي ما تبانش عينيها ما تعكسش الأضواء وما نجم نشوفوها كان على 30 متر هذا كعلاش المندوبية الجهوية التنمية في الحي بقبلي باش تاخذ أطواء عاكسة لفئة مربي الإبل بمنطقة قبلي الشمالية وسوق لحد وإن شاء الله عام الجاي في 2027 باش ناخذوا أطواء مرة أخرى لفئة مربي الإبل أكل يرعوا على أطراف الطريق الوطنية رقم 20 هذا باش نعملوا أيامات تحسيسية فئة مربي الإبل بمنطقة دوس والفوار والجيم معتوب.
12: انتظم اليوم بمدرسة علوم التمريض بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين يوم الطب المدرسي والجامعي من أجل تعزيز الصحة النفسية في الأوساط المدرسية وتم بالمناسبة تقديم جملة من المحاضرات والمداخلات العلمية من قبل مجموعة من الأطباء والأساتذة الجامعيين والبلغ عددهم 7 أطباء توفدوا من كلية الطب بسوس.

0: المواضيع المختارة هي تمت بصلة بواقع جهة القصرين وبمؤسستنا التربوية. اخترنا برنامج ثري ومتنوع في 7 مواضيع تهم الأطفال والمراهقين، من الأمراض التبليغ الإجباري، من الأمراض السارية واللي تتواجد في المؤسسات التربوية، مشاكل النمو والتغذية السليمة لدى الأطفال، الأمراض المعدية، الصحة البيئية في المؤسسات التربوية وعديد المواضيع الأخرى. هو البرنامج ثري جدا، أساتذة والجامعين والاستشفائيين حضروا مشكورين من كل الطب بسوسة معانا اليوم باش يأثوا هذا البرنامج، إن شاء الله تعم الفائدة لكل إطاراتنا الصحية وكل إطاراتنا الطبية والشبه طبية بجهة القصر، باش نخرجوا ببرشة توصيات في تحسين الخدمات متاعنا، في طريقتنا للتقصي للأمراض، في طريقتنا في العمل الميداني حسب ما باش يوافونا به الأساتذة الأجلاء اللي هما معانا اليوم.
1: هذا وشهدت التظاهرة تقديم جملة من المحاضرات والمداخلات العلمية الهادفة التي تناولت عددا من المواضيع الصحية ذات العلاقة بالوسط المدرسي والجامعي. فدوى قرماز التقت عددا من الأطباء والاستشفائيين المشاركين في هذا اليوم.
2: ماني بن سلمى، نخدم في قسم الامراض الجرثوميه بمستشفى فرحه حشيد بكليه الطب في سوسه. اليوم مجموعه من الاساتذه متواجدين اليوم في اليوم الوطني للطب المدرسي والجامعي باش نطرقوا لمختلف المواضيع اللي نشوفوها مهمه وتهم صغيراتنا وصحه صغيراتنا. بالنسبه لي اني حكيت اسونسيلمون على الامراض اللي تنجم تكون معديه واللي تنتقل ما بين الصغيرات واللي ماذا بينا نكونوا منتبهين ليها باش نجموا نوقفوا ريسك دو ترانس وناخذوها اون شارج في الوقت المناسب باش نحميو صغيراتنا ونوعيو زيدا الاطار المدرسي والاولياء والتلاميذ.
3: اسماء بن الشيخ، استاذه محاضره في الطب الوقائي والجماعي بكليه الطب بسوسه. قمنا اول حاجه بتقديم شنو هما الامراض الخاضعه معناها للاعلان الاجباري. قمنا زيدا بتقديم وقت اللي نحن نقوم بالإعلان على مرض شنو السيركوي اللي يتعدى به، معناها شكون ديكلاري، شنو تتعمر الفيش دو مالادية ديكلاراسيون أوبليغاتوار، شكون تتبعث. والامبورتانس اللي أكدنا عليها هي أهمية الإعلان عن الأمراض هذه.
1: نظمت وزارة التربية أول أمس المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للتعليم الثانوي وأساتذة للتعليم الفني والتقني بعنوان 2026 بمشاركة 66,125 مترشحا من مختلف الاختصاصات. تم توزيعهم على 67 مركز اختبار ب 26 مندوبية جهوية للتربية في 14 اختصاص. وفي تدخل هاتفي له اليوم على موجات الإذاعة الوطنية قال المتفقد العام للتربية الأسعد الخدوجي إن المترشحين اجتازوا يوم الأحد اختبارات الأسئلة المتعددة أو متعددة الاختيارات QCM على أن يتم لاحقا تنظيم الاختبارات الكتابية والشفهية، مبينا أن الناجحين سيلتحقون بمراكز عملهم وسيباشرون مهامهم على العودة المدرسية المقبلة بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. وبيّن الأسعد الخدوجي أن المناظرة تهدف إلى انتداب 1630 أستاذاً للتعليم الثانوي وللتعليم الفني والتقني، وذلك لسد الشغورات في المؤسسات التربوية. إلى أخبارنا العالمية، أفادت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية اليوم بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية، فيما ذكرت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر مسؤول أن هذه الأصوات نتيجة تفكيك ذخائر غير منفجرة. أصدر جيش الصهيوني اليوم أوامر إخلال 12 بلدة في جنوب لبنان تمهيدا لشن غارات جوية. وقال الجيش الصهيوني إن طائرة مسيرة أطلقها حزب الله من لبنان اليوم سقطت داخل الأراضي المحتلة. وذكرت صحيفة عبرية أن شخصين أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم، فيما لم ينشر جيش الاحتلال تفاصيل بشأن ما إذا كانت الإصابات بين الجنود. اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة السبع في باريس لليوم الثاني من المحادثات لمناقشة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران والتقلبات في أسواق السندات العالمية. ودعا وزير المالية الفرنسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول الأكثر تأثرا من تداعيات الحرب خلال استضافته وزراء من مجموعة السبع ودول

والأخرى في باريس اليوم. إليكم تذكيرا في العناوين: مداخلات ومحاضرات علمية هامة في يوم الطب المدرسي والجامعي من أجل تعزيز الصحة النفسية في الأوساط المدرسية بمدرسة علوم التمريض بالقصرين. وزارة الأسرة تواصل تقبل ملفات المترشحات لأحداث وتوسيع مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات بعنوان سنة 2026. وفي أخبار العالم، وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون في اجتماعهم لليوم الثاني في العاصمة الفرنسية باريس مواجهة تداعيات حرب إيران. نهاية النشرة قدمتها لكم هيفا سلوجا، أمنها تقنيا صدقي عرفة، في الجانب الرقمي على إدي رضواني. إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم، نور تذهب طلتكم. اسمع فيها حكايتكم على الأثير، طيش محبتكم. ماجازين سبور، ماجازين سبور.
1: أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذه إذاعة قفصة وبرنامج المجازين عبر الإذاعة، ديما مثلين حتى للخميس في هذا التوقيت، نتواصل معكم حتى للساعتين. ديما في نهار ثلاث نحاولوا ناخذوا طبعا التتويجات، نحكوا شوية على الرياضات الفردية والرياضات الجماعية الأخرى، نبعدوا شوية على كرة القدم. اليوم حديثنا باش يكون على فريق المستقبل الرياضي القلعاوي بولاية قبلي، بعد ما أقيمت مساء أمس بمقر الجمعية احتفالية على شرف البطل العالمي وسام بن خالد بعد تتويجه بالحزام الدولي في نهائي الكيك بوكسينج الكيوان ببلجيكا، إلى جانب الهيئة المديرة كان حضور نائب الشعب سيد مبكر يحيى، وطبعا بعض طبعا الأطراف اللي مهتمة بالشان الرياضي بولاية قبلي بطبيعة، ونسألوا زادة في مندوبية الشباب والرياضة بولاية قبلي. شكرا هادي بوصفة على المتابعة. ضيفنا بعد لحظات سيد الهادي بن عبد القادر رئيس الجمعية، المدير الرياضي والمدرب، طبعا باش يكون معنا بعد شوية باش نحكو على هذا التتويج، باش نحكو زادة على الاحتفالية اللي قيمت البارح، باش نحكو كذلك على الجمعية، وباش يكون معنا زادة وسام بن خالد البطل كما ذكرنا التونسي المتوج في هذه البطولة. وسام بن خالد كما ذكرنا توج بالحزام الدولي في نهائي الكيك بوكسينج كيوان ببلجيكا، طبعا هذا حاجة باهية بالنسبة لأبنائنا اللي متلقين ديما في الرياضات الفردية. رحب بالمحلل الفني والمدرب نضال نسيب. نضال أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا أخوي حيدي، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفص.
1: أهلا وسهلا، رحب بصدقي عارفة من لكم الحصة تقنية كيف كيف على دين رضواني وعبد بمولة اللي بشمل لكم البث الرقمي. تنجموا تتابعونا على لايف ستريمينج للإذاعة على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك راديو قفصة أو إذاعة قفصة. نضال نسيب، تتويج آخر بالنسبة لهذه الجمعية المتعودة بالحقيقة بالتتويجات في ولاية قبلي في تونس. نحكو اليوم على حزام طبعا دولي في الكيك بوكسينج، ماهيش أي رياضة، نحكو على رياضة طبعا ماخذة صدى كبير توا خاصة في السنوات الأخيرة، وين في بلجيكا في بطولة العالم. تنحكم بعد شوية على التنقل والمصاريف والتكفل طبعا بالمشاركة هذه. كما ذكرنا تتويجات جينا ديما من الرياضات الفردية، تتويجات مرة أخرى جينا من طبعا من وسط تونس، من أبناء يشاركوا في بطولات كيما هكا. يقول قائل اليوم باش نمشي لبطولة عالمية بظروف وإمكانيات صعيبة برشا، روحوا بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، كيف كيف روحوا بالأحزمة العالمية. فخر للجهة، فخر لتونس والجهة تقبلي بالأساس.
2: أكيد أكيد خويا حيدي، كنا أكثر من مرة أشرنا الموضوع هذا أنه الرياضات الفردية صحيح كما ديما نقوله رأوا الكرة القدم هي رياضة الشعب، ولكن الرياضات الفردية هي أكثر رياضة قاعدة تشرف في الوطن متاعنا خارج في البلدان الغربية يعني والأجنبية بصفة عامة سواء العربية وإلى الأجنبية. يعني كنشوفوا التتويجات ونشوفوا الميداي ونشوفوا السانتير ونشوفوا الأحزمة كما تقول البطل متاعنا في بلجيكا، يعني مش أي دولة معروفة بالحواج هذه معنا في البطولات هذه، يعني يتوج في أرض معنا في وطن أجنبي في أوروبا قدام أبطال معناها عندهم الانفراستركتور والتكوين والظروف المادية كلها معناها متاحة باش يتوجوا. معناها عندنا بطل من الضعف خلق القوة متاعه وصل أنه التوج بالحزام في الدورة هذه حاجة تشرف، وخاصة ديما نعاودوا ونأكدوا أنه في ولايتنا سواء ولاية قفصة وإلا في المناطق الداخلية راهو عندنا طاقات وعندنا معناها وليدات ينجموا يشرفوا الوطن سواء في تونس وإلا خارج تونس. يعني معناها ماذا بينا نلتفوا للحاجة هذه والرياضات هذه، خاصة للسبور انفيديير هما أكثر رياضات قاعدين يشرفوا فينا في المحافل الدولية. يعني كي نشوفوا معناها كيما هكا وليد هكا معناها في وطن في بلاد اجنبيه يعني يوصل انه يتوج قدام برشا ابطال، كما كنا اشرنا انه معناها حتى الظروف الماديه والتكوين ومعناها حتى الامكانيات بعاد برشا علينا. معناها هو كي نشوفوا من امكانيات ذاتيه يوصل انه يتوج في بطوله، يعني حاجه تفرح برشا. ونزيد نعاود ونأكدوا راهي رياضه الشعب، رياضه الكره القدم هي رياضه الشعب، ولكن الرياضات اللي قاعده تخلي العلم معناها يترفع في المحافل الدوليه هي الرياضات الفرديه في اي نوع من رياضه فرديه، سواء معناها جيدو ولا كيوشينكاي ولا بوكس ولا مبارزه بالسيف. معناها شوف عندنا برشا رياضات قاعدة تشرف فينا، ماذا بينا زادا نلتفوا والهيك الرياضية والإدارة الجهوية وإلا أي مرفق عمومي تابع الرياضة خاصة يلتف للحاجة هذه، ما يبقاش مركز كان على الكورة. يعني راهي حاجات هذه تخلينا ديما نتعرفوا اكثر ونتهزوا اكثر معناها في الفم باللغه العاميه. معناها راهو وطن، معناها وطن تونس ينجم ينافس في اي نوع متاع رياضه. ها حاجه هذه ماذا بينا نركزوا عليها اكثر ما يمكن باش نخلوا الابناء متاعنا كسوا في النهنا اللي قاعدين بمجهوداتهم الفرديه قاعدين يتألقوا والا خارج حدود الوطن كما اللي عندنا في السباحه، يعني يحاولوا ديما يزيدوا اكثر ما يمكن باش يزيدوا يتألقوا خارج حدود الوطن. يعني ماذا بينا نزيدوا نشجعوهم خاصه للي جون هذوما، راهم هذوما هم المستقبل نتاع بلادنا في الرياضات هذه.
1: نعم مازال الحديث طبعا بخية. معنا سيد الهادي بن عبد القادر، هو رئيس المستقبل الرياضي القلعاوي بولاية قبلي، وهو المدرب هو المدير الرياضي. طبعا باش نحكوا معه على هذا التتويج، باش نحكوا على النادي، باش نحكوا على الوضعية نتاع النادي اليوم من حيث الامكانيات المادية، وباش يكون زاد معنا البطل وسام بن خالد كما ذكرت مستمعينا المتوج بالحزام الدولي في بطولة العالم ببلجيكا في الكيك بوكسينج، نحكو على الاختصاص كيوان. سيلادي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا ومرحبا كل المستمعين إذاعة قفصة.
1: أهلا وسهلا، دخلت معنا قبل سيلادي، كنت معنا في إذاعة قفصة.
3: أي صلي شرف باش توصلنا.
1: مرحبا بك، مبروك التتويج، مبروك هذا طبعا الاستحقاق بالنسبة لي البطل وسام بن خالد. نذكر البارح انه الجمعيه وفي المقر نتاعها كانت عملت احتفاليه على شرف البطل العالمي وسام بن خالد. طبعا كانت حاضره الهيئه المديره، كيف نائب شعب كان حاضر موجود معكم، بعض طبعا المحبين والناس اللي طبعا عندها علاقه بالجمعيه. مره اخرى نبركوكم بهذا التتويج.
3: بارك الله فيك، وبارك الله فيك على الفرصه اللي اتاحت لنا باش نوصل صوتنا.
1: مرحبا.
3: هذه التصحيح معك، المدرب الكوتش الهادي بن خالد.
1: نعم.
3: ولي البطل وسام بن خالد.
1: باه تعدي لي مثال شوي وسام، خلينا نبركوا له بعد نرجع لك.
3: ايوا بحذا يسمع فيك.
1: مرحبا بك وسام. اهلا وسهلا، مرحبا.
4: السلام عليكم خويا ومشكور على الاستضافه.
1: مرحبا، مبروك التتويج، يعني شرفنا في الحقيقة، تتويج كبير خارج حدود الوطن في بلجيكا، نحكو على رياضة ماخذة صدى كبير في السنوات الأخيرة. ماهوش سهل اليوم أنه نلعبوا في مستوى عالمي، ماهوش سهل أنه نطلعوا البوديوم، ماهوش سهل زادا نعملوا كومبوات يعني في مستوى عالي. مبروك هذا التتويج.
4: الله يبارك فيك إن شاء الله. الحمد لله، معناها حصلنا الشرف أن شرفنا تونس ولعبنا البرة، وما كانش التجربة سهلة.
1: نعم.
4: تحدي صعيب ياسر، وبسطوا فيها مع جمعيتي واهل الجهة متاعي كل.
1: نعم.
4: باش نشرف تونس ونرفع الراية عالية.
1: نعم.
4: الحمد لله توفقنا في البطولة هذه وروحنا بالإنجاز هذا اللي هو الحزام الدولي.
1: الحمد لله. كيفاش كانت المشاركة وسام؟ كيفاش دخلت البطولة؟ لأنه كي مشيت من تونس من هنا كنت يعني عقد العزم باش طبعا تتوج وتكون على البوديوم. حكينا شوية على المشاركة نتاعك.
4: أكيد جدا كنت معنا عازم يعني باش نربح في اللعبة هذه. خاطر كانت لي حافز لياني معنا باش نوصل نلعب في مقابلة البرة.
1: نعم.
4: وتكون حافز للأصحاب الكل اللي يترانوا بعماية معنا اللي يخدم يلقى.
1: نعم.
4: ترانيت على بالباهي وخدمت اجتهدت في اللعبة هذه ومعنا الحمد لله معنا خرجنا من تونس لهني يعني والكوتش متاعي الهادي بن خالد.
1: نعم.
4: قابلنا مع الأصحاب غادي وكل حتى هم فما اللي تواجدوا معنا غادي زاد بشجعونا. تعدت لي أجواء عالمية مع حضور الأصحاب وكل الحمد لله معناها كان حافز كبير ياسر باش أنا نعمل اللي علي ونعمل طاقتي الكل ما نخليش من روحي.
1: نعم. وسام المستوى
4: هذا ياسر والحمد لله توفقنا فيه.
1: الحمد لله. المستوى نتاع البطوله نتاع المشاركين كيفاش كان بالله؟
4: كان قوي ياسر خطر الواحد معنا تعود يلعب ديما لهني في جهته ويلعب لهني مستويات معنا باهيه اما غادي في ناس تخدم اكثر وناس معناها عندهم الامكانيات احسن منا.
1: نعم.
4: ما كانتش سهله اصلا وكما قلت لك معنا الحمد لله معنا توفقنا فيها.
1: الحمد لله. هذا اللي يزيدنا فخر بالطبيعة نحكو اليوم على على إمكانيات لا مجال مقارنة باش نقارنوا طبعا دول يعني منفستية في رياضيها في الرياضات الكل اختصاصات الكل وإحنا بصفر من الإمكانيات باش نحكو مع الكوتش الهادي بن خالد على الإمكانيات نتاع الجمعية يعني فما فرق كبير ونطلع على البوديوم ونتوجه ونربحه معنا حاجة تخلينا نفتخر بيك وسام. تنرجع لك وسام أكيد وما زلنا أكيد ما زال وقت عنا نرجع للمدرب الهادي بن خالد. كوتش مبروك مبروك مرة أخرى تتويج وسام بن خالد. يعني اليوم نحكو على رياضي تونسي يمشي يشارك في بطولة عالمية. خلينا نرجع للبداية متاعه كيفاش كانت مع الجمعية؟ أنا فهمت أنه هو ابنك فهمت أنك المؤطر متاعه زادة أنك تتبع فيه من صغرة ريت فيه يعني الخصال متاع البطل ريت فيه يعني أنه عنده إمكانيات نجم يمشي بعيد ونحكو على تتويجات عالمية.
3: بالنسبة لوسام بن خالد معناها هو محظوظ تولد في معناها في القاعة من 2009 روحنا من فرنسا وأسسنا الجمعية هذه من 2009
1: ما شاء الله
3: تقريبا 16-17 عام جمعية.
1: نعم.
3: معناها تربى وتولد وسط القاعة هو عبارة تغرم شاف النتائج شاف الحماس نتاع الجمعية شاف الأبطال اللي قاعدين يطلعوا من قبل ما يوصل وسام المستوى هذا.
1: نعم.
3: كبر في الحلمة في مخه يحب يوصل حتى هو بطل وحط في قلبه تقريبا مدة باهية نوصل للمستوى هذا حق مكتسب.
1: نعم.
3: طلعنا عنه ولعبنا ضد مقابلة في فرنسا. عدى مقابلة ضد بطل العالم كانت معنا ما فازش فيها بالنقاط خسر لكن كانت حافز باش يرجع ويولي بطل رسمي. جتنا الفرصة باش ندعونا الاتحاد الدولي وعرفوا شافوا المستوى متاعه غادي كيفاش. قبلنا المنافسة.
1: نعم.
3: وهذه مش سهلة تلعب تورنو أركات يسموها دورة ضد أربعة مع بعضهم في ليلة تلعب زوج مقابلات. كانت المقابلة الأولى ضد بطل المغرب وبطل معروف هذا في المغرب.
1: نعم.
3: فاز عليه وسام بالضربة القاضية في الجولة الثانية. كانت حافز معنوي كبير كبير كبير ياسر خاطر أزحنا في الرباعي أقوى واحد في المجموعة.
1: ممتاز.
3: دخلنا في الدور النهائي ضد التركي البلجيكي. كانت أصعب من ناحية البدن.
1: نعم.
3: المقابلة بعد ساعة تلعب مقابلة صعبة بعد ساعة أخرى تلعب مقابلة ثانية مش بش يكون نفس القوة في العبد.
1: صحيح.
3: لكن العزيمة وبحذاها بطبيعة يعني عندي خبرة في الميدان هذا مليح. خدمت على الجانب المعنوي مليح معاه.
1: نعم.
3: حطيته في الكورسة. ربح مقابلة بامتياز معناها فارق سعيد في النقاط.
1: نعم.
3: ضد البالج تركي.
1: نعم.
3: في جمهوره في دينيتا. الحاجة اللي حفزتنا أكثر في النتيجة هذه هي الإصرار وكتفاع العلم وصار النشيد الوطني وثم بعض من الجماهير البالج.
1: نعم.
3: يتبعوا في الكلام في النشيد الوطني معناها حسيت حسينا بحس وطني كبير ومسؤولية.
1: برافو.
3: هذا اللي خلانا معناها النتيجة كانت في صالحنا، خاطر الكل معنويين، وهو الحمد لله متحاضر معنا مدة طويلة، نحضره يومين يترانا حاط في قلبه معنا يزم يرفع سنتير الرقبة.
1: برافو.
3: وروحنا السنتير هذه حزام الدولي.
1: نعم.
3: وخذينا جائزة أحسن لاعب في البطولة.
1: برافو يعطيكم الصحة. العدد نتاع المشاركين يعني فهمت انه عدد يعني نتاع نحكوا على دول كبيرة ونحكوا على أبطال عالميين، معناها مستويات كبيرة. برافو يعطيكم الصحة والله، معناها بالحق.
3: هو لا مقارنة، هو لا مقارنة بالنسبة للتنظيم والمستوى الكبير.
1: أه.
3: لكن الحمد لله أنا تقريبا عندي 20 عام في فرنسا ولعب بطولات غادي.
1: أه.
3: وعندي الخبرة. عديت ميساج لولدي حبي يهز المشعل
1: الطريقة
3: هذه.
1: نعم.
3: والحمد لله كان في أحسن وجه وأحسن تمثيل.
1: نعم.
3: مثل تونس كاملة، مش مثلش شخصي ولا الجمعية ولا.
1: نعم.
3: الولاية خلاص. مثل تونس، وتو عنده عروض أخرى جاية مستقبلية إن شاء الله.
1: باش نحكي عليها، باش نرجعوا لها سي دادي. طبعا أكيد بطل العالمي، دونك باش اليوم باش نحكوا على عروض باش تجي من يعني ومشاركات اخرى باش تجي في على مستوى عالمي. اليوم نحكوا على مستوى الوطني سي الهادي، وسام عنده مشاركات على مستوى وطني اليوم.
3: اي بالنسبه لبطوله تونس، متحصل على بطوله تونس مرتين.
1: برافو.
3: وشارك في عديد التظاهرات.
1: نعم.
3: وعندك متحصل في ماي العام الفاضل.
1: نعم.
3: في الجمعيه بطوله افريقيا رسميه.
1: وهذا
3: حزام على حزام افريقي.
1: نعم.
3: وماشي على سنيه صحيحه بالاكتساب الخبره.
1: نعم.
3: لعب عدد مقابلات، لعبنا حتى في العراق بطوله عربيه. مشينا حتى لسوريا كيف.
1: برافو.
3: تم تحركات معناها ايجابيه، النتائج تاعها ما شاء الله عليه
1: الحمد لله،
3: ان شاء الله يواصل على المنوال ومازال القادم افضل،
1: وهذا هذا يتمنوا به. سيدي قبل ما نحكوا على المشاركات القادمه وتمنوا له التوفيق وباش نرجع لهم بعد شويه، خلينا نحكوا شويه على الجمعيه. اعطينا فكره على جمعيه المستقبل الرياضي القلعاوي بولايه قبلي، شنو الاختصاصات اللي عندكم، شنو الانشطه اللي تعملوا فيها، عدد الرياضيين ولا المجازين اللي معاكم. نحكوا من 2009 اليوم نحكوا على الجمعيه يعني في رياضات فرديه معناها بعمرها بالقدا معناها نحكوا على من 2009 لليوم نحكوا على 17 سنه تقريبا يعني. اليوم جمعيه باسمها، اعطينا فكره على الجمعيه دي.
3: بالنسبه لجمعيه المستقبل الرياضي القلعاوي، معناها تاسست من 2009. كانت الفكره مبنيه من شخصي الحق، وقت اللي جيت حبيت نعمل بصمه ونثير معناها نعمل جمعيه تكون عندها اختصاص قوي. كانت الاصل في جمعيه المستقبل هذه القلعاوي مبنيه على الكيك بوكسينج.
1: نعم.
3: وفيها بعض الاختصاصات الاخرين، الكره الحديديه، العاب القوى.
1: نعم.
3: بعض الفروع من الاصل فيه هو الكيك بوكسينج.
1: نعم.
3: نظمت الجمعيه هذه عدد الدورات وعملت.
1: نعم.
3: معناها ولت عندها في تونس كامله، وعندها طابع خاص معروف الجمعيه. وقت اللي تخمم باش تعمل اي سهره دوليه ولا غلا ولا حاجه.
1: نعم.
3: يعقروا لها 1000 حساب من تونس كامله بيتمنوا انهم يشاركوا معنا.
1: ممتاز.
3: الحمد لله هذا فخر يزيدنا وصغار. نعم. ووصول القمه مش سهل، لكن المحافظه عليه هي اصعب.
1: هي الاصعب. به. هذا هو سيدي. نحن نحكوا على تتويجات اليوم، ونحكوا على بطل متوج بالحزام الدولي في بلجيكا، نحكوا على تتويجات على المستوى الوطني، نحكوا على تتويج بالحزام الافريقي. اليوم نحكوا على اسم ورقم في تونس في رياضه الكيك بوكسينج. وزاره الشباب والرياضه، مندوبيه الشباب والرياضه بولايه قبلي، فما تواصل معكم؟ فمش قبل ما نحكي على الامكانيات نتاعكم ونحكي على الوضعيه، فما تواصل؟
3: اي بالنسبه لمندوبيه الشباب والرياضه تاع قبلي مش مقصرين معنا، يتواصلوا معنا الحق ويحاولوا انهم يسهلونا اللي يقدروا عليه، لكن ديما الامكانيات بصفه عامه مربوطه حتى بالوزاره.
1: نعم.
3: والدعم نجم نقولوا تقريبا صفر،
1: ما فماش حتى دعم،
3: ما وصلنا حتى شيء. نبعث المراسلات، نبعث الاعلام. نحطوا فماش تجاوب كبير.
1: مشيت. نعم.
3: حتى الوزارة حكيت معهم مباشرة مع الإدارة الهيكل الرياضية وعطيتهم برامج كل سنوية.
1: نعم.
3: ديما وعود حق وعود، لكن ما ثم شيء لحد الآن، ولا نريد حتى شيء.
1: كيفاش تتصرفوا اليوم بلا سمحني سي الهادي، أنا توا عندي أنا ثلاث ماشي باش يشارك في بطولة العالم، كيفاش اليوم سفر الإمكانيات معناها وسام بن خالد يمشي يتنقل وحده ويسكن وحده ويصرف على روحه هكا ما فهمته انا تو
3: هذا ايش قاعد يصير احنا قاعد نكفلوا الحلم نحقه فيها ونصرف عليها من جيوبنا باش نوصلوا نعرف راي تونس ونعملوا المستحيل باش الحلمه ما تفكش ما فماش فلوس نلقاها من اي طريقه باش نحاولوا نكونوا متواجدين ومثلوا تونس ان شاء الله الكلام هذا والصوت هذا يوصل
1: ان شاء الله سي وسام خليني ميساج خليني نتفاعل معايا مع المحلل الفني لاذاعه قفصه نضال نسيب خلينا نتفاعل مع بعضنا مازالوا درجين عندنا في البرنامج اليوم يقول لي سي وسام بن خالد يقول لي عندي انا ثلاث نتكفلوا احنا بكل شيء يعني من جيوبنا خلينا نحكوا شويه على قلب بخلي تفهمنا الناس الكل معناها ان اليوم نفترضوا مثلا سي الهادي يعني لقى منين يتكفل ويسام لقى منين يتنقل ويسكن وبالاصحاب والخيان والوالده نتاعه نفترضوا احنا نحطوا وضعيه اخرى انا ثلاث معناها ينجم يكون بطل عالمي ما عندوش الامكانيات شنو يعمل في الوضعيه هذه
2: يبطلها سهل ياسر يبطل يحبس خطر بالحق راهو شيء يوجع خطر عنا برشا ثم برشا ديزاتليت يتعدوا اكوتي للظروف هذه يتجهوا عنده امكانيات انه باش يوصل ابعد ما يمكن في نفس الرياضه ولكن يضيعها على خاطر شنو ما ثمش التفاف ما ثمش انكادرمو ما ثمش العوامل الماديه هي ديما نقولوا المال عوامل الاعمال باهي تو كيما الكوتش والرئيس الجمعيه تو ما يسور الحال هو ينجم يتولها بولده ويوصل معاه الابعد ما يمكن في الحلم نتاعو يولي ما عنده الشام ومن بعد نبدو نلومه في الصغيرات كيفاش يمشوا للقطر واحد كيفاش يجنسوا وبعد هيك كيفاش تلوم عليه انت بعد هذا هو يمشي القطر يلقى ظروف كل مهيئة هو كان عندك في تونس هو كان بين يديك علاش ضايع فيه ما هذه الاشكاليه الكبيره احنا في الوطن نتاعنا
1: هذا اشكال كبير بالحق يلزم حل في اقرب الاوقات سيرتو اليوم نحكوا على بطل العالمي فعنده مشاركات قادمه المشاركات وين سيل هادي برمجتوش على الاقل فماش في البلانينغ تاعكم في الايمت القادمه مشاركه
3: عنا في البلانينغ تاعنا عنا تحدي جديد نهار 13 جوان القادم مقبل بعد العيد ان شاء الله
1: وين
3: ضد لاعب بطل عالمي هو في من فرنسا في مدينه بالضبط تولوز نهار 13 باش نلعبوا هادي ان شاء الله ونحضروا فيها المقابله هذيك المقابله في شهر 9 شهر سبتمبر
1: نعم
3: في بريطانيا
1: برافو
3: منظمه عالميه اخرى
1: نعم
3: من اكبر منظمات اليسكا طلبتنا حتى هي تحب تلعب على الدور النهائي
1: نعم
3: بطوله عالم اليسكا
1: ان شاء الله نتمنى له التوفيق باش نرجع لك سي هادي باش نخليك كلمه الختام نرجع لوسام على الاقل باش ناخذه طبعا وسام كنا مع الكوتش توا ورئيس النادي سيد الهادي بن خالد حكى على طبعا حكينا على التتويج وحكى على الامكانيات الصعيبه اللي تواجهكم بالطبيعه انا حكيت انا وياه في لوف شويه قال لي انه يحاولوا بالامكانيات الموجوده انه يكونوا متواجدين على الاقل في بطولات هذه باش نشرفوا بلادنا باش نعملوا مشاركات ونروحوا بالتتويجات وسام شنو ربما الرساله تحب توجهها بالطبيعه للصغيرات اللي موجودين في الجمعيه نتاعكم شنو هي رساله توجهها زاده للسلطات الجهويه لوزاره الشباب والرياضه
4: نحب نوجه رساله للشباب الكل اللي عنده الامكانيه باش يمارس الرياضه تفرغوا للرياضه الرياضه معناها اني نشوفها في روحي كيفاش نفعتني ياسر نظمت لي حياتي نشجع الاولياء الكل باش يدخلوا درهم يترينوا كان كيك بوكسينج ولا اي رياضه الرياضه الكل معناها سمح للصغير
1: نعم
4: ونحب نوجه رسالة لأصحابي وأي واحد معناها حاط هدف في حياته اللي هو يتأمن براحك أول حاجة ماديات وكل صحيح عائق ما يتعدى بحول الله يعني الواحد يأمن براحه ويخدم عليها بحول الله توا ربي يعني يسهل له ويجيه الفرصة متاعه باش يتميز ويمشي يعمل المستحيل في أي بلاصة
1: نعم وسام يعطيك الصحة برافو شرفتنا نتمنى لك التوفيق إن شاء الله وإن شاء الله إذا فما إمكانية تكونوا بعدنا هنا في الإذاعة مرحبا بكم وإن شاء الله تشرفونا طبعا شكرا لك وسام سي الهادي يعطيك الصحة يا وسام بالتوفيق إن شاء الله في قادم طبعا المشاركات وبرافو مرة أخرى على هذا التتويج سي الهادي في كلمة الختام طبعا ننتظر مشاركات ان شاء الله تكون طبعا متميزه لوسام، وكما قلت لوسام ان شاء الله تجوب حدانا لهنا للاذاعه، واذا فما امكانيه بطبيعه تشرفونا، وان شاء الله ناخذ طرف من مندوبيه الشباب والرياضه بولايه قبلي، وناخذ طرف زاده معش مدير العام لهيكل الرياضيه في الوزارة، إذا نجموا يتكلموا بطبيعة باش نشوفوا على الأقل لفتة للبطل هذايا ولفتة زادة للجمعية ككل. كلمة ختام سي الهادي بطبيعة، لشكون تحب توجهها؟ ما نعرفش بالضبط شنو تطلب بالضبط، تفضل عندك الكلمة.
3: بارك الله فيك. بالنسبة للكلمة نقول راني ديما نحاول باش نمشوا على الأمل.
1: نعم.
3: العمل ديما تعبوا في عراقيل وفي امكانيات ناقصه وزايده، لكن امنوا برواحنا، امنوا بالجمعيه، نبنوا بان المستقبل خير ان شاء الله بحول الله. السلطات الشرف كل تسمعنا تتفاعل معنا، وراه ماشيين قدام بحول الله شارفين تونس، ودرجه درجه نوصل للقمه بحول الله كما نحبوا.
1: نعم.
3: ميساج نحب نعديه لهي المدير في جمعيه المستقبل هذيك العاوي اللي هم واقفين وتعبين معنا أكثر ما يمكن، إن شاء الله نكونوا في عند حسن الظن نتاعهم.
1: نعم.
3: ونزيدوا نتوجونه بالألقاب القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
3: بارك الله فيك مع الاستضافة هذه.
1: مرحبا بك. شكرا. مرحبا سي الهادي، يعطيك صحة. سيد الهادي بن خالد، رئيس جمعية ومدرب المستقبل الرياضي القلعاوي للرياضة الكيك بوكسينج، بالتوفيق ليكم. شكرا كذلك لوسام بن خالد، البطل العالمي المتوج بالحزام الدولي في بطولة العالم ببلجيكا مؤخرا، ما زالت مشاركات مهمة جدا في بريطانيا، في فرنسا، في تولوز، يعني مشاركات مهمة. بطل عالمي ما لقى حتى لفتة سبتهم من وزارة الشباب والرياضة. اليوم مطالبة الوزارة، مش مطالبة زادة، بتنسيق الاجتماعات بين الأندية متاع المحترفة الثانية ولا الأولى، أما مطالبة على الأقل تعمل لفتة للرياضيين هذوما اللي يرفعوا ضربهم تاع البلاد خارج حدود الوطن.
2: صحيح صحيح. كنت خاصة كي تشوف المساج نتاع البطل نتاعنا في في في الرياضة هذه، مساج بالحق يفرح، راهو معناه بالرغم الظروف هذه، بالرغم انه ما ثمش انكادرمون، ما ثمش العامل المادي، معناها نجم تقول معناها بموارد ذاتية من عند المدرب ورئيس الجمعية والوالد نتاعو، انه يوصل انه يوصلك خرج لك مساج بالطريقة هذه، معناها ماهوش قاطع الامل من من من بلاده، بالعكس ومازال مواصل ويحب يشرف تونس ويحب يشرف الجهة ويحب يشرف روحه، شرف الجمعية نتاعو. يعني كي تشوف المساج اللي وصله والله فريمو برافو. انا واحد بخاطر تشوف برشا دي زاتليت في نيفو اخر، في نيفو عالمي، كي يلقى روحه معناها امور الماديه معناها ما تسمحلوش، تلقاه يتململ، تلقاه يحب يشوف سورس اخر. ديجا شفنا دارنيرمون برشا بوليميك صارت على السباحه، يعني لا. كيفاش معناها كي تشوف المساج اللي وصله هو فريمون برافو.
1: انا شفتوا رياضيكم وشوفوا شنو مشاكل نتاعهم وحاولوا تعاونوهم باللي تنجموا، هذا نطلبوه طبعا من طبعا المشرفين على الرياضه في تونس. شكرا لك نضال، شكرا صدقي عارفه، شكرا عادل بيمولا، علي الدين رضواني، وكيف كيف سامي حرثي اللي يمتلنا المكالمه مع ضيوفنا. كانوا معنا المستقبل الرياضي القلعاوي بولايه قبلي السيد هادي بن خالد، والبطل العالمي المتوج بالحزام الدولي في بطوله العالم ببلجيكا وسام بن خالد، بالتوفيق ان شاء الله لهم في قادم المشاركات. الان الموعد مع قسم الاخبار وموجز الساعه الثانيه من تقديم منير بن ناصر. أهلا وسهلا، مرحبا منير.
5: شكرا لك حيدر.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
8: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. خصصت جلسة عمل تم عقدها صباح اليوم بمقر ولاية قفصة لمتابعة استكمال مشروع أحداث عيادة مختصة في معالجة الإدمان بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان، حيث تم خلال هذه الجلسة استعراض مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بدخول العيادة حيز النشاط، ومن المنتظر الانطلاق في تقديم الخدمات بداية من يوم الثالث من جوان القادم. قامت جمعية تونسيو الضفتين اليوم بتركيز مستودع إقليمي بمدينة سيدي بوزيدة لجمع وتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية على مستحقيها من ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيدة وكذلك القيروان. اختتمت أمس بولاية قبيل احتفالات الجهوية بشهر التراث في دورته 35، وذلك عبر تنظيم أمسية ثقافية متنوعة جمعت بين المعارض الفوتوغرافية والعروض للمعالم والمواقع الأثرية بالجهة إلى جانب المراوحات الموسيقية والتراثية. أعلنت بلدية القصرين عن فتح المسلخ البلدي خلال اليوم الأول من عيد الإضحى المباركة لتمكين المواطنين من ذبح أضاحيهم في ظروف صحية جيدة ومنظمة بداية من الساعة 6 صباحا إلى حدود الساعة 11 بعد الزوال. انطلقت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية في مجلس نواب الشعب اليوم في مناقشة مقترح قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وفر ديوان الحبوب وشركات إكثار البذور 524 ألف قنطار من البذور الممتازة للموسم الحالي بحسب ما أكده منسق الغرفة الوطنية لتجميع وتخزين الحبوب منظر الفرجاوية. وأخيرا وفي أخبار العالم، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أنه إذا ما تمت مهاجمة إيران مجددا سيتم فتح جبهات جديدة بأدوات وأساليب جديدة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والمعلق بالقادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: تأسس الاتحاد السعودي لكرة القدم سنة 1955، وبعد عام انضم رسميا للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي. تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 7 مرات، أولها سنة 1994 والتي كانت من أبرز مشاركاته، وذلك بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ حقق خلالها تأهله إلى الدور 16، وتعد أبرز نتيجة كانت في النسخة الفارطة بعد فوزه في المباراة الافتتاحية أمام البطل المنتخب الأرجنتيني. من أبرز لاعبي المنتخب السعودي سابقا الحارس محمد الدعيع وسامي الجابر، أما الآن فمن أبرز نجومه سالم الدوسري وسعود عبد الحميد، يدربه اليوناني خورخيس دوليس. وترشحت السعودية لنهائيات 2026 بعد تصدرها المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي، وسيكون برنامج مبارياتها على النحو التالي: يوم 15 جوان ضد الأوروغواي، يوم 21 جوان ضد إسبانيا، ويوم 26 جوان ضد الرأس الأخضر.
0: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة. مراية الكلب. صوت المواطن.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية لكل مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجة إذاعة قفصة. من توا حتى الثلاثة الموعد يجمعنا في صوت المواطن. تحبوا تشاركوا معنا اتصلوا بنا على 76-226-600 أو 31-376-730. مرحبا بالجميع.

0: صوت المواطن.
1: مرحبا بكم، تحية متجدة لكم في صوت المواطن كالعادة من الاثنين للخميس من ساعتين للثلاثة ديما نتقابلوا في صوت المواطن مباشرة للهاتف. نقولوا عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
2: عسلامة،
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
2: نحب نوصل صوتي ناجي جبار.
1: مدام ناجية جبار، تفضل يا ناجي.
2: من قفصة من حي النور.
1: أي ناجي،
2: نحب نفرح صغيراتي، أنا مطلقة وعندي زوج صغير، نحب نفرحهم في العيد، نحب نفرح صغاري، طالبة مساعدة رقم الأول ده.
1: مرحبا بك يا ناجية، إن شاء الله صوتك وصل، إن شاء الله فاعلين الخير يتفاعلوا معاك. شكرا ليك. تقريبا في كل حصة نسمع صوت ناجية جبار تطلب المساعدة خاصة كقرب العيد. نمشي لمكالمة أخرى. مرحبا، عسلامة، انقطعت المكالمة. مرحبا بكل تليفوناتكم على 76 226 600. صوت المواطن، البرنامج اللي نسمعوا فيه أصواتكم، نداءاتكم، بلاغاتكم، كل ما يتعلق بالمشاغل اللي تهمكم، مع أي مشغل أنتم ما تفكروا فيه أو ربما أعجزتوا فيه، نحن الملجأ في إذاعة قفصة في صوت المواطن إنه نوصلوا صوت لمختلف الإدارات، مختلف المسؤولين، نحاولوا قدر الإمكان إنه نتحصلوا أو نظفروا بإجابة إيجابية على الأقل. ولكن على كل حال نحن نعمل همزة الوصل، إنه نوصل صوت لكل مواطن وين ما كان، سواء تبع معناتها مصلحة تكون إفادة شخصية أو تكون فايدة عامة عن الناس الكل. وأنا نحب نذكر أنه تقريبا مجموعة من الأهالي كان في منطقة حي المطار قفصة توجهوا بنداء إلى بلدية قفصة يطالبوا بتنظيف المسلك الرياضي برأس الكيف. تنظيف المسلك هذا نعرفه توقدمين على فصل الصيف المتنفس، يشوفوه العائلات حسب كلامهم يجوا من برشا أحياء داخل قفصة على منطقة رأس الكيف الطريق حي المطار. المنطقة هذه اللي فيها المسلك الرياضي، فيها المنطقة الواسعة هذيك اللي محاذية المطار الكل، وصلنا نداء انه رجاء يلتمسوا انه البلدية تتدخل او اعوان البيئة يتدخلوا او كل ما له شأن في نظافة المكان هذا وتهيئته، تنعرفوا تجنب مدوات ايضا تحت الحجر، مدوات الاماكن هذه تحت الأشجار، على الأقل تدخل سريع قبل ما الصيف وقبل ما تصلع معناتها تتعطل التلمذات ويخرجوا مع مهيتهم وعائلتهم في العشية. هذا اللي وصلنا عن طريق رسالة مكتوبة. على كل نحن مواصلين معكم المشوار في صوت المواطن، تحبوا تشاركوا معنا زادة الطرق كل متاحة عبر الهاتف أو حتى عبر المراسلات البريدية، تبعثونا لعنوان مقر إذاعة قفصة شارع الحبيب بورقيبة 2100 قفصة.

0: في خدمتكم.
1: تحية لكم متجدة وين ما اخترتوا تسمعونا. قبل ما نمشي للمكلمة الحاضرة معنا باش نمشي معكم للشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قفصة اللي تعلم أنه في إطار أشغال الصيانة على الشبكة الكهربائية باش يقع قطع التيار الكهربائي بداية من اليوم الصباح 19 ماي 2026 إلى غاية الساعة الواحدة ظهرا، وذلك على المناطق كانت التالية: البهلولة والذكارة ومنزل شيخاوي ومنزل ميمون. اليوم منعرفوش إلى حد الآن رجع التيار الكهربائي، ولكن هذا البلاغ صادر عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قفصة. نمشي مباشرة للمكلمة الجاهزة معنا. مرحبا عسلامة.
2: ألو.
1: أهلا وسهلا.
2: بربي أنا مواطن من مدرسة الملوشي.
1: مواطن من مدرسة الملوشي، مرحبا سيدي.
2: بالله عندنا 100,000 ساكن في منطقة كاف عليا،
1: ولاد
2: عليا ومنطقة المحافظية.
1: المحافظية.
2: إيه. كاف عليا، ولاد عليا ومنطقة المحافظية.
1: أي.
2: هذول عندنا ما عندهمش ماء صالح للشرب.
1: ما عندهمش ماء. باهي.
2: ولكني عندنا سنتاج مغلق عنده 10 سنوات.
1: باي
2: السنتاج هدايا نحن نحبوش نحبوه يتحل، خلي العباد تشرب، جاي الصيف وما نجموش الماء كان يفضل.
1: انتم توقع الوضعية الحالية كيفاش قاعدين تتزودوا بالماء صالح للشرب؟
2: الماء نتزودوا بها فوق دركتورات، يجيبون الدركتورات
1: بستيرنا معنات.
2: اي في ستيرنات.
1: باي كانت البير هذه كانت تزود في المناطق هذه الكل، كف عليا أولاد عليا والمحافظية، هذوما كانوا كلها يتمتعوا بالماء من خلال البئر هذه.
2: قبل كان عندنا المياه في البير، كانت المياه حلو.

0: كل واحد عنده البير نتاعو
1: كل
0: يشرب
1: واحد
0: من
1: كان عنده بير في المنطقة نتاعو.
0: اي
1: البير تو كلها ولت مالحة حشاك ما تشربش.
0: باهي.
1: ولكن الحاكم مطلع سنتاج، مطلع سنتاج ما استغلناش وحتى مرة.
0: واضح واضح.
1: نحبوا جاي
0: المطلوب
1: يشوفوا لنا حل جاي الصيف، نحبوا باش نشربوا، ما عندناش الماء كان تنجيبوه فوق الجرار.
0: واضح. شكرا لك سيدي كريم، يعطيك الصحة. مواصلين في صوت المواطن إلى مكالمة أخرى. مرحبا، عسلامة.
2: عسلامة،
0: أهلا وسهلا
2: بك. أكثر عايش.
0: شكون معانا؟
2: أنا معك فتح هريشي.
0: الفاتح
2: فتح فتح فتح هريشي. كلمتك مرة
0: فتح هريشي
2: حكاية سورة بارك البلدي.
0: مرحبا مرحبا يا تفكرت. مرحبا يا فتح، شنو اللي صار؟ نحن وصلنا الصوت لعلينا
2: لحد الآن ما صار شيء. الواحد ما عادوش يحطوا الزبلة حاليا، الأسبوع اللي فات حطوا، ما بقينا نمشوا لهم ويجوا.
0: أي
2: أو اليوم معناها ثلاثة أيام الضمعة ما فماش، معناها من نهار الجمعة حطوا ونهارات الضمعة ما حطوش. أما أنا المشكلة حياتي بقى الحيط، معناها الحجر مكدس، تو جاي عيد وصيف وسخان، الحجر مكدس لي قط الدار والحيط مشوه من داخل. وإحنا المنشرة ذاك اللي نقعدوا فيه معناها في العيد وكل شيء، مشيت لهم حتى امس، مشيت لقيت كاتب العاد اللي باهي انا تنشوف، وما زلت معناها قلت لهم يا خالق قبل العيد هزوا عليا الحجر، خاطر انا ما عنديش معناها باش نجي نهز هنا الحجر ونخرج، لا عندي لا جهد ولا معناها لا مالين ولا
0: هو كميه الحجر هذه كبيره يا فتح، كبيره برشا.
2: اي حجر حجر ولا ولو حتى الحيط وين معناها هم الحيط تدوم من جهتهم هم، ومن جهتي نقعد قعر حجر كاكبا معناها حفره في الحيط.
0: واضح، نعاود ونذكروا به إن شاء الله المطلب هذا، ونوصلوا صوت مرة أخرى للسيد كاتب عام بلدية قفصة، نشوفوا شنو الإشكال والتدخل وقتاش باش يصير. إن شاء الله يصير في القريب العاجل فتح.
2: شكرا لي. يقولون قبل العيد يا أختي حنان.
0: إن شاء الله نحن نوصلوا صوت وهم ياخذوا القرار المناسب. شكرا ليك. شكرا ليك. مواصلين معاكم مشوارنا، باش نمشي معاكم لل في الجانب الخدماتي. هذا اليوم الاثنين، نهار الاثنين، نهار الاثنين بتاريخ امس 18 ماي 2026، كان تم تدشين وحدة التدخل السريع للمساعدة الطبية الاستعجالية سامي بمعتمدية ترديف من ولاية قفصة، بهدف تقريب الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق الداخلية. مواصلين معكم المشوار في توقيت 9:22 مكالمة أخرى معنا، نشوفوا شكون متصل بنا في صوت المواطن. مرحبا يا عسلامة.
3: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شكون معانا؟
3: معكم عزيزة من توزر.
0: عزيزة من توزر، منين يا عزيزة؟ في توزر بالضبط، في توزر مدينة ولا في بلاصة أخرى؟
3: في حي المطار.
0: حي المطار، تفضل، شنو النداء؟
3: لك الفضل باش نكلمك على عندي نداء.
0: تفضل.
3: للإدارات.
0: تفضل.
3: نحبهم يتفقدونا ويحسبونا، يعملوا لنا اعتبار.
0: بخصوص شنو معناتها في أي إدارة معنية؟
3: إدارة التجهيز.
0: التجهيز، المطلوب شنو؟
3: تعملوا علينا أكبر نزي.
0: المطلوب شنو؟
3: قعدنا كان إحنا نكحسوا ونمرمدين في التراء.
0: معناتها على تعبيد الطرقات ولا تهيئة الأحياء ولا شنو بالضبط؟
3: على تبليط الأرض،
0: تبليط الطرقات معناتها.
3: أي
0: داخل
3: أي
0: الأحياء السكنية.
3: أكاك أختي، أي اسمي والله العظيم الجيران رم يتكلموا وما معناه ما يحرسوش.
0: أي
3: والقلب يوجع الصراحة، سببتنا تقطت، فليزاتنا تقطت، أولادنا يخرجوا نظاف يروحوا مسخي.
0: أي
3: كما تعرفي الحالة، والطراء يروحوا بحال مرقدين في الرمل.
0: معناتها انا اللي نفهم، اللي نفهمه منك خالتي عزيزه، انه حي المطار في توزر ماهوش مهيئ بالكامل، ما فيش حتى طريق معبده.
3: ما فيش، تعرفي نخرج من حينا. الحي ديال سنين، حتى ديال سنين عامل لهم ايش اسمه هذاك تبلوك.
0: اي
3: حد سم، حتى هو بدا يتهرى معناها. اما حينا احنا احنا بنين وحدنا، نقول احنا مشينا تابعين لحي سنيت لحتى شيء. اكل اللي قعدنا تونا 30 سنه وانا هنا نسكن هنا، ولا حب كنا سك ولا من تفكرنا لا جانا مسؤول لا وينكم لا بصراحة مرمدي
0: واضح
3: اضطراب كنان
0: واضح. شكرا لك يا عزيزة، إن شاء الله يتم التجاوب معكم، نوصلوا لك الصوت ونوصلوا لك تكون متأكدة. شكرا لك، مواصلين معكم المشوار في صوت المواطن، وباش نمشي معكم للبلاغة التالي، وين ما أعلنت بلدية القصرين أمس الاثنين عن فتح المسلخ البلدي خلال اليوم الأول من عيد الأضحى لتمكين المواطنين من ذبح أضاحيهم في ظروف صحية جيدة ومنظمة. بداية باش تكون من الساعة 6 صباحا إلى حدود الساعة 11 قبل الزوال. وكانت أوضحت البلدية في بلاغ لها أنه معلوم الانتفاع بالخدمة هذه، تم تحديده بعشرة دنانير عن كل أضحية دون احتساب معاليم الذبح، وأشارت إلى إمكانية إخضاع لحوم الأضاحي للمراقبة الصحية بالمسلخ في اليوم ذاته حفاظا على الصحة العامة.

0: في خدمتكم.
1: مرحبا بكم من جديد في صوت المواطن في توقيت 9:29 باش نذكركم أنه غدوة آخر أجيال بخصوص الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026. ذكر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنها تولت فتح باب الترشح لنيل الجائزة هذه، جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026 بتاريخ 1 أفريل 2026 عملا بالأمر عدد 2060 لسنة 2009 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة أفضل بحث علمي نسائي. تسند الجائزة هذه سنوياً بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ليوم 13 أوت من كل عام، يتم إسنادها إلى أفضل بحث علمي نسائي تم إنجازه من قبل باحثة تونسية الجنسية. تتمثل الجائزة في منحة مالية قدرها 15,000 دينار تم بمقتضى مقرر تقريبا محور ضبط محور الجائزة هذه بأفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026 باش يكون كالتالي: ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. أيضا من بين الشروط للترشح أنه يكون البحث العلمي للمترشح لنيل الجائزة هذه منجز ومنشور خلال 3 سنوات الأخيرة باعتبار سنة 2026. يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية: مطلب ترشح يتضمن تحديدا عنوان البحث المرشح لنيل الجائزة وملخص موجز عليه، سيرة ذاتية مفصلة باللغتين العربية والفرنسية، وأيضا البحث العلمي المرشح للجائزة نسخة من الأعمال العلمية المنشورة. ترسل ملفات الترشح على العنوان الموجود، هو عنوان وأيضا يكون مكتوب على الوصل أو عن طريق البريد مكتوب ظرف مغلق يكتب عليه أو يحمل عبارة لا يفتح: جائزة أفضل بحث عمل علمي نسائي بعنوان سنة 2026. العنوان هو كالتالي: الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة، 2 نهج عاصمة الجزائر، 1002 تونس. هذا هو العنوان البريدي للمشاركة في الجائزة هذه. نمشي مباشرة لصوت المواطن عبر الهاتف، مكالمة حاضرة معنا. مرحبا عسلامة.
2: ألو أخت فاتن.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، شكون معانا؟
2: كيف حالك؟ سالم خير مات بعبيس.
1: سي سالم من مجلب العباس، تفضل سي سالم.
2: هو عملنا نداء نحن وربي شال يسهل، عملنا نداء للطب وما جابوش، تنعمل نداء لحماية الطفولة بالقصرين.
1: تفضل.
2: وسيسمه والسيد الوالي تراه وي طبيب كان في العواشير هذه رحمه. عليه الطفلة مشي راكعة تعب ياس، وربي إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي يسهل يا سي سالم. والنجم أبعث لنا مراسلة مكتوبة فيها الوضعية الصحية نتاع البنية هذه باش نجموا نفيدوا بها أي معناتها حد من فاعلين الخير اللي نجم يحب يعاون، على الأقل خلينا نعرفوا الوضعية الصحية بالضبط نتاع البنية هذه. شكرا لك سي سالم. شكرا
2: لك.
1: مرحبا، تبعثونا مراسلتكم على العنوان مقر إذاعة قفصة شارع الحبيب بورقيبة 2100 قفصة. نمشي مكالمة أخرى حاضرة معنا. مرحبا عسلامة.
3: هلو عسلامة.
1: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
3: معك مدام عايشة مصخيرة.
1: مدام عايشة مصخيرة.
3: هي قدرت مرة ما تكلمت كم على وضعيتي، معناتها كل شيء في بالك مضيت ولدي مع تمريض الكبدة ومع تظروف التعب الأخير وما فهمش شيء تو من عشنا.
1: نحن صوتك وصل، مرحبا بيك، تكلمنا كل يوم في كل حصة، مرحبا بيك، توصل صوتك المجال مفتوح.
3: بربي بعد إذنك، بربي ما وصل صوتي بصراحة لسيادة معتها نحب عيس الدولة معتها يسمعني، سعد السيد الوالي يسمعني، والي صفاقس معتها تحب توصل صوتي والناس كل معتها تحب تعوني على وضعية ولدي معتها. ولدي معتها ماشي سبحان الله، ولدي معاش ناجي حتى بس أخذ أدب وزمي دوري في تعب تعب على خدمي، نخدمش وراجع مش خالط سبحان الله، وعندي صغيرة تخرين جايبه مناسة سعيدة الحمد لله. العبد دراء والمرض مش عيب، الفقر مش عيب الحمد لله.
1: واضح، شكرا لك يا عايشة، إن شاء الله ربي يفرجها عليك وعلى كل من محتاج في هالعواشر هذه. نعرفوا فعلين الخير موجودين وين ما كنا، يسمعوا فينا ولا ما يسمعوش فينا، راهو الخير ما تقطعش من الدنيا، ما زال فما تفاعل مع كل الوضعيات اللي ربما معناتها ما تلقاش ملجأ إلا وتحب تعدي صوتها عن طريق البرنامج هذا، برنامج صوت المواطن. نمشي مكالمة حضرة معنا. مرحبا.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: عايش جبهت.
1: مرحبا، شكون معنا؟
0: معك القادري من بير الحفيد.
1: سي القادري من بير الحفيد، تفضل سي القادري.
0: في محيط انت خش انت جبل.
1: وين بالضبط؟
0: في رحال.
1: في رحال، مرحبا يا سي القادري، تفضل. شنو هو النداء؟
0: 2022.
1: اي.
0: عندي المدامة رقدت شهر وسبع ايام في النعاش في الصفاق.
1: باهي.
0: هزيت 700,000 من شركة أندا للقروض.
1: من غير سامحني، من غير ما نذكروا أسماء، رجاء أي اسم من غير ما نذكروا حتى اسم، تفضل.
0: لا شركة أندا
1: على كل ما. نحن نقول لك من غير ما نذكروا حتى شركة، أعطيني أخذيت قرض، شنو الوضعية بعدها؟ ما نجمش تخلص.
0: لكن في الفترة هذه كان عني في مرا يعني في النعاش وكل شيء، تم تأخير في الدفع.
1: شنو اللي صار؟ شنو الإشكال بالضبط؟
0: أنت قلت لهم توا يعني حبيت نأخذ قرض آخر من قري في 8 ولايات. ومرأة تمشي بالأكسجين أو بالماكينة.
1: أي كيفاش نجمو نعانوك نحن؟
0: وعندي اثنين متخرجين من صفاق.
1: أي
0: مشيت لهم توا أعطوني قرض حتى 1,000,000 ولا 2,000,000، قال لي عندك تأخير قبل ما نعطوكش.
1: أي نحن كيفاش نجمو نعانوك؟ تنجم تتواصل معاهم وتشوف الإشكالية، هما اللي يقروا هذا، نحن ما كيفاش نوصل.
0: قالوا لي هذيك قبل وعندك تأخير. اي فكرة فترة هذه كان غالب وقتنا عندي في مرة شهر وسبع ايام في النعاش.
1: هذه شوف سيد الكريم، ان شاء الله يتفاعلوا معك وان شاء الله تلقى حل الإشكالية هذه. صوتك وصل على كل
0: ربي راي توا تعرف المرات تمشي بالماكينة بالاكسجين.
1: ان شاء الله ربي يشفيها. شوف ان شاء الله ربي يشفيها ومرحبا بيك في صوت المواطن، وان شاء الله كل من يسمع فيك معناتها نحاول قدر الإمكان نوصل الصوت للناس الكل لهنا في الوضعية هذه. يا سيدي الكريم تنجم تمشي مباشرة معناتها الجهة المانحة وتتفاوض معاهم وتشوف شنو هي الإشكالية. الحقيقة لهنا ما نجموش نحكو على وضعية في المشابهة للوضعية هذه. نمشي مكالمة أخرى حاضرة معنا. مرحبا بكل تليفوناتكم على 76 226 600. باش نمشي معاكم لمدينة رديف. تقريبا فما برشا نداءات وصلتنا عبر صوت المواطن حول الماء الصالح للشراب. نقولكم أنه أفاد رئيس دائرة الأشغال الجديدة بالجنوب الغربي بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة سي عصام خضراوي لفائدة إذاعة قفصة أنه نسبة إنجاز مشروع تحسين تزويد مدينة رديف بالماء الصالح للشراب بلغ إلى حدود الآن نسبة 93%، ومن المنتظر استكمال مختلف مكونات المشروع أواخر الشهر هذا شهر ماي أو بداية شهر جوان 2026. والمشروع هذا ممول من الصندوق الكويتي للتنمية، يهدف إلى إنهاء أزمة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب اللي تصنع عليها برشا نداءات في معتمدي ترديف من ولاية قفصة، واللي المشروع هذا باش يحسن الماء الصالح للشراب ونسبة التزود تقريبا لفائدة 30,000 ساكن و 8,000 مشترك، هذا حسب إفادة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة. نمشي لمكالمة جاهزة معنا على الخط. مرحبا، على السلامة.
4: أهلا
1: وسهلا.
4: لاباس أخت فاتن.
1: مرحبا، شكون معنا؟
4: تحية ليك وتحية للفريق وتعامل معك الكل.
1: شكرا ليك، شكون معنا؟
4: معك عجيلي السيري من معتمدية سيدي عيش.
1: تفضل يا سي عجيلي، تفضل.
4: خرج لي أمس السيد المعتمد أمس مشكور
1: الحمد لله
4: وبارك الله فيك وسيدي وصلتولي صوتي.
1: مرحبا. سعيدة برشا أنه يتم التجاوب عبر صوت المواطن برشا مرات. الحقيقة سعجيلي دخلت معنا، تم فضل إشكال أو لا؟ وقتاش باش يتم تزويدك بالماء؟
4: جاني السيد المعتمد سيدي وفهمني وسيد العمدة
1: أي الإشكال، أعطيني الإشكال وقتاش باش يتفض.
4: قال لي جالة تون نحاول وسمع، قال لي عنا شكون تي
1: يتم ربط المنزل نتاعك بالماء الصالح للشرب. ان شاء الله الف مبروك.
4: قال ان شاء الله، قال ان شاء الله على قريب
1: ان شاء الله. ان شاء الله يتم في اقرب الاجال انه يتم ربط المنزل هذا بمنزل عجيلي سيلي بالماء الصالح للشرب. شكرا جزيلا ليك سعجيلي. مواصلين معاكم مشوارنا في هلو. صوت المواطن مرحبا. عسلامه.
5: الو،
1: اهلا وسهلا، مرحبا.
5: الو،
1: نسمع فيك سيدي، شكون معنا؟
5: الو،
1: تسمع فينا؟
5: الو، معك ابراهيم العكرم من القصر.
1: سي زهير من القصر.
5: ابراهيم العكرم من القصر.
1: سي ابراهيم العكرمي من القصر، تفضل سي ابراهيم.
5: ربي يا اخي، احنا المواطنين تاع القفصه والربوبه والقطار، وانا مازال ما عندناش الحق باش نمشوا للصفاق.
1: علاش؟ شنو الوضعيه؟
5: علاش نمشوا للكذا تاع القوافل يقولوا راهي معبي، راهي ما تخرج من الضيف ولا من من طازي يتعدوا طول معبين، وإحنا يقولون نبرر اللواجات.
1: الإشكال
5: طبعا أقول بربي إذا ما عناش الحق باش نمشي للسوق ندوى ونقابلوا الطبيب. إحنا
1: لا عنا حق، كيفاش ما عناش حق؟
5: لا يقولون ديما الكران معبين يخرجوا والجي مرضي تعدى طول، والجي من طازي تعدى طول، ما تدخلش قفصة خلاص.
1: صوتك وصل على كل سي إبراهيم، نشوفوا شنو الإشكال هذا باتجاه صفاقس. نشوفوا إذا فما رحلات معناتها بين قفصة مباشرة من قفصة المدينة لصفاقس ولا لا، ونفيدوك بالموضوع هذا. شكرا لك على المشاركة معنا في صوت المواطن في توقيت الساعتين 41 دقيقة.

0: صوت المواطن.
1: نمشي مباشرة للهاتف نشوف المكالمة اللي معانا. نقولوا عسلامة. عسلامة.
2: أهلا
1: وسهلا، شكون معانا؟ أنا
2: مواطنة من سيدي بوزيد.
1: مواطنة من سيدي بوزيد، مرحبا.
2: هاي
1: تفضل، شنو عنيدة؟
2: أنا مريضة بالصمت
1: لتير. خليني الصوت مش واضح شوية، كانت تبعد شوية هكا تغير المكان أو تقرب. نسمع فيك، تفضل.
2: قلت انا مريضة بمرض القبض.
1: اي
2: وبابا ما يخدمش وامي مرض جرجة ما تخدمش.
1: اي
2: مش نخدم، مطلب من كروب راحي ما حتم الماكلة هذه مانيش قادر عليها.
1: اي
2: خطر برشا.
1: اي
2: مطلب من جماعة قلوب راحي ما كان بالعواسر يرحموا على ولدهم يجيبوا لي الماكلة هذه، خطرني مانيش قادرة حط عليها، خطر غالية برشا وعندي تحاليل بالفلوس طويلة بالفلوس، انا مانيش قادرة حط على شيء.
1: ان شاء الله ربي، ان شاء الله ربي يشفيك وان شاء الله معناتها الامل ديما موجود ويتغير حال يوم حال ويتغير حال ان شاء الله. كيفاش كيف نشوفوا شنو الوضعيه؟ كيفاش ينجموا يعاونوك الناس اللي تسمع فيك باش تتفاعل معاك؟ كيفاش يوصلوا لك معناتها؟
2: يتصلوا بي ولي نجم يوصل لي، يوصل لي حتى يتعيني حتى علي
1: المكان موجودة. يتصلوا بيك على أي رقم؟
2: يتصلوا بي على 24
1: أي
2: 115
1: أي
2: 871
1: إن شاء الله. إن شاء الله يتم التجاوب معاك وإن شاء الله معناتها
2: التحاليل متاعي موجودين.
1: شكرا لك، شكرا لك. التحاليل
2: متاعي موجودين بالفلوس
1: ان شاء الله. ربي يسخر الناس وفاعلين الخير يعاونوك يا للا. مواطنه من سيدي بوزيد كما سمعتوها من الناس اللي عندها حساسيه من الجلوتين ومن القمح ومن على كل. خليني نعود نذكر برقمها 24 كان فما فاعل خير يسمع فينا وفي اهلنا في سيدي بوزيد. 24 115 871. ونمشي مكلمة أخرى معنا على صوت المواطن. مرحبا بكم الناس الكل في توقيت الساعتين وسبعة واربعين دقيقة. أنا باش نمشي معاكم للبلاغ التالي وين ما أفاد السجل الوطني للمؤسسات أنه مع الانتقال للإيداع الإلكتروني الحصري بداية من 1 جويلية 2026 أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. وأوضح أنه الأشخاص الطبيعيين مطالبين بالحصول على الموبايل آي دي، فيما يتعين على الأشخاص المعنويين الحصول على دي جي جو. ودعاء السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة هذه للحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. نمشي معكم لصوت المواطن ومكالماتكم. نذكركم أنه نجموا تتواصلوا معنا وتواصلوا أصواتكم على المباشر، المجال يكون مفتوح لكم من ساعتين حتى لثلاثة في صوت المواطن باش تواصلوا أصواتكم ومشاغلكم وتنقلوا كل ما يكون مثل لكم هاجس في أي مشغل في أي نوع متاع إدارة أو وثائق أو إشكال عام أو لفت نظر أو تذكير أو ضياع أو بلاغ أي نوع من اللي ذكرتهم توا. نجموا تتصلوا بنا وتشاركوا، تحبوا عبر المباشر على 76 226 600 أو أيضا عن طريق المراسلات البريدية مقر إذاعة قفصة شارع الحبيب بورقيبة 2100 قفصة. مواصلين معاكم المشوار وين ما كنتوا. نذكر فما بلاغ وصلنا من سي صابر ميساوي من سيدي بوزيد اللي كان وجه نداء عبر صوت المواطن لحصول على معلومات حول السيدة هذيبة بنت لحول البوزيدي، هذيبة بنت لحول البوزيدي المتواجدة في في معتمدية القطار من ولاية قفصة. كان حد يعرف السيدة هذية يتواصل مع سي صابر ميساوي على الرقم 98 506 843.

0: صوت المواطن، صوت المواطن.
1: مرحبا بكم من جديد في توقيت تقريبا وصلنا نهاية مشوارنا في صوت المواطن لليوم، وعدي معكم كالعادة يجدد من الاثنين للخميس من ساعتين لثلاثة غدوة إن شاء الله نتقابلوا من ساعتين لثلاثة. قبل هذا باش نمشي معكم للبلاغ الصادر عن منظمة صحية، منظمة عفوا الصحة العالمية، اللي كان أكد مديرها العام اليوم الثلاثة عن قلق البالغ إزاء سرعة ونطاق تفشي فيروس إيبولا مع ارتفاع عدد وحالات الإصابة. تقريبا لهنا النداء يهم خاصة بعد معناتها ارتفاع عدد الضحايا في العاصمة الأوغندية و30 حالة مؤكدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع. ديما وزارة الصحة تأكد على كل مواطنين أنهم ديما يلتزموا باتباع طرق الوقاية من كل الأمراض، غسل اليدين، الحاجات أو تقريبا المراحل اللي نقوموا بها يوميا، ديما نحافظوا على سلامتنا ونتجنبوا ديما الاكتظاظ في وين ما كنا، سافرنا في الخارج ولا موجودين في الداخل، ديما نتبعوا توصيات وزارة الصحة لسلامة للجميع. هكا نوصل معكم نهاية مشوارنا. تحيات فتنة شيري صدقي، عرفة سامي حراثي وكل الفريق العامل معنا.

حبيب ملال وعطشان انا اروح له ولا اروح اشرب حنان قلت حبيبي ملال وعطشان انا اروح له ولا اروح

0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: الثالثة بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري. ينظم مركز التصميم بقفصة من 18 إلى غاية 22 من مايو الجاري دورة تدريبية لفئة 15 متكونا وطلب من المعهد العالي للفنون والحرف وخريجي التعليم العالي في صناعة الأكسسوارات وبناء الخزف الفنية. نظم اليوم صندوق الودائع والأمانات يوما تحسيسيا حول آليات التمويل وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بمدينة صبيطلة من ولاية القصرين في إطار برنامج الرواق الاقتصادي بهدف تعزيز نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الداخلية. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح لفئة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة لمشاريع في إطار تدخلات البرنامج الوطنية لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات انطلاقا من 6 من مايو إلى غاية 26 من مايو. وتم أحداث خط تمويل جديد بسقف التمويل 15,000 دينار بدون فائض لأحداث مشاريع لفئة الشابات من خريجي التعليم العالي ومراكز التكوين المهني من الفئة العمرية بين 18 و 25 سنة، كما يوفر برنامج رائدات إمكانية حصول الراغبات في أحداث أو توسعة لمشاريع على قروض ميسرة تتراوح قيمتها بين 10 و 300,000 دينار. أظهر جيش الاحتلال سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد وقف إطلاق النار. وأفاد الجيش الصهيوني بأن قواته هاجمت في الساعات الأخيرة 25 مستودعا ومنصة إطلاق صواريخ قال إنها تابعة لحزب الله جنوبي لبنان. ذكرت وكالة مهر شبه رسمية للأنباء بأن ذوي انفجارات سمع في جزيرة قشم الإيرانية الثلاثاء، مضيفة أنه لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن. قال مسؤول أمريكي إنه تم تأجيل اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض اليوم بعد إرجاء ترامب للهجوم على إيران. شكرا لكم على المتابعة، صديق المجال نهاد، مرحبا.
5: مرحبا بك ابتسام، وشكرا لك. بعد أقل من ساعة يتجدد الموعد مع قسم الأخبار.
6: الأطفال كي يخرجوا من المدرسة يبدأوا مراهقين متعب ويقل انتباههم وشعورهم بالمحيط محدود. يشغل فكرهم العودة في أسرع وقت للبيت لتناول وجبة الطعام. مرور السيارات بسرعة في محيط المدرسة فيه خطر كبير على سلامة أطفالنا، وعلى سائقي السيارات أن يخفضوا في السرعة بجانب المدارس، لأن المحافظة على سلامة أطفالنا واجب مؤكد على كل مواطن.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم نور تذهب طلتكم. اسمع فيها حكايتكم على الأثير، تعيش محبتكم. دندنة
7: يا لالا ويا لالا.
2: دندنه

0: دندنة.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بكل من اختار موجاتنا، مرحبا بكل من اختار أن يكون حاضر معنا في دندنة. برشا موسيقى تستنى فيكم، نبتوها بجديد الإيقاعات، ثم هكا نمشوا ونشطوا ذكرتنا شوية بإيقاعات طال علينا برشا زمان هكا وما سمعناهمش. فرصة اليوم باش نعاودوا نسمعوهم كيف كيف، زادة الأغاني الترابية، الأغاني الغربية زادة كيف كيف، على امتداد ساعة كاملة. مرحبا بكم الناس الكل، وين ما كنتم وكيف ما اخترتم انكم ترافقونا. شيرين كالعادة ديما بعد فترة من الغياب وفترة من النزاعات وفترة من المشاكل النفسية والصحية ترجع بجديد، وجديدها ديما يكون هو التراند ويكون موجود من أكثر الفيديوهات كليب والأغاني اللي تكون فيها نسب مشاهدة. الغنية اللي باش نسمعوها من بعد شوية هي تباعا تباعا، وهي اللي كانت خرجت عندها 10 أيام التالي، ونسبة المشاهدة تقريبا 9 فاصل بالتحديد 9.8 ملايين، 9.8 مليون نسبة مشاهدة في ظرف 10 أيام فقط. كيف كيف زادة غنية قاعدة تحصد في نجاح كبير برشا، نسمعوها زادة اليوم، واللي هي كانت البرومو الرسمي لأغنية الرسمية لرمضان 2026 على الشاشات المصرية. ابتدت ليالينا غنية باش نسمعوها كاملة، وهي لنانسي عجرم. نانسي عجرم اللي قاعدة تحقق زيادة كيف كيف نجاح كبير بالغنية هذية، برغم ان هي خارج عن ألبوماتها، انما هي كانت معناها غنية لتتر مسلسل كان موجود في رمضان وكان بإمضاء يسرى. ابتدت ليالينا زيادة كيف كيف، كلمات منى القيعي والحان عزيز الشافعي، حاضر معنا في دندنة.

في العالم العربي في فترة من الفترات، لكنها تقريبا من عام 2012 اختفت عن الساحة. ديرين حتشتي هي مغنية لبنانية اللي هي من عام 1981 كانت بدأت الغناء من اللي عمرها 12 سنة، وتميزت بقوة صوتها، درست الموسيقى والغناء وفيه السولفيج والبيزنطي والسرياني، عملت العود زادة والتجويد، وشاركت في برنامج كأس النجوم في حلقة نجوى كرم في عام 1998، شاركت زادة في استوديو الفن عام 2001 و2002 عن فئة الأغنية اللبنانية الطربية، وكسبت الميدالية. وسنة 2005 كانت فاتحة طرح الألبومات بالنسبة لدارين اللي كانت بعنوان الدام الكل، واللي باش نسمعوها من بعد شوية. كيف كيف زادة صوت يعتبر من أحلى الأصوات العربية، هو اسمه الحقيقي عبد الله ناصر الدين، ولكن صباح الفنانة الراحلة صباح كانت موجودة في لجنة التحكيم في برنامج ليالي لبنان وبرنامج استوديو الفن في وقت واحد في عام 1988، وكان ربيع الأسمر موجود في الزوز برامج وزوز مسابقات وفاز بالميدالية الذهبية. نرجع لكم الصباح الرجيهية اللي سمت عبد الله ناصر الدين اللي هو ربيع الأسمر كما نعرفه احنا توا، هي اللي سميته ربيع بعد ما تأثرت بصوته، وحتى يقولوا انها هي في خلال التسجيل متاع البرنامج كانت بكت برشا على الغنية اللي غناها تريد تروح وانسانة للفنان العراقي سعدون الجابر، ولذلك فإنه الاسم الرسمي ليه هو عبد الله ناصر الدين، لكن الاسم الفني المعروف به هو ربيع الأسمر اللي هو بإمضاء السيدة صباح.

0: دندنة.
1: دندنتنا توا باش تكون بصوت مغنية بوب إيطالية مشهورة في العديد من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وبلدان الشرق الأوسط. هي اللي اشتهرت بصوتها القوي وعندها كبار القصص، ومعناها ألفلها كبار الملحنين، كبار القصص الرومانسية والحب والأغاني. هي اللي تتقن برشا لغات وسجلت أغاني بالإيطالية، بالبرتغالية، بالإسبانية، بالإنجليزية، بالفرنسية. وفي جائزة غرامي لعام 2006 فازت لاورا باوزيني بأفضل ألبوم لموسيقى البوب اللاتينية، وكانت أصدرت 14 ألبوم من ألبوماتها وزوز ألبومات زيت كيف كيف منفردين من أفضل الألبومات العالمية. والألبومين الأخرانين كانت ناطقين باللغة الإسبانية والإنجلوفونية فقط، وهي في الغالب تقدم الأغاني الإيطالية وال إسبانية، لكنها سجلت أغاني باللغات الأنجليزية والفرنسية والبرتغالية، وأخيرا سجلت زيدا باللغة الكاتالونية. من الفرنسية زيدا كيف كيف باش نبقوا في باش نمشوا لفرنسا، وباش نمشوا زيدا لفنانة مغنية بلجيكية إيطالية زيدا مشهورة عالميا وتحمل الجنسية الكندية، لارا فابيان، اللي تغني بلسان فرنسي انجليزي ايطالي، وغنت زيدا بالاسبانية والبرتغالية والروسية في بعض المناسبات والحفلات الغنائية في مختلف انحاء العالم. فاقت المبيعات نتاعها اكثر من 18 مليون نسخة حتى اليوم. بالاضافة لهذايا هي مغنية زيدا وموسيقية، تعزف على البيانو وتعزف على الجيتار، كاتبة أغاني وممثلة زايدة. لارا فابيان ولارا باوزيني حاضرين معنا في دندنة لليوم 28 دقيقة بعد 3.

من احلى الاغاني اللي نجموا نسمعوها الليل لارا فابيان. شكرا على تفاعلكم. 37 دقيقه بعد 3 تو باش نمشوا نسمعوا صوت تونسي، لكن هو باش يكون صوت تونسي في اعاده لاغاني لمطربه نحبوها برشا، ولمطربه مازال اسمها موجود باحرف من ذهب، ولحد الان مازال نسبه الاستماع وحتى لاغانيها مرتفعه ومرتفعه جدا، ونحكوا على ورده الجزائريه. لكن وردة جزائرية اليوم باش نسمعوها في فقرة الإعادات بصوت شيرين الرجمي، مطربة تونسية بدأت مسيرتها الفنية من خلال برنامج اكتشاف المواهب عرب آيدول في موسمه الأول في عام 2011-2012، وبعد البرنامج انطلقت في مشوارها الفني بأغنية أسمر، وعرفها الجمهور بشكل أوسع من خلال تتر أولاد مفيدة وكيف كيف زادة شاركت بالعديد من الأغاني. عندها توا في رصيدها تقريبا 100 نغنية، وفي عام 2025-2026 كانت فاتحة التميز بأغاني هكا، فما شكون اللي اعتبرها كوميرسيال شوية تجارية شوية، فما شكون زادة اللي اعتبرها من الأغاني اللي بينت فيها شيرين رجمي صوتها. على كل الحكم باش يبقى ليكم زادة كيف كيف، وإحنا نعرف أنه فما برشا ناس حب تسمعها بصوت وردة جزائرية بصوت مطربها الأصلي، لكن اليوم نسمعوها في فقرة الإعادات بصوت شيرين النجمي التونسية.

من إعادة الإيقاعات باش نمشوا لتوا لإيقاعات بأصواتها الحقيقية، باش نمشوا للزمن الجميل وباش نمشوا لصوت مغربي، ولكنها تابعت تعليمها ودرست المقامات الموسيقية وقواعد السولفيج، وفي عام 1975 شاركت في مسابقات البرنامج الغنائي مواهب اللي كان يشرف عليه الأستاذ عبد النبي الجراري، وغنت فيه أغنيات اسمها هان، ومن وقتها نالت أعجاب الأساتذة في البرنامج، ومش الأساتذة فقط حتى النقاد في الوقت هذاك. بدأت لحن لها العديد من المنتجين الملحنين عفوا، وكان الملحن محمد الموجي أول ملحن مصري يتعامل معاها، غنت له إلا أول ما تقابلنا ومن بعد تخصمني حبة. عزيزة جلال، احنا لهذوما زوز أغنيات لعزيزة جلال اللي كانوا من أكثر الأغاني استماعا في الفترة هذيك، لكن احنا توا باش نسمعوا اغنية هي هو الحب لعبة، اللي الاغنية هذية اللي كان المنتج الكبير محسن جابر في احدى اللقاءات اكد انه هي الاغنية اللي شغلت مصانع مصر كلها للطباعة، اكيد طباعة الكاسات في الاغنية هذية. عزيز جلال، 47 دقيقة بعد 3.

0: عزيزة جلال، مسكت من اليوم لي دندنة. شو رايك في دندنة فوزي وعزيزة جلال؟
1: عزيزة جلال، اسمع عزيزة جلال، مشي واحد اخر.
0: لا عادة وقت تحب رملة مرض الهوى زاد عندك عشق الغنية بيك زاد تونسية.
1: بالحق تونا بعث لك بعد ثم توزيع ما فنان مغربي عامل توزيعة غنية علي الرياحي. الغنية والله ما استحضرهاش، شيء رهيبة. أنا ديجا زعما باش نخليها ونعديها في حصتي، طلعتيها لك سبق لك أنت. أما خلصيني من بعد
0: باه يا كعب.
1: طيب نجينك معك مع العلوش.
0: جيتك معايا العلوش واضح هو صغير بطبيعة. صحة وفرحة، يعطيكم الصحة الناس كل، شكرا ليكم. موعدي إن شاء الله يجدد معكم غدوة الصباح في نسائم جديدة من هنا لك الوقت. شكرا لكل الزملاء من مختلف المواقع، يعطيك صحة راضية ودمتم بخير في أمان الله. باي باي.
2: العام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم. مشروع المتلوي تتنفس، تهيئة خضراء وإعادة استخدام ذكية للمياه. مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في القطاع البيئي. يوفي بيئتنا حياتنا من الأربعة للخمسة على موجة إذاعة قفصة.
3: الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
2: فلاش سبورت. فلاش سبورت.
1: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي يوم 20 ماي، باش تكون مباريات الدور الربع النهائي لكاس تونس لكره القدم. زوج مباريات يوم 20 ماي، نادي الصفاقسي مع الملعب الجبسي باداره الحكم خالد قويدر، ترجي الجرجيس مع النادي البنزرتي امير الرصيف. ويوم 21 ماي في بعث بوحجلة مع الترجي الرياضي نزال الطيف، تقدم ساقية الدير مع شبيبة العمران سيف الورتانية. المنتخب الوطني التونسي الليلة في الثمانية عنده مباراة هامة، مطالب بالانتصار على اثيوبيا في كأس افريقيا للأمم بالمغرب لأقل من 17 سنة. الترجي بعد ما تمت استدعاء الرابطة لاعب الترجي توغاي وكذلك لعب النادي الافريقي شوات للاستماع لهم بعد احداث مباراة الدربي، الترجي يطالب بتأجيل الاستماع الى موعد لاحق. عملية قرعة كأس افريقيا للامم، المنتخب الوطني التونسي جاء في المجموعة الثامنة اللي تضم اوغندا ليبيا وبوتسوانا. بالنسبة لقرعة كذلك كأس الخليج العربي، المجموعة الأولى جت السعودية والعراق وعمان والكويت، المجموعة الثانية الإمارات وقطر والبحرين واليمن. تعيين شكري الواعر بخطة نائب رئيس ومكلف بكرة القدم. نهاية الفلاش سبور مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
2: Flash Sport. Flash Sport.

0: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال.
1: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
2: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
1: ريتها، أما الطريق فارغ، يظهر لي النجم نتجاوزها بسهولة.
2: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجة الموت.
3: منين الخطر؟
2: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا، يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
4: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
5: رفيق الطريق.
0: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين.
6: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
7: الرابعة، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
7: خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية قفصة لمتابعة استكمال مشروع أحداث عيادة مختصة في معالجة الإدمان بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان. تم خلالها استعراض مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بدخول العيادة حيز النشاط، حيث من المنتظر الانطلاق في تقديم خدماتها بداية من يوم الثالث من جوان المقبل. بمناسبة اليوم الوطني الأول لصحة الأم، تنظم الإدارة الجهوية للصحة بتوزر تنظيم قافلة طبية متنقلة بمختلف معتمدية الولاية، تؤمن خدمات صحية وتثقيفية تهدف إلى التوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة. قامت جمعية تونسي والضفتين اليوم بتركيز مستودع إقليمي بمدينة سيدي بوزيد لجمع وتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية على مستحقيها من ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان. انطلقت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابات والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب اليوم في مناقشة مقترح قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء. أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين يتم عن طريق التناظر بين المترشحين المتحصلين على شهادة لا تقل عن مدة الدراسة بعام 5 سنوات من التعليم العالي. وأكدت الوزارة أنها تولت في سنة 2025 تنظيم مناظرة في الغرض أسفرت عن انتداب 110 مدرسة تكنولوجية، وأعلنت عن برمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان سنة 2026. اجتمع وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية من دول مجموعة السبع في باريس اليوم الثاني في المحادثات لمناقشة التداعيات الاقتصادية لحرب إيران والتقلبات في أسواق السندات العالمية. شكرا لكم على المتابعة. نسليك مجال هدى وضيفك، مرحبا.
9: شكرا لك ابتسام. موعدنا مع قسم الأخبار جدد إن شاء الله على رأس الساعة في موجز إخباري.
4: السياق على اليسار تمثل خطر كبير، بعض السواق ما ينتبهولوش.
1: أنا كيف يبدأ الطريق واسع نسير على اليسار، يظهر لي ما نقلق حد.
4: في الحالة هذه تعطل حركة المرور وتنجم تتسبب في اصطدام فجئي مع السيارات اللي أكثر من سيارتك سرعة.
1: في أنا حالة يجوز السير على اليسار؟
4: لا يجوز السير على اليسار إلا في صورة المجاوزة أو تغيير الاتجاه، وفي كل الحالات الأخرى يجب أن تكون سياقة السيارة قريبة من الحافة اليمنى للطريق حتى لو كان الطريق فيه العديد من الممرات. المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: فلاحة، بيئة، اقتصاد، تربية، على مدار ساعة ملف للطرح والمتابعة من الأربعة للخمسة على موجة إذاعة قفصة.
11: بيئتنا حياتنا، بيئتنا حياتنا.

0: الرابعة مساء وخمس دقائق، تحية طيبة، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الجهوية بقفصة مجددا إلى هذا الفضاء الإخباري التنشيطي التوعوي التثقيفي المباشر. بيئتنا حياتنا لليوم 3/19/2026، اتأمنه لكم صحفيا من أمام المصدح ككل ثلاثاء هدى منسية. واليوم زوز مواضيع حبينا نتناولوهم ونسلطوا فيهم عليهم الضوء، إن شاء الله ينالوا الاستحسان وخاصة المتابعة اللي تنجم تكون سواء مباشرة أو عبر الولوج إلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وفي مواضيعنا اليوم، موضوعنا الأول باش نسلطوا فيه الضوء على مشروع المتلوي تتنفس، تهيئة خضراء وإعادة استخدام ذكية للمياه، المشروع اللي يندرج في إطار برنامج العمل المناخي الشامل في البلديات التونسية والمنجز بالتعاون مع اتحاد البلديات الكندية والمركز الدولي للتنمية والحوكمة المحلية المبتكرة. برشا تسميات، برشا ألفاظ، برشا مصطلحات، إن شاء الله باش نأتوا عليها تباعا بالتفصيل والتبسيط مع ضيفنا اللي موجود معنا الآن مباشرة في استوديو الإذاعة الجهوية بقفصة، ونرحبوا به على قبول الدعوة يعطي الصحة. سي شكر إبراهيمي، متصرف مستشار في بلدية المتلوي ومنسق مشروع المتلوي تتنفس، تحية ليك ومرحبا بك سي شكري.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة قفصة.
0: شكرا لك، إن شاء الله الاستفادة تصير معك. ثم في موضوعنا الثاني اليوم أيضا باش نتناولوا مشروع تعزيز تأقلم الواحات التقليدية بولاية توزر مع التغيرات المناخية. نتناولوا الموضوع من حيث الإطار، المكونات، المراحل والأهداف. كذلك باش نتعرفوا بالمناسبة على تجربة جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر في اعتماد مقاربات تنموية تشاركية مستدامة تقوم على دعم الفلاحة الوحية وحسن إدارة المياه. ضيفي في هذا الموضوع الثاني إن شاء الله باش يكون بعد شوي عبر الهاتف سي سالم بن سلمة، خبير محلي في التنمية المستديمة، وهو عضو بجمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بولاية توزر.
2: إذاعة قفصة معك، راديو قفصة.ان.

0: لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه إذاعتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.
1: سبل الحفاظ على البيئة، خطوات فعالة لاستدامة كوكبنا. بيئتنا حياتنا، بيئتنا حياتنا. الأربعة 11 دقيقة، تحية مجددة لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع لبرنامج بيئتنا حياتنا لليوم 3/19 ماي 2026. من أمام المصدح أجدد لكم التحية هدى منسية، مرفوقة اليوم تقنيا بزميلتي راضية العياري. نتوجه لها بالتحية كما نتوجه بالتحية لكل السادة المستمعين اللي يتابعونا يتفاعلوا معنا، خاصة أحباء البيئة منهم. وموضوعنا الأول كنت أشرت له منذ البداية باش نسلطوا فيه الضوء على مشروع المتلوي تتنفس، وضيفي في هذا الإطار سي شكري إبراهيمي المتصرف المستشار في بلدية المتلوي ومنسق المشروع. نجدد التحية والترحاب بك سيد الكريم. سي شكري مرحبا بك مرة أخرى. المعلوم أن في ظل التحديات البيئية والمناخية اللي تشهدها المناطق المنجمية في جهة قفصة تحديدا، تتجه مدينة المتلوي نحو تبني حلول مبتكرة تراهن على التهيئة الخضراء، على حسن التصرف الموارد المائية. وفي هذا الإطار بالذات يندرج مشروع المتلوي تتنفس. المشروع هذا يهدف، باش نحط الموضوع في إطاره بالطبيعة قبل ما ندخله في التفاصيل اللي باش تمدنا بها تباعا، المشروع هذا يهدف إلى تحسين جودة العيش، تعزيز صمود المدينة أمام التغيرات المناخية، ذلك بإحداث فضاءات خضراء واعتماد مقربات مستدامة لإعادة استخدام المياه المعالجة. هو مشروع يجمع بين البعد البيئي والتنموي كذلك، ويشترك فيه عدد من الشركاء المحليين والدوليين. السؤال الذي يطرح في هذا الإطار سي شكري هو الرهانات والتحديات المرتبطة بتنفيذ المشروع ومسألة الاستدامة، وخاصة مشاركة المواطن وانخراطه في تنفيذ مختلف المكونات لهذا المشروع. بداية خلينا نفسروا للمستمعين على ماذا نحن بصدد الحديث، فما هو الإطار العام اللي يندرج ضمنه مشروع المتلوي تتنفس. أحكينا على هذا المشروع منذ انطلاقته كفكرة، تفضل.
2: شكرا، نجددك تحية أخت هداء، وشكرا على الاستضافة الكريمة هذه، وشكرا لجميع مستمعي إذاعة قفصة. باش نحطوا المشروع في إطاره.
1: نعم.
2: هو المشروع هذا اسمه البرنامج العمل المناخي الدامج والشامل لجميع البلديات التونسية. بدت المشروع بدأ في 2024، هبط في شكل أبل كونديداتور يخص البلديات التونسية. كما تعرف الناس كل عندنا 350 بلدية تونسية في جميع معناها البلديات التونسية. قدمنا ملف معناها كبلدية المتلوي بالشراكة مع نشطاء نتاع مجتمع مدني اللي نوجه لهم التحية، خاطر بالحق معناها كانت عندهم إضافة فعلية وإضافة كبيرة برشا قدموها. وقت اللي قدمنا الملف نتاعنا معناها كان تحدي كبير، هو خاطر تعرفش انت النومبر نتاع البلديات اللي باش تشارك والعدد. نعرفوا الناس كلها انه باش يكون عدد ضئيل، باش يكون 9 بلديات، معناها 3 بلديات من الشمال و3 بلديات من الجنوب، من الوسط و3 بلديات من الجنوب.
1: نعم.
2: الخدمه الكبيره اللي قمنا بها كبلديه وكمجتمع مدني وبالتشاور زاد كيف كيف مع خبراء، استشرنا برشا ناس خبراء، اصدقائنا في جامعه قفصه، بحكم انا سابقا كنت معناها نخدم في جامعه قفصه في شركه صوات قفصه. معناها كان الملف من الاول مبني على تشاركيه صحيحه، وهذاك معناها الدعم اللي خلى
1: بالضبط خلاكم تفتكوا البناء البقعه هذه تمكنوا من انكم
2: مع زاد المعطى نتاع اني المتلوي كمعناها مدينه منجميه. معناها الناس كلها تعاني، هو تو كيف ما شو تعرف تو الموضوع الساعه هو التغيرات المناخيه.
1: نعم.
2: برشا ناس مش يفاهمة معناهاش معناها التغيرات المناخية اش قاعد يصير في العالم كذا. احنا نعيش معناها تأثيرات مباشرة معناها وكبيرة برشا خاصة في مناطق الجنوب والجنوب الغربي والحوض المنجمي. ديجا قلت لهم احنا كي باش نقدموا الملف نتاعنا وفق المعطيات هذه معناها حظوظنا باش تكون كبيرة برشا، خاطر نعانوا من التغيرات المناخية، نعانوا من لي فاك دو شالور، معناها

0: أو في كي نشوفوا احنا مثلا في بلدية المتلوي في البلان داميناجمون مثال التائر العمراني نتاعنا عندنا 17 منطقة خضراء على الورق، لكن على الورق فعليا ما عندنا حتى منطقة خضراء.
1: نعم هذا هو الواقع. أي
0: الناس صحيح توا برشا عباد تقول لك وش يحكوا هذوما وشنو فهمت، يقول لك الأولوية نتاعي ماء، الأولوية نتاعي تشغيل، الأولوية نتاعي تنمية، شنو كان عملته توا كي صارت معناها الحدث هذا صار وتقدمنا وتقبل الملف نتاعنا وبرزنا تو هكا الاعلام، خاطر قلت لكم من 2024 واحنا نخدموا في البرنامج هذا، نخدموا في صمت، نخدموا بهدوء كذا، معناها نستشيروا في الناس معناها اللي تقدم الاضافه لين وصلنا الهدف. وقت اللي وصلنا الهدف برشا معناها تيش وفيش وكنديين، معناها جيك 15 بلدية كندية
1: أجنبي موجودين
0: جيك صحيت وبلديات أخرى وخبراء وملتقيات، ومعناها حاجة رائعة برشا. يتساءل المواطن العادي ومن حقه يقول لك هذوما توا ايش يعملوا وشكون هذوما،
1: يتسالوا اولا يقول لك المشغل البيئي شنو موقعه في اولوياتنا التنمويه، ثم الثاني يقول لك معناتها الى اي مدى الناس هذوما باش ينجموا يحققوا اهداف معينه قاعدين يرسموا فيها. على كل هو الفعل صار كما قلت، معناتها المرحله الاولى اجتزتوها بنجاح وتم
0: قبول الملف،
1: قبول الملف. حكيت لنا على الفكرة كيفاش تمت، حكيت لنا على الأطراف اللي كانوا متدخلين، حكيت لنا على الطريقة اللي تم بها إقناع الطرف الآخر بأنه يختار دوسيكم دون غيره، كذلك حكيت لنا على الخصوصية المناخية والبيئية لبلدية المتلوي. كل هذا نجم نعتبروه في إطار مرحلة أولى. خلينا نمشوا للمرحلة الموالية اللي احنا توا في وسطها. بدأنا في المرحلة الثانية، المرحلة الثانية نتحدث خلالها على مكوناتها هذا المشروع. شنو محضرين، شنية فكرتكم لتغيير أوجه الحياة في بلدية المتلوي؟
0: هذا هو بالضبط، أنت تواجبتي معناها النقطة الأساسية، أن التغيير وين بش يصير، خاطر المواطن مل من الوعود ومن يحب يشوف حاجة سير تيران
1: أي على أرض الواقع.
0: هذاك علاش اخترنا احنا المرة الأولى معناها جونا خبراء وكذا، اخترنا 5 مشاريع. من الخمسة مشاريع هذه منها ما قلت لك تهيئة المناطق الخضراء، يعني حزام أخضر، ثم حتى حفر آبار، ثم
1: استخدام المياه ربما
0: برشا. المهم في الأخر اتفقنا جميعا على أنه يلزم مشروع نموذجي يكون معناها المواطن يحس روحه فيه، اللي هو ساحة البلدية اللي هي جت في وسط البلاد. علاش سميناها المتلوي تتنفس؟
1: أي
0: فهمتني، أني إن شاء الله المتلوي تتنفس هواء نقي، والبرنامج هذا موجه خاصة للمرأة والفئات الضعيفة والفئات الهشة، خاصة الأطفال. تعرف أنت مثلا المرأة في الحوض المنجمي وفي قفصة وفي الجنوب بصفة عامة ما عندهاش وين تتنفس، ما عندهاش وين تخرج، ما عندهاش وين تحوس، ما فهمت، هذا كله معناها رو أثر
1: متنفس
0: أثر حتى نفسيا. هذاك علاش الملف متاعي تقبل خدمنا على الجوانب هذه كل مدى تأثير معناها المشروع هذا كمشروع نموذجي على الفئات هذه، نلقوا معناها تأثير مباشر وثم تفاعل إيجابي برشا. معناها كان حتى من شركائنا الكنديين ومن المركز الدولي للتنمية المحلية،
1: حتى على الفئات الهشة من منطلق مستفيدين. يعني فئات باش تستفيد
0: بالضبط.
1: لكن
0: بالضبط.
1: إلى أي مدى الفئات هذه بيدها تنجم تكون منخرطة في تنفيذ هذا المشروع؟
0: هو الحاجة الباهية أنه في المشروع هذا معناها متعدد معناها الزوايا، ثم جانب يخص البلدية معناها بلدية عندها عمل معين باش تقوم به، ثم جانب يخص المجتمع المدني، وثم جانب آخر ديجا هبطنا في صفحة الفيسبوك متاع البلدية وفي الصفحات
1: معناها بلدية المتلوي،
0: بلدية المتلوي معناها طلب موجه للشباب وللمرأة باش تشارك في البرنامج هذا.
1: كيفاش المشاركة نتاعهم تنجم تكون؟
0: بالضبط، هو على أساس ثم استمارة يعمروها ويعربوا معناها عن رغبتهم في الانخراط في المشروع هذا. برشا وقت فك الوقت هذاك ما فهموش، بدينا نحاولوا نقربوا الصورة بالضبط،
1: تقتربوا منهم.
0: أي وقت اللي وصلت الصورة قد جد جاء عدد معتبر من زي ما قلت لك معناها من خيرة الكفاءات الشبابية والنسائية في المتلوي، وأنه بالفكرة ودخلوا معنا، ولا المشروع معناها فيه بلدية مجتمع مدني والعناصر الشبابية والنسائية.
1: احكي لنا كل طرف من الأطراف هذه شنية المسؤولية المنوطة في عهدها، خلينا نفهموا بالضبط.
0: توا المشروع كما قلت لك بدينا بمشروع نموذجي اللي باش نخدموه هو

0: وسط البلدية.
1: في وسط البلدية ساحة البلدية باش تولي منطقة خضراء تحت إشراف مهندسة وخبراء جو وعملوا المعاينات نتاعهم وعملوا الدراسات نتاعهم وعطونا حتى معناها المشروع كيفاش باش يولي، وتم عرض معناها للمشروع هذا ولاقى استحسان معناها جميع
0: الأطراف
1: بالضبط المشروع هذا إن شاء الله باش يبدأ معناها في القريب العاجل، خاطر هم وقت اللي جونا آخر مرة على أساس إعلان بداية المشروع
0: الوفد الكندي الوفد ديما مذكرة خاطر المستمع ما عندهش فكرة شاملة على
1: الوفد
0: الموضوع.
1: الكندي معنا شراكة مع شركة اقتصاد قفصة، مجتمع مدني، إدارة جهوية للتجهيز، إدارة الفلاحة، البيئة، إدارة البيئة، هذوما معناها الأطراف اللي عندها مشاركة مباشرة مع بلدية المتلوي في المشروع هذا.
0: معناتها بالنسبة لشركة فوسفات قفصة عودة من جديد إلى مسؤوليتها، تحمل مسؤوليتها المجتمعية على خاطر فما فترة حسنها بعد شوية على المجال.
1: كان ثم قانون منشور معناها وقتها ينحي معناها المسؤولية المجتمعية لشركة فوسفات قفصة، تو رجع معناها المسؤولية المجتمعية لشركة فوسفات قفصة.
0: فما التزام صار معناتها باش تلعب دور في هذا المشروع.
1: أكيد هما ديجا حتى ضيفونا ديجا في المقر نتاع البرج معناها
0: وين قامت احنا هنا رانا من حيث المبدا سي شكري باش نتناولوا الموضوع. وقت اللي نحكوا على مشغل بيئي ككل، هو راهو مشغل يهم الناس الكل دون استثناء، بغض الطرف على الانتماء، على العمر، على الشريحه المجتمعيه، على الشريحه المجتمعيه كذلك. دونك لهنا رانا كي نحكوا على البيئه نحكوا على محيط وسطبوا فيه العيش، نحكوا على سلامه الصحه، نحكوا على حفظ لينا ولابنائنا، معناتها نحكوا على اجيال قادمه وحقهم في عيش في بيئه يتنفسوا فيها هواء نقي، يزرعوا في أرض كذلك خصبة، معناتها كل مستويات الماء تحهم يكون زاد كيف كيف ينجم يكون صالح للاستهلاك. هذا هو الهدف الأسمى معناتها من كل ما هو تمشي عنده طابع بيئي. تفضل.
1: أكيد كما قلت لك هي المشروع النموذجي هو المتلوي تتنفس ساحة البلدية في وسط البلاد باش تولي معناها مساحة خضراء وتكون صديقة للبيئة بالاعتماد على معناها طرق ذكية لاستغلال المياه. خطر يقول لك باش تسقيها أنت، احنا جونا خبراء وعطونا طرق متاع استغلال المياه المعالجة في المناطق الخضراء هذه. معناها ما ناش باش نستعملوا مياه تاع الصناد وكذا، ما باش نستعملوا، ثم برشا طرق، ثم اللي باشاو، ثم المياه الأمطار هذه، ثم معناها المياه المستعملة إعادة معالجتها وبطرق زادة كيف طرق ذكية. هذه جونا خبراء قلت لك وخذينا من تجارب في البلديات الكندية. معناها حاجة مجربينها قبل وعطت معناها النجاعة وبينت النجاعة نتاعها باش نطبقوا معناها نفس التمشي هذا في الساحة نتاع البلدية. علاش سميناها مشروع نموذجي؟ خاطر ما زالت مشاريع أخرى ديجا احنا بعد ما صار لونسمون دو بروجي معناها
0: اطلاق المشروع
1: هذا تعدينا مباشرة معناها الإعداد المشاريع الأخرى، خاطر هو كما قلت لك البرنامج من 24 ل 29 يعني مازال ممتد المشروع هذا. فهمت النقطة الأولى هي المتلوي تتنفس ساحة البلدية، أم بعدها باش نركزوا على المناطق الخضراء. كما قلت لك عندنا 17 منطقة خضراء ما فيها حتى منطقة خضراء، والسبب زاد كيف خاطر تطرقنا احنا مع الخبراء شنو الاسباب. قلنا المراو تعرفوا ان احنا نذكروا قداش الحمله نتاع تجير تصير وفي عيد الشجره في كذا مبادره فرديه كذا
0: صحيح.
1: اما كلها معناها تغرس انت فتنا مليون شجره معناها من 2010 كي تجي تحسب تو فتنا، اما كي تجي تشوف تو فعليا تلقى نسبه 1% يمكن من الشجره. علاش
0: تحطوا على التحديات وايضا تحطوا على انتم ايش حضرتوا بمشروعكم باش تتجنبوا النتائج هذه السلبيه.
1: صحيح هما شنو يحب لك حاجه معناها ناجعه وعندها ديمومة متواصلة.
0: نحكي على الاستمرارية.
1: استمرارية. يعني الاستمرارية هذه تطرقنا لحنا مع الخبراء وأثرنا المشاكل هذه. قلنا لهم رأي عندنا مشاكل. عندنا مشاكل حتى في البرسونيل. طيب مثلا في بلدية المتلوي كما حكيت لكم من بكري. راهو معناها.
0: الموارد المائية البشرية.
1: بالضبط. بالضبط. معناها بلدية المتلوي بلدية عريقة. قلت لهم 1908 حاليا فيها 90 خدام. معناها من الإطارات السامية حتى للعملة معناها. 90
0: بالنسبه لكم انتم غير كافي العدد هذا باش ينجم يامن المشروع
1: صحيح. اذا كان وهذه كلها طرحناها احنا على شركائنا الكنديين وكذا والخبراء الحلول بالضبط. ليش قلت لك هي حلول ذكيه؟ فهمتني؟ ثم فكرة عنا شكون في المجتمع المدني. علاش قلت لك راهي عنا خيرة الشباب والكفاءات الشبابية والنسائية وعندهم أفكار وعندهم معناها حوايج معناها بالحق إبداع.
0: فما إرادة فما رغبة في أنهم يحسنوا الوضعية ويغيروا.
1: ثم طريقة ذكية اللي هي كما قلت لي باشو وذا استغلال المياه نتاع الامطار وكذا. وديجا ثم تجربه صايره في مساحه المتلوي انهم يستعملوا الباشو وذاك وكميه نتاع الامطار
0: اثبت نجاعتها يعني ونتائج ايجابيه.
1: ثم شكون باش يقول لك لا راهو المطر من كثره المطر عندنا احنا تصب مره في مندرا قديش. اما كمام هذيك فكره اخذناها اون كونسيديراسيون. ثم الحكايه الثانيه اللي هي الاستعمال الذكي للمياه المعالجه. فهمتني؟ عنا تعرفوا عنا الديستاسيون تاع
0: محطات
1: التطهير هذيك فيها كميه كبيره من المياه اللي يقع معالجتها موجهه خصيصا معنا المناطق الخضراء هذه. به احنا كما قلت لك الدراسات قدمناها حضر معنا جماعه من التطهير كذا قديش الكميه هذه هل تفي بالغرض انها تنجم معناها نلقوا معناها موجود. تبقينا شنو في التقنيات نتاع استعمالك المياه المعالجه هذيك. تطرقنا لزوز عناصر، يا اما الحاجه السهله انه عن طريق صهاريج معناها انه هذوما معناها الممولين هذوما باش يوفرون جرار معاه صهريج نتاع مياه ياخذك صهريج المياه المستعمله هذيك ويدوها معناها طريقه تقليديه نوعا ما. اما أن تثبت نجاعتها ديما هما يركز لك على الحاجة معناها النقاط السلبية والنقاط الإيجابية ويحب ديما حوايج معناها عناصر تكون معناها تنجم تكون ناجع أكثر. موجودة الفكرة هذه أما أعطونا أفكار أخرى معناها كما قلت لك هما عندهم تجارب وأثبت نجاعتها. أني ثم توكل القوتة قوتة ذيك
0: الري قطرة قطرة
1: الري قطرة قطرة يجوا يركزوا مثلا الباساك في مناطق مرتفعة
0: واحد
1: بالضبط ويجيك لك المنطقة الخضراء هذيك ويحدد لك طريقة الري قطرة قطرة معناها حاجة إفكاس وتبقى تضمن ديمومة وتضمن أنك الشجرة هذيك تتواصل. حكيت لك زادة من بكري ثم فكرة معناها هاي لبرشة أعجبوا بها ديجا هما طريقة هي تقليدية اسمها عن طريق استعمال الجرار جرة. الجرة هذه ثم معنا بنية في في جمعية نوجه لها تحية اسمها مدام مونيا وحبة عن المشروع معنا
0: نوجه لها تحية هي
1: وجميع السواليد في فهد في برشا
0: هم في آخر المداخلة أكيد من نفس المجال أكيد
1: هذه تخدم هي معناها صاحبة شهادة عليا متخرجة في الفنون والحرف وتخدم في الخزف. حبت تعمل مشروع هلي زويا هذوما وقتي جينا نشوفه حتى معناها عملنا بحوث في الانترنت وفي اليوتيوب وكل شيء تلقوها هذه كيف تغرس شجرة انت تجي تغرس معها الجرة هذه وتعبيك الجرة هذيك بالماء فهمت تكون مغطية هيك الجرة هذيك تبقى معناها تعطي في تسربات مائية لك الشجرة هذيك دوم بين خمس بين 10 و 15 يوم معناها شوف انت في عوض باش تسقي
0: حتى تلبي الاحتياجات بطريقه مدروسه
1: وعلميه وصديقه للبيئه وتقليديه معناها مستعمله من قبل واستعملوها معناها حتى في بلديات اخرى في تونس في جربه في مناطق كذا ما حد المناطق كانت ناجعه هذه حتى في لي جاردان تاع المواطنين ينجم مثلا واحد عنده حديقه صغيره قدام داره يستعملها فهمت شفت معناها افكار مبتكره وافكار معناها هذه كل اللي خلت الملف نتاع بلديه المتلوي والمجتمع المدني والبرنامج هذا يكون تشاركي يكون معناها برنامج ناجح
0: يكون ان شاء الله ان شاء الله وافتك بقعته ما بين تسعة بلديات ثلاثه وثلاثه وثلاثه بالنسبه لينا نمثلوا اكيد الدوسيات نتاع الجنوب. نذكر سادة المستمعين اللي معنا حاضر مشكور سي شكري ابراهيمي هو متصرف مستشار في بلديه المتلوي ومنسق مشروع المتلوي تتنفس. المشروع سي شكري حسب ما قاعد توصف لنا فيه في مكوناته في الإطار نتاعه المدخلين فيه والشنية المراحل المنتظرة منه هو بدرجة أولى يعني بعث مساحات خضراء وقاعة تحديدة ب 17 المساحة حسب ما ذكرت.
1: هذا البرنامج الثاني
0: هذا الكل في الكل معناتها نحكي عليه الكل في الكل هو مساحات خضراء بما يقتضيه الأمر من
1: استغلال ذكي للمياه
0: هذا هو نقطة. المشروع معناتها إذا كان نحب نلخصه خلينا نزيدوا نتحدثوا على المراحل القادمة ربما مانيش باش نسبقوا المراحل أكيد أما باش كي نعطوا الصورة نعطوها كاملة للمستمع باش يفهم على شنو قاعدين نتحدثوا شنو نستنوا منه المشروع في المراحل القادمة
1: هو نستنوا منه إن شاء الله كل خير خاطر كما قلت لك إذا كان ينجح المشروع النموذجي هذا اللي بدينا فيه في 2024 يكمل 2026
0: وان شاء الله مقر بلديه
1: في ساحه بلد البلديه
0: في ساحه بلديه المتلوي
1: ديجا فيها سور عالي
0: في ساحه المقر
1: باش نحك السور هذاك ويكون مفتوح معناها نفسانيا حتى الزائر ولا المواطن ولا المراه ولا كذا تلقى وين تمشي وين تتفرهد وين تقعد الناس كل تعرف مثلا في شهر رمضان الناس كل تلمثم في العيد في كذا بالضبط ينجح المشروع هذا باش نتعدوا للمرحله الثانيه اللي هي تهيئة المساحات الخضراء وعنا زاد اقتراح معناه حزام أخضر غرس قرابة 2000 شجرة في على طول معناها الطرقات الرئيسية جي بي 3 ولا مسي 122 هذوم طرقات رئيسية هذوما زاد كيف كيف معناها في المرحلة الثانية إن شاء الله وعنا زاد المشروع الآخر اللي هو استغلال مياه الأمطار واستغلال مياه المياه المعالجة هذه خطر كما قلت لك هي أهم مشكل هو طريقة ري هك الأشجار هذيك وك المساحات الخضراء هذيك والديمومة متاح الاستمرارية والديمومة إذا كان ينجحوا هذوما ديجا يتبدل المشهد وكيف ما قلت لك نرجعوا تاريخيا نحنا للمتلوي قبل في عهد فرنسا كيفاش كانت وكيفاش كانت مساحات خضراء كيفاش كانت حديقة الحيوانات وكيفاش كان الحي الأوروبي يتأثر هذا معناها تولي تحد من التغيرات المناخية هذيك وتولي يولي المواطن يكون أكثر صمود أمام التغيرات المناخية هذه فهمتني وإن شاء الله معناها
0: هو وقت اللي نتحثوا سي شكري على حزام أخضر في مرحلة لاحقة أو مساحات خضراء في هذه المرحلة بالنظر للخصوصية البيئية والمناخية لبلدية المتلوي أكيد لهنا باش نفتح قوس حول نوعية الغراسات اللي تنجم تتأقلم مع الخصوصيات البيئية والمناخية هذيك باش أيضا نضمنوا الاستمرارية والنجاعة هذه زاوية باش جاوبني عليها ثم الزاوية الأخرى تحدثنا على كل شيء إلا على الفلوس الاعتمادات المرصودة هل سيتم رصدها دفعة واحدة أم أنها بالمرحلة والطرف الأجنبي هذايا الكندي اللي موجود معاكم في المشروع هذايا شنو تموقعه وشنية الإضافة ربما واللي
1: بينجم
0: يقدمها
1: للمشروع
0: تفضل
1: اي معقول اسئله مع
0: على خاطر الوقت ضيق بس اسئله كل باش نفسح لك المجال تجاوب
1: تفضل النقطه الاولى اللي اشرت لها هي نوعيه الاشجار كيف ما قلت لك معناها الميزه المشروع هذا انه تشاركي معناه حضروا معنا خبراء من معهد المناخ القاحله بمدنين وتطرقنا لانواع الاشجار اللي تنجم معناها تصمد في البيئه كيف بيئه المتلوي وكيف بيئه المناجم وكيف تلوث الفوسفات وكذا اعطونا قائمه نتاع الاشجار اللي تنجم معناها تعيش في وتنجم تنجح معناها
0: في الظروف هذه
1: هذيك النقطه الاولى معناها سي بعثنا معناها الملف
0: مدروسه
1: معناها كل شيء مدروس النقطه الثانيه اللي اشرت لها هي التمويل
0: الاعتمادات بقداش وكيفاش باش يتم صرفها
1: بالضبط هو شوفي انت احنا تو مثلا في بصفه عامه المشاريع حتى المشاريع نتاع الدوله كيف يعطونا مثلا مشروع تو ديجا نخدموا فيك المشاريع نتاع التنميه المندمجه ومشاريع التنميه الجهويه بي ار دي وبي اي وكذا هذوكم اللي ممولتهم الدوله يعطيك قائمه نتاع مشاريع وحسب السنوات إذا كان كمل المشروع هذاك يبدأ لك في مشروع آخر طيب مثلا عندنا مشروع متاع لاريو ذا متاع وكالة تجديد وتهذيب العمراني صارت تدخلات كبيرة معناها في كامل أنحاء الجمهورية اللي يتبع وزارة التجهيز وصارت بارشة مشاريع سمحة معناها تهذب الأحياء وكل شيء ناخذ مثلا حي معين إذا كان يكمل الحي هذاك يعطيك مثلا يرصد لك اعتمادات معينه مبلغ معين اذا كان يتم المشروع وكل شيء من بعد يمشي لك للمشروع الثاني
0: هذا من حيث نحن نتحدث على المتلوي تتنفس
1: هما نفس الشيء كيف كيف يعطيك مشروع نموذجي علاش احنا اخترنا مشروع صغير والاعتمادات بين 390 400 مليون معناها في ما يخص المشروع هذا بين دراسات وبين انجاز وبين كل شيء صحيح ومده الانجاز معناها مش باش تفوت عام ان شاء الله معناها
0: انطلاقه من وقتاش نبدو نحسبوا
1: هو اون برينسيب في الخريف ان شاء الله في الخريف تعرف الناس كلها اذا كان باش تعمل انت مساحات خضراء باش تعملها تو في الصيف معناها جايين احنا لي فاك دو شالور معناها نعانوا منها خليها الاشجار فهمت يولي اذا كان المشروع ان شاء الله الخريف
0: انطلاقه من الانطلاقه هذيك
1: ان شاء الله من إذا كان ينجح المشروع هذا النموذجي هذا تعدوا صحية تولي توفر لك الاعتمادات الأخرى. كيف طيب كيف
0: حدثنا على الكندا يعني في الموضوع شنو تموقعها بالضبط هما علاش هما أصلا علاش الشريك هذا بالذات
1: هو شوف هي توا كيف ما كنت تحكي موضوع الساعة توا هي تغيرات المناخية وكيف ما حكونا هما معناها انه ما يخصش كندا بركة رغم بعيد علينا وكل شيء فهمت اما هما عملوا تجارب صارت لهم معناها حرائق صارت لهم فيضانات عندهم مناطق قريبة لينا عندهم مناطق منجمية في كندا
0: فما هذاك علاش نوج على نقاط التشابه بالضبط. انا واللي خلتهم بالضبط. معناتها بالضبط.
1: يجدون فهمت ورصدين هما ديجا اعتمادات في ميزانيات نتاعهم رصدين دي فون مهمين برشا للتغيرات المناخية هذه وللحد منها يقول لك اذا كانت أرو مش معناها بعد المسافة كلنا نعيش في نفس الكرة الأرضية فهمتني معناها
0: التغيرات المناخية هذه راهي
1: ما تفرقش بين شمال وجنوب أوروبا وغرب وشرق وكذا ولا لا الناس كل يجي فيضانك شفت يجي إعصار يجي كذا فهمت هو يقول لك نستبقوا نعملوا معناها طرق متاع صمود ساعة أولا قدام التغيرات المناخية هذه وطرق متاع معناها التأقلم مع التغيرات المناخية هذه وطرق متاع الحد من تأثير التغيرات المناخية هذه فهمت نشوف احنا كما قلت لك عنا خاصة لفاكدوش معناها ارتفاع درجات الحرارة وعنا نقص أي. الأمطار وقت يجي أمطار جينا فيضانات هذاك علاش معناها مشو انهم يتوجهوا لدعم معناها البلدان النامية هذه وبلديات خاصة خاطرها جانب المحلي مهم برشا معناها في المشاريع هذه
0: ربما باش نختموا المداخله فرحانه برشا باستضافتك سي شكري ابراهيم المتصرف المستشار في بلديه المتلوي والمنسق منسق مشروع المتلوي تتنفس اعطيتنا برشا تفاصيل مشكور ان شاء الله الصوره كانت واضحه بالنسبه للساده المستمعين المشروع اللي باش نرجعوا له ان شاء الله مره اخرى في اطار متابعتنا ولعب دورنا كوسيله اعلام عموميه مهتمه بالشان البيئي نفسح لك المجال مباشره ربما باش تقدم تحيه للناس اللي واقفه وراك انت حاضر توا معنا ونصور المستمعين هم قاعدين يشوفوا فيك توا أما فما بارشا موجودين زادة ما همش حاضرين معنا إن شاء الله يكونوا في فرص أخرى حاضرين لكن ما فيها باس نذكرهم
1: تفضل. إن شاء الله كما قلت لك هو نجاح المشروع هذا راهو ثمرة عمل تشاركي
0: جماعي
1: نعم. معناها نحبش نذكر بارشا أسامي خاطر تعرفي أنت أما بالرسمي معناها شركائنا المهمين هما المجتمع المدني وليد يعقوبي فهد بوعزيزي مدام هالة مدام فيروز منيا سيرين نور معناها شباب مخلط في حسام ببكري معناها ياسين رابحة
0: هما برشا لك القسم المشترك بيناتهم اللي هما يحبوا البيئة بالضبط. اللي هما متحمسين اللي هما ينتمون المجتمع المدني اللي هما ممنين وواعين ويعرفوا مليح اللي أكيد. الفعل راهو ينجم أكيد. يغير العقل
1: حاجة أخرى زادة بالرسمي راهو معناها ثم معناها سند كبير برشا نلقوه من السيد الوالي السيد النائب من السلط معناها السيد المعتمد معناها ديجا هو ناشط المجتمع المدني سي شريف سالم نوجه له تحية خاطر عاوننا برشا السلط الأمنية زادة كيف في زيارة وفد كندا عارف معناها التنسيق مستمر بيناتهم معناها سيد الوالي كيف هذوما كلهم
0: الفكرة معناها
1: التشاركية راي مهمة برشا
0: راهو قائم على التشاركية وما أدراك من التشاركية تحية لكل الناس اللي أمنت بهذا المشروع إن شاء الله يلقى كل النجاح وإن شاء الله أيضا مدخلتك اليوم معنا سي شكري تكون فرصة لغيركم من البلديات لنسج على هذا الموال منوال سواء في مثل هذه المشاريع أو غيرها الإسانسيال اللي تتحقق التغيير الإيجابي في المجال البيئي مشكور جدا سيد الكريم سي شكري إبراهيمي منسق مشروع المتلوي تتنفس إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة
1: شكرا. وفي الأمان بسلامة.

0: فلاحة، بيئة، اقتصاد، تربية. على مدار ساعة ملف للطرح والمتابعة من الأربعة للخمسة على موجة إذاعة قفصة.
1: 14 دقيقة تقريبا ما زالت تفصلنا عن نهاية هذا العدد من برنامج بيئتنا حياتنا لليوم 3/19/2026. هدى منسية تحييكم مجددا من أمام المصدح. مباشرة نمر لاستقبال ضيفي سي سالم بن سالمة، خبير محلي في التنمية المستديمة وعضو بجمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بولاية توزر. سي سالم عسلامة ومرحبا بك. سي سالم ما نعرفش اذا كان يسمع فينا. سي سالم مرحبا، نسمع فيك.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك اخت هدى، مرحبا بكم،
1: اهلا بك
2: كل مستمعي اذا
1: تفضل. شكرا ليك. معاك اليوم باش نتناولوا مشروع تعزيز تاقلم الواحات التقليديه في ولايه توزر مع التغيرات المناخيه. نتحدث على هذا المشروع من حيث اطاره، مكوناته، مراحل تنفيذه وكذلك اهدافه. بالمناسبه اليوم معاك ايضا باش نتعرفوا على تجربه جمعيه المنحله للمواطنه الفاعله بتوزر في اعتماد مقاربات تنمويه تشاركيه مستدامه تقوم على دعم الفلاحه الواحيه وحسن إدارة المياه. المعلوم سي سالم اللي الواحات التقليدية في توزر وغيرها من جهات الجمهورية تواجه تحديات بيئية ومناخية متزايدة، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة وشح الموارد المائية، كذلك تدهور التنوع البيولوجي، الأمر اللي يهدد استدامة هذا الموروث البيئي والاقتصادي والثقافي الفريد. في هذا السياق عديد المبادرات والمشاريع والتجارب أيضا تتجه إلى تعزيز قدرة الواحات التقليدية على التكيف مع التغيرات المناخية. من ضمن هذه المبادرات ما قامت به جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر من خلال اعتمادها لمقاربة تنموية مستدامة تقوم على حسن إدارة المياه، دعم الفلاحة الواحية وغيرها من المكونات الأخرى اللي باش نتعرفوا عليها معاك. موضوعنا معاك باش نطرقوا فيه لزوز زوايا في الحقيقة سي سالم، نحط الموضوع في إطاره ثم نفسح لك المجال أكيد باش تعرف السادة المستمعين أولا على مشروع تعزيز تأقلم الواحات التقليدية بولاية توزر مع التغيرات المناخية. المشروع هذا في سياقه العام، ثم نتحدث عن تجارب جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر في هذا الإطار. تفضل عندك الكلمة.
2: أهلا بك أخت هدى. في البداية نحب نعرف اللي أنا عضو في جمعية المنحلة، والحقيقة بعلاقة بموضوع اللي اتطرقت له اللي هو الخاص ب
1: تأقلم
2: الواحات التقليدية مع التغيرات المناخية. الأمانة الجمعية منذ أكثر من 10 سنوات حاليا، منذ 2016 تحديدا والمنتدى العالمي للواحيين، وهي تناضل مع عديد الجمعيات وعديد المؤسسات والهياكل المحلية الجهوية وكذلك المغاربية على مستوى إبراز هشاشة المنظومات الواحية مع التغيرات المناخية وضرورة دراسة هذه الإشكاليات وإيجاد آليات كفيلة للحد من تأثير التغيرات المناخية على مختلف المكونات المنظومة الواحية، وكذلك العمل على تعزيز وعي مختلف شرائح المجتمع بهذه التحديات، باعتبار كونها تغيرات مناخية ما هيش معناها حاجة أثر على مجموعة دون أخرى، هي واقع اليوم نعيش فيه. واليوم الجمعية تركز من خلال 10 سنوات الأخيرة العمل نتاعها على زوز محاور أساسية. أولا المحور الأول هو على مستوى كل ما يتعلق بحملات المدافعة والمناصرة اللي قمنا بها على مستوى وطني وكذلك على مستوى دولي لمشاركة الواحيين هذا الهاجس، والعمل على كون يتم اتخاذ قرارات وتوجهات على مستوى وطني بالأساس من خلال الخطة الوطنية المحددة للتكيف مع التغيرات المناخية. في مرحلتها الأولى 2015 ما كناش نحكو على المنظومات الواحية، في سيديان 2.0 نحكو على هشاشة المنظومات ومن ذلك المنظومات الواحية، واليوم يتعزز أكثر هذا العمل وهذا الوعي المشترك على مستوى المحلي والجهوي الوطني بأهمية إيجاد حلول كفيلة بتعزيز صمود مختلف الواحات وخاصة الواحات التقليدية أمام التغيرات المناخية اللي نعتبرها اليوم هي حصان طروادة والكنز الأخير ليشكل ضمانة الصمود أمام تحديات التغيرات المناخية. وكما تفضلت في التقديم اللي هي تمس بالأساس المياه، إدارة المياه، التربة، التنوع البيولوجي في الواحات، والجمعية في الإطار هذا عملت على دعم سلسلة القيمة للمنظومة الواحية على مستوى الإنتاج، على مستوى تحويل والمنتجات، وعلى مستوى كذلك الترويج من خلال سلسلة من المشاريع أهمها في إطار نظرة ثمينة إحنا من أجل واحات مستدامة ومتضامنة وأكثر إنصافا، ولترتكز بالأساس على في مرحلة أولى العمل على دعم الفلاح من خلال الولوج إلى البذور الأصلية، الولوج إلى وسائل الإنتاج على مستوى التثقيف والإرشاد الفلاحي، ثم كذلك المرأة الوحية من خلال الولوج إلى المواد الأولية، وكذلك دعم قدرتها على تحويل منتجات الواحة. ثم في مرحلة ثانية كل ما يتعلق ب التحويل التحويل منها المنتوجات والباكاجين منها. وهك علاش احنا خدمنا برشا مع مؤسسات العمومية على غير المركز الفني للتمور، مركز جهوي للبحوث في الفلاحة الوحية بدقيش، خاصة على التعريف بتمور الواحات القديمة. تعرفوا احنا في تونس ان اكثر من 200 نوع متاع تمر، وما نعرفه كان تمر عند التوانسة وحتى على مستوى العالم معروف أكثر كان الدجلة. دونك احنا كنا اتجهنا في عمل يخدم البحث في خصوصية التمور التنوع البيولوجية، وعملنا على الترويج وتسويق هذه التمور في إطار من أشغال بحث عملياتي بالأساس. واليوم نواصلوا في التجربة هذه من خلال تجربة سوق الرحبة على مستوى الترويج والتسويق لهالمنتجات هذه.
1: هي تجربة إذن متواصلة منذ حوالي 10 سنوات كما ذكرت سي سالم. تخلينا ربما 10 سنوات هذه نتسائلوا على تقييمكم لهذه التجربة. هل توجد مؤشرات أو نتائج تعكس نجاح بعض آليات التأقلم المعتمدة؟ هل توقفتم عند بعض ربما النقاط اللي تخليكم تزيدوا تعاودوا تفكروا في كيفية تجاوز صعوبات معينة، تحديات معينة، عقلية نتاع الناس اللي مجهلهم العمل النظام اللي هم منخرطين بطريقة أو بأخرى في هذه التجارب؟ كانت تعطينا فكرة، تفضل.
2: بالضبط، في اعتقادي احنا ممكن كجمعية اهم حاجة هو نركزوا على التعلمات اللي ناخذوها احنا وشركائنا في العمل من خلال البحث والعمل الميداني. من ذلك اللي احنا لاحظنا مثلا اليوم اللي على غرار ما كان في السابق كنا احنا ناكل وما ننجو، اليوم للأسف في الواحات القديمة بالإشكاليات اللي تعيشها اليوم على مستوى المنظومة ككل، مستوى على مستوى تردي الوضع التربة والمياه، أو كذلك الأمراض اللي قاعدة تهدد عديد المنتجات، غير أصبحت عاجزة عن توفير الإنتاج، أو حتى الخارطة الفلاحية اللي احنا كنا نعتمدوها قبل ما عادش اليوم هي بيدها نفس الخارطة الفلاحية اللي قاعدة تتنفذ حاليا، ولا قاعدة والفلاح اليوم قاعد يجتهد وقاعد يبحث في سبل متاع تأقلم. واحنا اليوم حتى من تجربة سوق الرحبة 2 اللي هي أول تجربة قصناها كأول فكر تعاضدي لبيع من المنتج المسهلك للمنتجات الخضراء للواحة، اليوم في الحقيقة وقفنا على التجربة هذه، واليوم قاعدين نعمله على أكثر مع مؤسسات البحث حول إيجاد واستنباط آليات جديدة لتقنيات زراعية، وكذلك النظر أكثر في كيفية معناها ترجع الواحة لباش تكون منظومة إنتاجها معناها على مستوى كامل السنة. دونك هذا في اعتقادي مبحث مهم جدا باش نعزو السيادة الغذائية بالأساس والأمن الغذائي. خاطر تعرف التغيرات المناخية ما نجموش نفصلوها على مفهومين أساسيين هم الأمن والسيادة الغذائية.
1: وهو كذلك
2: النقطة أخرى اللي هي في اعتقادي مهمة أيضا، اللي اليوم تأثير التغيرات المناخية تعدى مرحلة التأثير على الإنتاج، وصل أيضا إلى العلاقات التعاقدية على مستوى عناصر الإنتاج أو ما يسمى برأس مال الإنتاج معناها الطبيعي والبشري. تعدينا من مراحل العلاقة التعاقدية الملاك والعامل إلى حتى علاقات شراكة اليوم ما بين معناها مالك الأرض والعامل، لكن كلها هي عملية بحث متواصلة لنظام معناها جديد لتوزيع معناها ريع الإنتاج ولا توزيع المنتوج ولا الثروة المدخول ما بين اللي يخدم واللي يملك معناها الأرض. واعتقادي اللي هو هذا زاد مبحث مهم جدا لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة مختصين في السوسيولوجيا والاقتصاد معناها باش يبحثوا وتبعوا التغيرات هذه، لأنها اليوم نظام الخماسة معابس لكن تغير هو بيده وتغير ثم تغيرات متواصلة. اليوم لاحظنا زادة في الواحات اليوم بسبب إشكاليات المتعلقة باليد العاملة، لاحظنا ولت دخول المرأة للواحة في كمان في الأشغال الواحية، وهذا يتطور زاد هذا في حد ذاته زاد أحد المباحث المهمة، لأنه يعكس تأثير هذه التغيرات الاجتماعية البيئية الثقافية معناها اللي قاعدة صايرة واللي في حد ذاتها باش يكون عندها معناها تأثيرات على الروابط الاجتماعية والعلاقات معناها اللي باش تكون في المجتمعات الواحية اللي تعودنا بها في تراتبية وتعودنا بها في نظام معناها تقليدي. النقطة الرابعة في اعتقادي اللي هي مهمة جدا، اللي اليوم على مستوى الترويج وعلى معناها المنتوجات الواحية ثم تطور، ثم معناها لاحظوا اللي معناها استعمال التكنولوجيات الحديثة والمنصات والبيع عن طريق معناها وسائل التواصل الاجتماعي قاعد ياخذ مكانه معناها على مستوى آليات الترويج. واليوم ثم مبحث معناها خاص في علاقات معناها علاقات ما بين المنتجين والمستهلكين، معناها المستهلك التونسي كما المنتج التونسي قاعدين يبحثوا على طرق جديدة للتقليص من الوسطاء، وهذا أمر زاد مهم جدا لازمنا ندرسوه ولازمنا نوفروا له الآليات التشريعية المصاحبة باش تسهل كونها المنتوج نتاع الفلاح يوصل للمستهلك بالجودة المطلوبة وب أبخس منها الأثمان الممكنة ليوافق المقدرة الشرائية نتاعو.
1: نعم، يعطيك الصحة على البسطة اللي قدمتها لنا. مشكور سي سالم بن سالم الخبير المحلي في التنمية المستديمة. الأكيد أن حديثنا على مشروع تعزيز تأقلم الواحات التقليدية مع التغيرات المناخية هو يستدعي بصفة آلية الحديث عن شراكات بين المجتمع المدني والهياكل الرسمية وكذلك الأطراف الدولية. في هذا الإطار ما نجموش نحكو في الموضوع دون أن نتذكر ورشة عمل الوطنية اللي كانت نظمتها وزارة البيئة نهار 3 اللي تعدى 12 ماي 2026، اللي تم تخصيصها لدراسة مشروع تعزيز تأقلم الواحات التقليدية في ولاية توزر تحديدا مع التغيرات المناخية. لهنا سؤالي ليك وحاول جاوبني باختصار خطر الوقت بالفعل ضغط في دقيقة دقيقتين من زمان سي سالم، بعد إذنك تحكي لي على تموقع ربما جمعيتكم في هذا الإطار ومدى اطلاعكم ربما على هذا المجهود تقوم به وزارة البيئة في جهة توزر في هذا الإطار. تفضل.
2: شكرا. احنا ما نجموش ما نشكروش هنا الحقيقة وزارة البيئة على هذا العمل المتواصل اللي كنا احنا بيدنا كجمعية وكبناه منذ اللحظات الأولى، معناها منذ العمليات الأولى للحملات المناصرة والمدافعة إلى عملية التخطيط والدراسة لهذا المشروع. نعتقد المشروع هذا باش يكون مشروع عنده آثار كبيرة لو ربي يسهل ويكون موجود معناها ويتحقق. المشروع هذا باش يكون عنده معناها تأثيرات مهمة حول من تعزيز تأقلم الواحات خاصة الواحات التقليدية، معناها لأنها الفكرة على الواحات التقليدية، لكن هذا باش ينسحب في اعتقادي الشخصي اللي التجارب الحسنه اللي باش تصير في الواحات التقليديه باش تتحول للواحات الحديثه، وهذا باش يخلق في مراحل معناها ممكن لاحقه العدوى الايجابيه، لان هذه الفكره نحافظ على الموجود بهدف معناها رأسمالة التجربة ونشرها للمجالات الوحية
1: وتطويرها
2: مش على مستوى توزر فقط، لكن أيضا على مستوى الجهات الأخرى من البلاد.
1: هذا هو المأمول، وإحنا من موقعنا إن شاء الله نكون زادة في المواكبة في كل مرحلة من مراحل اللاحقة. شكري جزيل لك مرة أخرى سي سالم بن سالم، الخبير المحلي في التنمية المستديمة وعضو بجمعية المنح للمواطنة الفاعلة بولاية توزر، مشكور على قبول الدعوة، على كل ما تفضلت به في مداخلتك الدسمة معنا اليوم. إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيد الكريم، وإلى اللقاء. هكا مستمعينا نكون وصلت معكم إلى نهاية هذا العدد من بيئتنا، من بيئتنا حياتنا لهذا اليوم، مع أجمل تحيات راضي عياري وهدى منسية. إلى اللقاء.

0: سيليكسيا الوجع، الإصدار الجديد للكاتبة سهام جريم. تثمين منتوجات النخيل مع الحرفية حليمة شحاوي. أجندة ثقافة، موسيقى وضيوف في مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة بأن صلاة عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجري موافق ل 2026 ميلادي ستقام يوم العيد على الساعة 5:45 صباحا بجميع جوامع دائرة ولاية قفصة. أعلن المدير الجهوي للتجارة بقبيلة عزو صالح عن افتتاح نقطة بيع من المنتج للمستهلك بفضاء سوق النصر بمدينة قبيلة يومي 20 و21 من مايو الجاري. ستوفر عددا من المواد الأساسية فضلا عن توفير كميات من الغلال والخضر الورقية. أفاد المتفقد العام للتربية الأسعد الخدوجي بأن المرحلة اللاحقة التي تنتظر المترشحين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني والتقني هي الاختبارات الكتابية والشفهية، مبينا أن الناجحين سيلتحقون بمراكز عملهم وسيباشرون مهامهم مع العودة المدرسية المقبلة بعنوان سنة دراسية 26 و2027 و2000. وبين أن المناظرة تهدف إلى انتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي وتعليم الفني والتقني لسد شغورات في المؤسسات التربوية. وفر ديوان الحبوب وشركات اكثار البذور 524 ألف قنطار من البذور الممتازة للموسم الحالي حسب ما أكده منسق الغرفة الوطنية لتجميع وتخزين الحبوب منذر الفرجاوي. أفاد السجل الوطني للمؤسسات أنه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من غرة تجويلي القادم أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قررت تأجيل هجوم عسكري كان مقررا ضد إيران اليوم بعد طلب مباشر من السعودية وقطر والإمارات في وقت تتواصل فيه المفاوضات المكثفة للتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
5: منتخب من المونديال.
6: تأسس الاتحاد البنامي لكرة القدم سنة 1937 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سنة 1938 وانضم إلى الاتحاد الكونكاكاف سنة 1961. مشوار التصفيات كان صعب للمنتخب البنامي، حقق انتصارين على غواتيمالا وسلفادور. تصنيفات المنتخب البنامي عبر التاريخ، أعلى تصنيف ليه كان في مارس 2014 المركز 29، وأدنى تصنيف ليه سنة 1995 في أوت في المركز 150، وفي جانفي الفارة 2026 بالنسبة لترتيبه في تصنيف الفيفا في المركز 33. من أبرز لاعبي الفريق البنامي ألبرتو غارسيكا يشغل وسط ميدان، مايكل ميريلو مهاجم، وإسماعيل دياز مهاجم. مدرب منتخب بنما لكرة القدم هو الدنماركي الإسباني توماس كريستين، يتولى قيادة الفريق منذ 2025. برنامج المنتخب البنمي وهو في المجموعة الثانية عشر يوم 18 جوان ضد غانا بملعب بومو بتورينو، ويوم 24 جوان ضد كرواسيا في نفس الملعب ملعب بومو بتورينو، ويوم 27 جوان ضد المنتخب الإنجليزي بملعب ميتليف بنيويورك.
5: منتخب من المونديال
0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
7: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سينا.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي. السفساري تلحيف

0: اعتز ارتداؤه بعد أن هجرته نساء تونس مع تطور نمط حياتهن، ولم تعد تلتحف به سوى قلة من النساء تلجأن إليه كلباس محتشم مثل الحاجة حبيبة. اعتادت عليه ولم تعد ترى نفسها خارج المنزل دونه، لأنه برأيها عنوان للوهرة والأصالة والستر.
1: السفساري بالنسبة لي أنا حاجة خارقة العادة، ما نجمش نخرج بالسفساري في الحومة، ونحب السفساري، أنا بجودة نحب السفساري. الوهرة للمرأة محترمة مستورة قيمتها، أني تونسي كيفاش نخرج عريانة؟ ما نجمش، ما عادش حد يتغطى بالسفساري. أنا قاعدة توبارت برسك في حومتي، قاعدة أنا نتغطى بالسفساري، مسميني أحبابي وصحابي النساء مسميني أم السفساري، تغطى بالسفسارية للآن علي، والسفسارية حرير زادة. ما نحبش حاجة أخرى على خاطر بهذاك أنا استنس بيه وعنده وهرة وعنده هيبة يلوموا عليا مسميني مسفساري. نحيا كل الناس كل بالجباب، لا خويا ما نحبش أنا تونسية ولا نلبس جبة، وكان لبسة جبة في داري زيد نلبس جبة البرة في الشارع ما نجمش.
0: السفساري أحد ألبسة الاجتمال النسائية التونسية التي تغطي جسد المرأة كله، ورغم وجود شبيه له لدى جيراننا في المغرب العربي، فإن التسمية تونسية صرفة حسب الباحث في التراث فؤاد العلاني، وقد اشتقت من الصاري الهندي الذي عرفه التونسيون في زمن مضى وأقبلوا عليه، فصاغوا في البداية اسم نصف ساري ثم أصبح سفساري.
2: السفساري ككلمة موجود في تونس برك، الليبيين أو الجزائريين يعطيه اسم آخر، في الجزائر يقولوا له الحايك، وعنا يقولوا السفساري، والاسم يوحي شوية بكلمة ساري تاع الهنود. بقى السفساري تحسوا أنه هو وليد تطور، ما هوش تدخلقها كيما كل ما هو تراث، يعني فما تراكمات يجي منها لباس يوصل لحد معين وليستقر، معناه يدخل في تقاليد سواء صنعه أو طريقة لباسه.
0: يعود وجود السفساري إلى قدوم الأندلسيين في بداية القرن 17 للميلاد إلى تونس، ليصبح منذ ذاك الوقت لباس الحاضرة، ثم تداولت على ارتدائه باقي نساء المدن والقرى التونسية الأخرى.
2: نلقاو السفساري ينتقل للريف، ولكن ينتقل مش باللحفة كاملة، يتحط على الكتاف، والريفيات معناها بالملية متاعهم اللي هي روعة، من أجمل ما فما من اللباس التقليدي في العالم، تحط السفساري على كتافها وهرة، خاصة معناها في مناسبات. فبالتالي نقولوا احنا السفساري ما قعدش التونسي حضاري متاع العاصمة، نقولوا احنا الحاضرة، قعد في المدن الكبرى يتوسع، ومن بعد وصل حتى للأرياف على أساس كونه يعطي صبغة مناسباتية أكثر في الأرياف.
0: لكن رواية أخرى تقول إن هذا اللحاف الأبيض إرث قرطاجي تونسي أصيل عرفته المرأة القرطاجية منذ عصور ما قبل ميلاد المسيح، ولأن شبه الجزيرة الإيبيرية أي إسبانيا والبرتغال اليوم كانت في عصر قرطاج جزءاً من جمهوريتها، فإنه وجب الإقرار بأن الأندلسيين قد نهلوا من حضارتها وأعادوا إلينا في هجرتهم السفسير القرطاجي الأصل الأبيض اللون النقي الهوية.
2: السفساري ولا الغطاء الرأس بصفة عامة في تونس وفي العالم الإسلامي الكل مرتبط بالسترة، مش بالضرورة بأسباب دينية، أسباب حضارية ثقافية، لأنه حتى قبل الإسلام كانوا يلبسوا لباس ساتر وعلى الشمس وعلى البرد وعلى كل شيء، معناها رجالا ونساء. هو متعارف عليه أنه في الجاهلية العرب كانوا يلبسوا برشا لباس الدكن، واللباس الدكن راهو حتى في المجتمعات الصحراوية معروفة عنا، عمال تهبط تلقى الألوان أكثر في الجنوب، ولكن كي جاء الإسلام سيد النبي عمل لبس الأبيض، ميز المسلمين باللباس الأبيض، فيعطي انطباع كونه ثم صفاء وثم روحانيات ثم نوعا من الخير، لأن الخير ديما يميلوا أنه يكون أبيض أو صافي. فتونس ميزنا على شعوب أخرى اللي هم مغرومين بك السواد، سواء معناها من الشيعة حزنانين على سيدنا الحسين، أو من اللي هم العباسيين زاد جابوا لباس الأسود، لأنه كما نقولوا إحنا كخريشيين إلى خيره وهاشميين، وتأثيرات الفرس اللي هما كانوا يلبسوا الأكحل. فتونس حافظت على النقاء السني متاعها، يعني حتى الحايك القيرواني اللي هو أقدم بكثير من هذا هو يمشي الأكثر في اللون الأبيض. النساء يلبسوا الكبار يلبسوا الأكحل، ويلبسوا الأكحل علاش؟ خطروا الحايك قدام يصبغوه، هو مش كسفساري ما عندك ما تصبغ، نوعا ما يمشوا به في مناسبات عقدية ولا حسيك في غيار ولا حاجة. قال الأبيض هو هذا هو الأساس، أنه معناها المرأة تبقى ترمز زادة كذلك للبركة للوفرة الخصوبة، تحت الحليب أبيض بطبيعة الحال، والعظمة البيضة، البيضة هي بيضة ترمز للخصوبة إلى آخره. كذلك كحذرة هي متوسطية منفتحة تحترم المرأة، المرأة عندها فيها دور كبير وعندها مكانة كبيرة وعندها تاريخ، حتى كي ضغطوا عليها باش تلبس اللباس هذا اللي هو ساتر خلقت له رونق اخر، اعطته انوثه، معناها حتى كي تشوف المراه بالسفساري ملكه لا تغمبيزه وكل طريق الرونق اللي تعطيه لها يعطيها انوثه اكثر ويزيد يخليها عندها شويه كجاذبيه.
0: وبقدر ما اقترن ارتداء السفساري بمعاني الحشمه والحياء، فقد اقترن ايضا بمعاني النضال السياسي، ويحفظ تاريخ تونس صور نساء رائدات في مجال الحركة النسائية وفي مجالات أخرى معرفية بالخصوص ملتحفات السفساري.
2: العائلات كانت متشبثة بالسفساري لأنه ثم مسألة شرف، راه مش مسألة دينية بحتة، ذيك بنت فلان واخت فلتان ومش ما يقلقوهاش، فبالتالي النجم نقوله السفساري يمثل السلطة الذكورية. حكيت لي راضية جوادة اللي هي تصمم من جيل الثلث الأول من القرن الماضي، كانت مناضلة كبيرة في اتحاد الطلبة وعمرها 16 سنة، عملت خطاب وجريدة الصباح تحطها في الصفحة الأولى، حسيلوا مناضلة وفي نفس الوقت لابسة سفساري وتحضر في المظاهرات، كانت تمشي تقرأ في نهج الباشا بسفساري. كيفاش تعمل؟ قلت لها قتل نحيوه في القسم ونحطوه في المحفظة متاعنا وكي نجيو خارجين يلبسوه، إلا كيف تتعدي في دبلوم الصدقية يسميوه، هو نوعا ما كأنه معادل للبكالوريا الجزء الأول، وكانت نحاته باش تعديه نهارتها. قالت لي كيفاش أمي معناها نانا تسب فيها وتدي علي وتقول لي لا تنجح كيفاش تدحي السفساري، تقول لها مش نمشي نعدي في الصدقية ما نجمش نلبسه. ومن بعد كي مشيت المعهد نهج الروسي وسميوه كانوا قبل أرمون فاليير، وكانت هي وواحدة أخرى تونسية برك معهم تونسيات يهود أو فرنسيس، كانوا يمشوا بالسفساري زادوا ينحيوه في القسم، من بعد ولاو يلبسوه من الدار ويخرجوا بعض الأمطار يلبفوه ويحطوه في المحفظة وبعد يقعدوا كيك.
0: من سوق العطارين ولجت سوق الحريرية داخل المدينة العتيقة، وأنا أطرق السمع لعلني ألتقط أصوات الأنوال وهي تحيك السفساري التونسي، عادت بي رحلة البحث إلى الذكرى. اختفت صنائع واندثرت أسواق ارتبطت أسماؤها بالحرفة مثل سوق الحريرية الذي خلت دكاكينه من الأقمشة الحريرية وهجرتها الأنوال لتترك مكانها للمقاهي وللأكلات السريعة. حرفة حياكة السفساري تراجعت كثيراً لأن هذا اللحاف النسائي لم يعد لباساً أساسياً في تونس، لكن مع ذلك لم تندثر هذه الحرفة ولعلها ما زالت تقاوم، ووجود أمين الحريرية لسعد الباجي ينبئ بذلك.
3: اليوم السفساري عد كان على

0: اليوم لازم 220 حتى اقل ولاو يخدموا حتى في 2 متر وخمس بعطيهم يطيحوا الاسوان تحكموا في التكلفه 2 متر وخمس سنتي راهم ما يلحفش المراه هذا ما كانش مراه ضعيفه وقصيره مراه بصحتها وطويله كامله ما يلحفهاش تقعد هي ماشيه وهو شيء يطيح من هنا ولا من هنا كان يوزن رطل وحتى ال 400 جرام اليوم ولا يخدموا فيه 300 جرام الاخر السفسيري البوليستير هذاك تلقاه اطول يرخص نوكي نجم يزيدوا باركونتر قبل كان فما برشا الوان كانت الحرير الاصل بالمجد اللي هو كان تاع عروسه ولا تاع واحده كان حتى بالفضه معناتها تخدم باش يولي ابيض شارق غطس الماء معناتها سخون وتعمل له زريقه زرقاء باش يعطي لو رفلي بلان قبل كانوا يخدموا بالطابع زين هذه المزدية المزدية اللي باش نخدموا عليها اللي هو منسوج حتى الاخر فما الاخر اللي هو التريكوتي معناتها مخدوم كيما التريكو خيط واحدة ذاك كي تتنقب يتجبد يتبع بعض هذايا لا راهو كي تنقب ما يتبعش بعض كل خيط وحده الخيوط تقريبا بين 6000 و 6600 و 7000 هذيك القيام بعد القيام يلزمك ترامة الترامة اللي باش تدخل في وسطك القيام هذاك والقيام ذا يطلع هابط تخدم الطفطة خاطر هو الطفطة مخدوم دونك يزمو يطلع يطلع ويهبط مرة تطلع هذه مرة تطلع الأخرى باش هكاكا كي يتعدى الخيط يتنسج
1: ولا يكون السفساري المفخم إلا حرير تونس ولا يكون أيضا دون الخامة والعجار
2: السفساري يزيدوا يلحقوا له قماش آخر باش يزيدوا يغطيوا الوجه متاع المرأة خاصة كي تخرج تشوفوها تلبس الخامة لونها كحلة الخامة اللي هي من الخشم حتى للدقنونة في شكل مثلث فيها شوية طريزة ولا شوية دنتيلة ولا حشكي من هك وفما اللي تعمل العجار فما عجار كي الخامة وطويل وأكحل بكله وفما اللي تربط في الجبين وعنده قماش المسلين كما نقوله يبدأ شفاف هو أكحل هي تشوفه وهم ما يشوفوهاش
1: أم حمزة الحرفية المهتمة بالتراث لم تتخلى هي الأخرى عن السفساري بالمرة مثلها مثل عديد التونسيات السفساري يتوارى ليعود في تمظهرات عدة ووظائف مختلفة
3: كنت السفساري كيف نجي ماشي للجامع يعجبني نحب نلبس السفساري ناخذ سفساري حميتي نمشي به للجامع يحسسني اني هكايا معناها مستوره ماشي للجامع حاجه في بلاص انك تجيب حاجه من الشرق يعوض الازدال بألف مره ويعوض معناها ستره بألف مره يعجبني برشا هكاك اما انا في العاده بالسفساري لاني متعودتش بيه
4: هو سفساري نلبسوه ديما باش تمشي تفرح ماشي بسفساري باش تمشي تغير على موم تمشي بسفساري باش تمشي تهبط معناها للسوق ولا باش تمشي للمرشي هكا تقضي هذاك السفساري لا سفساري عادي السفساري الحرير البيضه كنت خارجه
1: ولا تقتصر وظيفة السفساري على الستر والاحتشام بل تتجاوز ذلك بكثير السفساري وإن اختفت عادة ارتدائه اليومية فقد صار موضة بعض المناسبات بعد أن تحول إلى زي فولكلوري وكما هو لحاف الحشمة والفرحة فهو أيضا كفن مواراة الألم
2: هي الحماة تجيب السفساري أم العروس نقولوا احنا هي اللي تجيب السفساري هذا اللي باش تخرج به العروسة فوق الكسوة متاعها أما ما يتعملش لحفرة يتحط كي على أساس كون يغطي شوية الجسد وما يتلحفش بيت كيما باش تخرج في الشارع بالسفساري
4: السفساري الحرير يغطيه به الميت المرأة تتغطى بالسفساري مادام تخرج متغطية بسفساريها كي تموت لا ينكبهم كي تموت يغطيها بسفساريها في بلاصة الملح فقط ما كانتش فما ملاحف كما تو وتو فما ناس تو نعرفهم أنا كي تموت المرأة سفساريها حرير شريته جديدة يغطيه به
1: استعمال السفساري اتخذ أشكالاً عدة على مر السنين وشهد تحولات في ماهيته ورمزيته ووظيفته فمثلاً استنجد به بعض السياسيين أو المناضلين للتخفي
2: ساعة ساعة يلبسوها الرجال باش يهربوا باش يخرجوا من دار معينة باش يحاولوا كيفاش مثلاً يعديوا سلاح أو وثائق عامة نعرفوا اللي بورقيبة مثلاً هرب من دار متاع المطاوة في حومة ترونجة معناها هرب بالسفساري زاد مزالي يظهر لي كيف خرج هرب واجتاز الحدود ثم استعمالات السفساري في التخفي زادة وهنا ثم حادثة يحكيها حسن حسني عبد الوهاب المؤرخ العلامة الكبير الله يرحمه يحكيها يقول فما أمير أغلبي كان يمشي للحفلة الزفاف ويتلحق.

0: بس يقعد يشوف النساوي يعني يكشف عليهم وكل. فنهار من النهارات فما حاجة سرقت من المجوهرات، فسكروا البيبان وبدأوا بشي فركسوا وعملوا صف، وهو يرعش وخايف لأنه مش يتكشف حاله. فالمرأة اللي قبله ولا اللي قبلها بشوية هي طلعت سارقة، فأحمد ربي وتاب.
1: دلالات مغايرة شحن بها السفساري منذ أن عمد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى نزعه عن إحدى النسوة في لقاء شعبي، واعتبرت هذه الحركة التاريخية دليلاً على نزعة بورقيبة التحررية وحرصه على الرفع من شأن المرأة التي طالما كان السفساري رمزاً لقيدها، وهي التي ترنو دوماً إلى الانعتاق. وإن نزعت التونسية عنها السفساري فإنها لم تتخلى عنه أبداً، تتركه جانباً وتعود إليه كلما استدعى الأمر، والأمر عندها فعل مقاومة واحتجاج. في مسار انتقالي بعيد الثورة التونسية شهد الكثير من الصراعات، عاد السفساري وبقوة ليستثمر في محاولة للدفاع عن الهوية التونسية التي تعرضت للتشويه بعد انتشار العباءات السوداء والنقاب وغيرها من العلامات التي تمشرق حياة التونسيات، على رأي الأستاذة والباحثة الجامعية المختصة في الحضارة الدكتورة أميل جرامي، ضمنته في دراسة بعنوان التونسيات والمسار الانتقالي.
2: روح السفساري، روح روحنا، نتابعنا حاجة متاعنا، حاجة خاصة بينا.
1: ذاك هو السفساري، ليس مجرد لحاف أبيض، هو كل ذلك وأكثر، هو روح الأصالة، هو الثخامة والحشمة. وتبقى التونسية في حضرة السفساري أسيرة لجمال هويتها ونقائها.
3: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري. السفساري، تلحيفة الحشمة والثخامة. قراءة النص أمال شقشوق، نص وإنجاز نايلة السحلي، إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
4: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. الدنيا غناية.
5: لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي

0: العام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم.
1: الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
0: فلاش سبورت. فلاش سبورت.
2: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. الليله في 8 المنتخب الوطني التونسي اللي اقل من 17 سنه باش يلعب مباراته ضد المنتخب الاثيوبي, ولا خيار للمنتخب الوطني التونسي الا الانتصار للترشح الى الدور القادم. تعيينات حكام الدور ربع نهائي لكاس تونس لكره القدم يوم 20 ماي نادي الصفاقسي الملعب اليابسي خالد جويدر, ترجي جرجيس نادي البنزرتي امير الوصيف, يوم 21 ماي بعث بوحجله الترجي الرياضي نزال بالطيف, وتقدم ساقيه الدائر مع شبيبه العمران سفيان الورتانيه. اجرات اليوم عمليه قرعه نهائيات او تصفيات كاس أمم إفريقيا 2027 باش تقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا. بالنسبة لعملية القرعة المجموعة الثامنة المنتخب الوطني التونسي جاء في المجموعة الثامنة مع أوغندا ليبيا وبوتسوانا. في المجموعة الأولى المغرب الجابون النيجر ليزيتو, في المجموعة الثانية مصر أنغولا مالاوي جنوب السودان, في المجموعة الثالثة كوتيفوار غانا غامبيا والصومال, في المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا غينيا كينيا وأريتريا, في المجموعة الخامسة الكونغو الديمقراطية مع غينيا الاستوائية سيراليوني والزيمبابوي, المجموعة السادسة بوركينا فاسو البنين موريتانيا جمهورية أفريقيا الوسطى, المجموعة السابعة الكاميرون جزر القمر ناميبيا والكونغو برازافيل, في المجموعة التاسعة الجزائر زامبيا توغو وبوراندي, في المجموعة العاشرة السنغال موزمبيق السودان أثيوبيا, المجموعة الحادي عشر مالي رأس الأخضر رواندا وليبيريا, والمجموعة الثانية عشر نيجيريا مدغشقر تنزانيا غينيا بيساو. بالنسبة لعملية قرعة كأس الخليج 2027 صارت كذلك عملية القرعة اليوم. في المجموعة الأولى السعودية العراق عمان والكويت, وفي المجموعة الثانية الإمارات قطر البحرين واليمن. نرجع لتونس, اجتماع الرابطة اليوم في خصوص دعوة توجهت إلى أمين توغاي وفراس شوات. الترجي الرياضي التونسي يطلب تأجيل الاستماع إلى توغاي بحكم وجوده خارج أرض الوطن. شكري الواعر نائب رئيس الترجي الرياضي التونسي ومكلف بكرة القدم خلفا لرياض بنور. تتواصل منافسات نهائية البطولة لألعاب القوى على المضمار بالملعب الوطني للألعاب القوى برادس إلى غاية يوم الغد. على المستوى الأوروبي البطولة الإنجليزية زوز مباريات هامين ليلة على مستوى البطولة. مانشستر سيتي باش ينزل ضيف على بروموث في 7:30, وفي 8:15 تشيلسي مع توتنهام, وتوتنهام مباراة هامة من أجل تفادي النزول. مباريات ودية استعداد لكأس العالم باش تدور يوم الأربعاء 3 جوان هولندا مع الجزائر, يوم الخميس 4 جوان فرنسا مع الساحل العاجل, يوم السبت 6 جوان بلجيكا مع تونس, يوم السبت 6 جوان البرازيل مع مصر, يوم الأحد 7 جوان المغرب مع النرويج, ويوم الأربعاء 10 جوان البرتغال مع نيجيريا. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي انصيب, إلى اللقاء.
0: Flash Sport. Flash Sport. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة, اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: السادسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: قافلة طبية متنقلة بمختلف معتمديات ولاية توزر تؤمن خدمات صحية وتثقيفية بمناسبة اليوم الوطني الأول لصحة الأمة. افتتاح هو نقطة بيع من المنتج للمستهلك بفضاء سوق النصر بولاية قبيل يومي الأربعاء والخميس، ستوفر عددا من المواد الأساسية وكميات من الغلال والخضرة. برنامج الرواق الاقتصادي يستهدف تمويل ما لا يقل عن 70 مشروعا بولاية القصرين وسيدي بوزيدة ضمن دعم التنمية المستدامة ودفع الاستثمار. انعقدت مساء اليوم بمقر ولاية قفصة جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات لتأمين الامتحانات الوطنية في أحزن الظروف والوقوف على النقائص والإخلالات لتجاوزها. الجلسة انتظمت بحضور مختلف الأطراف المعنية كالشركة الجهوية للنقل القوافل، حيث تم التأكيد على تأمين نقل التلاميذ في أحسن الظروف وتخصيص حافلات احتياطية في حال حصول عطب، إلى جانب الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وشركة الاتصالات. وتم بخصوص هذه المؤسسات اتخاذ إجراءات لإيقاف جميع أشغال الصيانة ضمانا لإجراء الامتحانات في ظروف طيبة. كما حضر الجلسة ممثلون على الأسلاك الأمنية والعسكرية والحماية المدنية الذين أكدوا على العمل على الوقوف على تأمين الامتحانات الوطنية في أحسن الظروف. إبراهيم الرويسي المندوب الجهوي للتربية بقفصة يضيف متابعة لإيمان إبراهيمية.
6: احنا على تم الاستعداد لاستقبال ابناء التلاميذ في امتحانات البكالوريا الدورة الرئيسية التي ستنطلق بداية من يوم 3 جوان. الان نحن بصدد اختبارات التطبيقية لمادة الاعلامية وكذلك لمادة التكنولوجيا. انطلقت الاشغال التطبيقية لمادة الموسيقى يوم 14، لمادة الاعلامية يوم 16، من يوم 15 انطلقت الاشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. كل مؤسساتنا التربوية على اتم الاستعداد لاستقبال ابناء التلاميذ في ظروف جيدة وفي مناخ تربوي ان شاء الله يكون سليما. بالمناسبة هذه نحب نشكر كل الساهرين على إنجاح هذه السنة الدراسية انطلاقا من الإطار التربوي وإطار التدريس وكل أفراد الأسرة التربوية في جهة قفصة التي لم تدخر جهدا من أجل خدمة أبنائنا التلاميذ. خلال الجلسات التي عقدت مع مختلف مديري الإدارات الجهوية بجهة قفصة انطلاقا من شركة النقل بقفصة وكذلك إدارة الصناد، الكهرباء والغاز، اتصالات تونس، كلهم أبدوا استعداد جيد لأجل مساعدتنا على إتمام الاختبارات خاصة الاختبارات التطبيقية في أفضل الظروف حتى لا ينقطع الكهرباء وكذلك الاتصالات على أبنائنا التلاميذ لحظة أداء الاختبار. كذلك في فترة بكالوريا شركة النقل إن شاء الله ستوفر كل إمكانياتها من أجل نقل أبنائنا التلاميذ، والاحتياطي من الحافلات حسب الاتفاق معهم جاهز من أجل توفير كل الظروف الملائمة لإيصال أبنائنا إلى مراكز. بالنسبة لامتحان البكالوريا عدد المراكز 27 مركز اختبار في الدورة الأولى الرئيسية ودورة المراقبة. بالنسبة لختم التعليم الأساسي ستكون 10 مراكز، وبالنسبة لمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية 13 مركز في مختلف المعتمديات تقريبا.
4: نظمت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر بمناسبة اليوم الوطني الأول لصحة الأم بالتنسيق مع عديد الأطراف قافلة طبية متنقلة بمختلف معتمديات الولاية أمنت خدمات صحية وتثقيفية تهدف إلى التوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة. الدكتور طاهر عرفة كهيت مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بتوزر يضيف:
7: قافلة للنساء الحوامل تسمى عربة، وفرها لنا الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، فيها إيكوغرافي وفيها يهم الإكزامان من طرف طبيبة النساء والتوليد، فيها تقصي للكونسير دي سال، الكونسير نتاع الكول، وإيكو بصفة عامة. القافلة هذه هو اليوم نتاع الاحتفال باليوم الوطني معناتها لصحة الأم، هو يوم 20 غدوة بعد. أما احنا بدينا بكري شوي، بدينا نهار 18، بدينا في دغومس في معتمد الجيش. اليوم إن شاء الله في العيادات الخارجية بحزوة، غدوة في الجيش، بعد غدوة إن شاء الله في نفطة الحامة نهار 22، 23 توزر، 24 تمغزة، فيها طبيبة مختصة وفيها القابلات والفرامل مالتها باش نعملوا تثقيف صحي في تغذية سليمة، تثقيف صحي للوقاية من الورم الثدي. يهم الأم والطفل بصفة عام، هو الهدف تحسيس الأمهات بالعيادات ما قبل الولادة.
4: أكد المدير الجهوي للتجارة بقبلي عزوز صالح في متابعة لسعاد الكيلاني عن افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء سوق النصر بمدينة قبلي يومي 20 و21 من مايو الجاري، ستوفر عددا من المواد الأساسية فضلا عن توفير كميات من الغلال والخضر الورقية.
8: خلال يومي 20 و21 مايو بفضاء السوق البلدي الكائن بنهج النصر بمدينة قبلي، توزيع جملة من المواد الاستهلاكية وهي متمثلة بالأساس في كميات من الفرينة الرفيعة معبئة في علب 1 كيلوغرام أو أكياس 20 كيلوغرام تستهدف الاستهلاك الأسري وأصحاب الموارد رزق الهشة. خلال اليومين باش نوزع حوالي 10 طن سكر مدعم، حوالي 3 طن مقسمة لليومين، البيض 60,000 بيضة بسعر تفاضلي، أسعار جملة في حدود 5500 ملي من البلاتو. كما سيتم خلال اليوم الثاني عرض كميات من زيت زيتون الإكسترا المعلب بالتنسيق مع وحدة تعليب ناشطة بولاية مجاورة من ولاية الجنوب، باش يكون موجود معلب في قوارير 1 لتر بأسعار تتراوح ما بين 13,000 و 13,500 ملي من القارورة الواحدة، معلب أيضا في أواية بلاستيكية سعة 3 لتر بسعر 36 دينار العلبة الواحدة، ومعبأ في أواية بلاستيكية سعة 5 لتر أسعارها تتراوح ما بين 60 ل 62 دينار. السوق أيضا باش يكون فيها بعض الخضروات من إنتاج ولاية قبلي، ضلاع وبطيخ وخيار وخضر ورقية مع دنوس وسلق وغيرها من المواد بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للفلاحين ومنظمة الدفاع عن المستهلك بقبلي.
4: نظم صندوق الودائع والأمانات يوما تحسيسيا حول آليات التمويل وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين ضمن برنامج الرواق الاقتصادي بهدف تعزيز نفاذ الشركة الصغيرة والمتوسطة في المناطق الداخلية إلى التمويل اللازم. وأوضحت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية غربي في مواكبة لفدوى جرمازي أن برنامج الرواق الاقتصادي يستهدف تمويل ما لا يقل عن 70 مشروعا بولاية القصرين وسيدي بوزيد في إطار دعم التنمية المستدامة ودفع الاستثمار وخلق مواطن شغل إضافية.
9: اليوم تحسيسي هذا لمقاربة النوع الاجتماعي والتركيز على ريادة الأعمال النسائية خاصة في مجال التمويل والولوج لتمويلات المشاريع، والبرنامج كله يندرج في إطار رواق الاقتصادي اللي هو باش يمول على الأقل 70 مشروع في ولايتي سيدي بوزيد وقصرين، المساهمة خاصة في التنمية المستدامة ودفع كذلك إحداث مواطن الشغل والتشغيل. حبينا نركز أكثر على ريادة الأعمال النسائية باعتبار خصوصية النساء الولوج للتمويلات. برنامج الأول صندوق الأثر اللي هو يموله البنك الدولي، والبرنامج الثاني اللي هو فين فور يوث اللي باش يساهم في اعداد المشاريع هذه ومرافقه باعثي المشاريع، اللي مولوا برنامج الامم المتحده للتنميه سيدي بوزيد وقصرين والوسط الغربي، امضاء اتفاقيات معهم للعمل على ايجاد المشاريع وخاصه الاعانه على ان نلقاو المشاريع اللي باش نمولوهم، المتابعه نتاعهم من بعد يكونوا متمنين من ناحيه الانجاز.
4: انتظم اليوم بمدرسة علوم التمريض بالمستشفى الجامعي بدر الدين علوي بالقصرين يوم الطب المدرسي والجامعي من أجل تعزيز الصحة النفسية في الأوساط المدرسية. أمن عدد من الأساتذة الجامعيين قدموا خلاله مداخلات علمية تناولت عددا من المواضيع الصحية ذات العلاقة بالوسط المدرسي والجامعي.
10: مني البن سلمى قسم الأمراض الجرثومية بمستشفى فرحات حشيد بكلية الطب في سوسة. حكيت إسانسيلمون على الأمراض اللي تنجم تكون معدية واللي تنتقل ما بين الصغيرات واللي ماذا بينا نكونوا منتبهين لها باش نجموا نوقفوا ريسك دو ترانسميسيون وناخذوها اون شارج في الوقت المناسب باش نحميوا صغيراتنا ونوعيوا زيدا الإطار المدرسي والأولياء والتلاميذ.
11: أسماء بن الشيخ أستاذة محاضرة في الطب الوقائي الجماعي بكلية الطب بسوسة. تقديم الأمراض الخاضعة معناها للإعلان الإجباري. قمنا زيدا بتقديم وقت اللي نحن نقوم بالإعلان على مرض ديكلاري شنو تتعمر الفيش دو مالادية ديكلاراسيون أوبليغاتوار لشكون تتبعث. والإمبورتانس اللي أكدنا عليها هي أهمية الإعلان عن الأمراض هذه.
4: مثل بحث برامج التعاون الجاري تنفيذها في قطاعي الطاقة والمناجم والأفاق المستقبلية لتطويرها محور لقاء جمع اليوم كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وآل شوشان بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أديب يوسف الأعمى والوفد المرافق له. وثمن كاتب الدولة وفق بلاغ صدر عن الوزارة مستوى التعاون القائم بين تونس والمؤسسة ودورها في دعم عدد من المؤسسات تحت الإشراف لتأمين حاجياتها من المواد الأولية على مستوى الأسواق الدولية. وأكد حرص مصالح الوزارة على مزيد دفع مجالات التعاون. من جانبه أكد أديب يوسف الأعمى الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 من مايو حرص مؤسسته على دعم تونس في مسارها التنموية إلى جانب مواصلة دعم المؤسسات تحت الإشراف لضمان استمرارية إنتاجها ومواجهة ارتفاع الأسعار والطلب على المواد الأولية. قال مصدر رسمي لبناني اليوم أن استمرار التصعيد في جنوب لبنان سيشكل خطرا على مسار المفاوضات مع الكيان الصهيوني. وأشار إلى أن بيروت ترفض استخدام مصطلح نزع السلاح. وذكر المصدر أنه تم إبلاغ واشنطن بأن وقف إطلاق النار مفتاح لكل شيء وأنه لا يمكن الاستمرار على هذه الوتيرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى وإن كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة قبل أن يؤجلها. هذا وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قررت تأجيل هجوم عسكري كان مقررا ضد إيران الثلاثاء بعد طلب مباشر من السعودية وقطر والإمارات في وقت تتواصل فيه المفاوضات المكثفة ليتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران. وأوضح أن القادة الخليجيين أكدوا أنه لا وجود لفرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق يضمن استقرار المنطقة ويمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام النشرة السادسة مساء إلى التذكير بأبرز عناوينها. افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء سوق النصر بولاية قبيل يومي الأربعاء والخميس ستوفر عددا من المواد الأساسية وكميات من الغلال والخضرة. قافلة طبية متنقلة بمختلف معتمديات ولاية توزر تؤمن خدمات صحية وتثقيفية بمناسبة اليوم الوطني الأول لصحة الأمة. برنامج الرواق الاقتصادي يستهدف تمويل ما لا يقل عن 70 مشروعا بولاية القصرين وسيدي بوزيد ضمن دعم التنمية المستدامة ودفع الاستثمار. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
12: هك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدرج معاه؟
13: لا لا مروحين للدار، اما الطريق عريض قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
12: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
13: يقولوا
12: ايه مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر. واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن وبعد علينا الخطر الزايد.
13: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في أمان وبعيد على الخطر.
14: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
15: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: 16 دقيقة بعد الستة. مساء الأنس، مساء الأنوار لكم الكل مستمعينا، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.radioqafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر مساء الأنس كالعادة من توا حتى الثمانية على موجة الأفام إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، تابعونا تواصلوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل، تحياتنا لكل مستمعينا في الطريق، سيسر رواحكم إن شاء الله، نيتكم ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة، اللي يخدم اللي في الدار اللي يقرأ كل إن شاء الله.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جايين لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الأنس على موجة الأفام إذاعة جفصة. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع، تحياتنا لكل مستمعينا اللي التحقوا بنا توا حتى الثمانية. إن شاء الله باقيين معاكم اليوم في مساء الأنس. اليوم باش نتحدثوا على أهمية أنه تكون أو يكون الطابع البريدي النافذة تعكس تاريخ البلاد وثقافتها وتراثها من خلال تقديم الطوابع البريدية الصادرة حديثا حول الحرف التقليدية التونسية. اليوم أيضا في استضافتنا الحرفية حليمة شيحاوي، هي تفنت في الحقيقة وأبدعت في نجارة الخشب التقليدية وتثمين منتوجات النخيل. بأكثر تفاصيل معها إن شاء الله بعد السبعة. أيضا اليوم باش نتعرفوا على ديوان جديد بعنوان ديسليكسيا الوجع، عنوان مهم برشا ضروري أنه نغوصوا في تفاصيله وأبرز محاورة وأبرز المواضيع اللي باش تتناولهم الشعرة سهام، باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله بعد السبعة ونص. وأيضا اليوم باش نحكو شوية، باش تكون قراءة في الحقيقة جميلة جدا بصوت زميلتنا ريم محمد وإعداد سمية رجب لحفلة أم كلثوم في تونس. سبقوا معنا في الاستماع مستمعينا إلى جانب الأجندة الثقافية وآخر المتابعات والمستجدات في عالم الثقافة على مستوى الجهوي والوطني. We'll be right back.

مبدع فنان، مشاريع مهرجان، تظاهرات ومشاركات. من الاثنين للخميس مساء الأنس. مساء الأنس.

نتفتش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.
3: السلام عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم. إذا نتلقوا في متابعاتنا في مختلف المجالات باش نحكوا في الحقيقة اليوم على حاجة جميلة ومميزة وعندها خصوصيتها ورونقها. نحكوا على الطابع البريدي اللي كما تعرفوا مستمعينا هو ما هوش مجرد وسيلة لإرسال الرسائل، بل أيضا هو نافذة تعكس تاريخ البلاد وثقافتها وتراثها. ومن بين المواضيع اللي تحضر بقوة في الإصدارات البريدية هي الحرف التقليدية التونسية. كما تعرفوا الحرف التقليدية تحمل أصالة، تحمل إبداع، حفاظ على الهوية. باش نحكو أكثر على قيمة الطوابع البريدية ودورها في التعريف بالحرف التقليدية في استضافتنا السيدة ألفا المقدم، مديرة مركز الطوابع البريدية. مساء الأنس سيدة ألفا، أهلا وسهلا.
4: مساء الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة. مساء الخير ليك ولكل مستمعي إذاعة قفصة، شكرا.
3: تحياتنا ليك سيدة ألفا، شكرا ليك على حضورك معنا اليوم في أمسيتنا هكا تونسنا في مساء الأنس على موجة الأفام إذاعة قفصة. باش نتحدثوا على الطوابع البريدية اللي هي باش نفتح قوس صغير. أنا نذكر وإحنا صغار قديش نحبوا تجميع الطوابع البريدية ونفرحوا برشا بالمعناها باختلافها وبالصور والحاجات اللي موجودة فيها من غير ما نفهموا المحتوى والمضمون، ولكن نبدو معناها نحوهم أصل معناها من نحوهم الماس ومن الجواب هذاك ونخبوهم هكا يبدأ عندنا معناها مجموعة نتميزوا بها على بقية زملائنا وعلى بقية أصحابنا. بالحق
4: صحيح، وهذا انت رجعتنا لذكرتنا
3: بالحق.
4: والحمد لله اللي الهواية هذه ما زالت متواصلة رغم اللي بعدنا ياسر على كل ما هو تراثي تقليدي إلى آخره. هي كانت من بين الهوايات العزيزة جدا على قلوبنا، لأنها كانت هواية. كلامك صحيح، فاغ أنك تلم الطوابع وتجمعهم. كانت فما زادة كل نكهة نتاع الاكتشاف، أنك تكتشف طوابع، تكتشف عن طريق الطوابع بلدان، عادات، تقاليد إلى آخره. هذاك علاش نسميهم سفير بدون فيزا.
3: صح. هي قيمتها في الحقيقة، قيمة الطوابع البريدية ما زالت هي نفسها، نفس لديها نفس القيمة. باش ندخلوا في أهمية تخصيص طوابع البريدية للحرف التقليدية التونسية خصيصا ألفا.
4: صحيح، شكرا لك، يعطيك صحة ساعة على المقدمة المميزة.
3: يعيش.
4: الحقيقة في عشقنا للطوابع البريدية كما قلت سيادتك ماهوش فقط طابع بريدي نخلصوا به قيمة اسمية لظرف معين باش نرسل رسالة أو ظرف، لكن هو أكثر من هذا، هو مضمون، هو موضوع يتحط على ورقة صغيرة ذات قيمة اسمية صغيرة، لكن الهدف نتاعه أكثر من هذا. بالنسبة للحرف التقليدية، احنا تعرف اللي الطوابع البريدية اليوم في اختيار المواضيع البريدية التونسية يرتقي ديما باش يراوح بين المواضيع التذكارية والمواضيع العادية، المواضيع اللي تخلق حتى الاحتياج إلى إجراء هذه التجميع هذه الطوابع.
3: نعم.
4: بالنسبة للحرف، نحن نعرف مكانة الحرف التقليدية في بلادنا.
3: نعم.
4: ونعرف قيمتها ونعرف ثرائها المميز. فالبريد التونسي يرتقي ديما في كل سنة في إصداراته الطوابعية باش يختار مواضيع تهم أو قبل كل شيء ساعة.
3: هو تقريبا ألفا اربطوه بشهر التراث، خاطر وهم أربع طوابع هكا كان تقريبا أربع طوابع صدروا في
4: صدروا سنة للحرف التقليدية، لكن السلسلة عندها ثلاثة سنوات.
3: أي. معناها ديما في الوقيت هذا في شهر التراث من 18 أفريل إلى 18 مايو.
4: صحيح، أنت تعرف ثراء الحرف التقليدية التونسية، وحبينا نبرزوا زادة للعالم حتى يشوف هذا الثراء ويزيد بالنسبة للبريد التونسي مزيد التعريف أكثر. الحقيقة الاقتراح جينا من عند وزارة الثقافة، من عند وزارة السياحة بالتحديد، اقتراح من عند ديوان الوطني للصناعة التقليدية، وكنا فرحانين ياسر في بريد تونسي وفي مركز الأوضاع البريدية بإصدار هذه الطوابع.
3: ذكرنا أي ألفة، ذكرنا أبرز الحرف التقليدية اللي تم توثيقها على الطوابع البريدية.
4: نعم، سنة 24 خرجنا السلسلة الأولى في 4 طوابع، وثقنا صناعة المعادن، الفضة، النحاس، الذهب، وأيضا التطريز، تطريز الفرملة وتطريز الجبة التونسية الأصيلة. ثم سنة 25 توجهنا إلى التسويق الجلد وصناعة السرج، وما أدراك ما السرج في الثقافة التونسية، سرج الفروسية، وكل ما يطلب هذه الحرفة من دقة في الصناعة. ثم أيضا خرجنا النقش على الخشب، وأبرزنا من خلاله كل ما يهم هذه الحرفة التقليدية التونسية الأصيلة.
3: نعم،
4: السنة اخترنا أن ناخذ التزويق على الخزف والنحت والنقص على الزجاج. خرجنا 4 طوابع، 2 مخصصة للنحت والنقص على الزجاج، وطابعين أخرين التزويق على الخزف. والسلسلة هذه كما قلت ديما في سبيل إثراء المجال اللي عندنا في الصناعات التقليدية في الحرف وغيرها، وهي حرف في الحقيقة لا تموت، ما زالت حية وما زالت موجودة بيناتنا ونعيش، والتونسي يستهلك ويحب ياسر التراث نتاعو. لهذا كانت في إطار أنه مزيد التعريف بهذه الحرف وبهذه الصناعات التقليدية التونسية.
3: نعم، كمساهمة منكم. نعم، في التمتين والتعمق أكثر وإعطاء قيمة أكثر للصناعات التقليدية، مهم برشا. به السلسلة الموالية شنو فيها؟
4: السلسلة السنة كان باش نحكي هذية ديما كما قلت لك طويبة على التزويق على الخزف ونحت والنقش على الزجاج، وصدر معها، إذا هي صدرت يوم 14 مي تماسيا مع شهر التراث
3: طبعا
4: الشهر الكل، ومعها منتوجات طوابعية أخرى فيما ظرف اليوم الأول للإصدار اللي يحمل الطابع والمخطوط. ثم معها أيضا عملنا إضمامة أنيقة، والإضمامة ارتأينا أن نحط فيها اختيار زوز أحسن طوابع من سلسلة نتاع سنة 24، زوز أحسن طوابع من سلسلة 2025، وزوز أحسن طوابع من سنة اللي اختارتهم اللجنة الوطنية للاختيار التصاميم.
3: جميل، كيفاش يتم تصميم وإصدار طوابع بريدية من الفكرة إلى الطباعة؟ كيفاش تتم العملية ألف؟
4: نعم، والله هو في الحقيقة فيه ساعة نمتثل الساعة لقوانين دولية وداخلية في إطار الإعداد لبرنامج إصدار طوابع بريدية لسنة كاملة مسبقة. ثم نطلب من جميع الهيئات والمجتمع المدني والوزارات والمؤسسات أنه يمدونا باقتراحاتهم، إذا كان فيه اقتراح يجب تسمينه أو ذكرى مثلا نحب نذكرها كما سنة سبعينية الاستقلال، وهي ذكرى مجيدة على قلب كل التونسيين.
3: نعم،
4: فناخذ المواضيع هذه قبل سنة ونقع إعدادها وتبويبها في إطار إصدار برنامج سنوي نحط فيه مواضيع الإصدارات، ثم نخرج بلاغ البريد التونسي ارتأى أنه كل مواطن تونسي له الحق أن يشارك في تصميم الطابع البريدي وهو ملك للجميع، فنحطوا بلاغ للعموم، نحطوا لهم شروط المشاركة في مسابقة التصاميم، وكل الفنانين والذي في نفسه عرف للفن التشكيلي يرسل لنا التصاميم. ثم لجنة على مستوى وطني تضم أساتذة جامعيين مختصين في الفن التشكيلي، مختصين في المواضيع إلى آخره، واللجنة هي التي تختار من بين التصاميم هذيا. وبالأخير طبعا فما لجنة تقنية تاخذ التصاميم هذه تحضرها ويخرج الطابعة كما تشوفوا
3: كما نشوفوا. هذا هو إن شاء الله بالتوفيق لكم. بالحق هو كما بدينا احنا كي كنا معناها صغار نقوم بعملية جمع الطوابع البريدية، نحب نختم معاك زادة بدعوة لدفع الأطفال خاصة حتى في المدارس في شكل مسابقات وفي شكل انه يقوموا بعملية الجمع هذه للطوابع البريدية، لأن عادة جميلة في الحقيقة وممتعة في نفس الوقت.
4: نحلوا احنا لحد الفارس فقط.
3: أي؟
4: كنا نحتفل في القيروين بمسابقة جهوية لتصميم الطوابع البيتية من طرف الناشئة، وهو برنامج اسمه فيلا كيتس، برنامج حطه الاتحاد البريدي العالمي بمعية البريد التونسي وكل
3: نعم.
4: الدول الأعضاء، أن نتنقل في كل مرة إلى ولاية داخل الجمهورية ونشارك في إطار اتفاقية مع وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
3: نعم.
4: زوج اتفاقيات مع البريد التونسي حتى نشارك أكثر الأطفال والإعداديات في إعداد وتصميم لطوابع بريدية. سيد الرئيس المدير العام ياسين فريع الأسبوع قبل فارت الأحد كانت نقل على عين المكان القيروان وأشرف على التظاهرة هذه، كانت أجواء ممتازة الحقيقة.
3: أكيد.
4: هذا في إطار إعادة تنشيط الأطفال والنشئة، تشريكهم في الطابع البريدي
3: والتعريف به والتعريف بقيمته. أي هذا هو.
4: بالضبط.
3: شكرا
4: نعم.
3: لك سيدة ألفا، يعطيك الصحة على التواصل معنا، وشكرا على كل هذه التوضيحات. موافقين إن شاء الله.
4: شكرا، الله يخليك. شكرا،
3: أهلا وسهلا.

0: شاطرية.
1: عيشوا مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: باش نواصلوا معكم المشوار إن شاء الله بعد السبعة باش نرجع ونتعرفوا على البراعة الحرفية حليمة شيحاوي اللي تخصصت في نجارة الخشب التقليدية وتثمين منتوجات النخيل. أيضا مع سمية وريم باش نسترجعوا في الحقيقة حفلة مزيانة برشا صارت في تونس, حفلة أم كلثوم. وأيضا باش تكون حاضرة معنا شاعرة باش تقدم لنا ديوانها, آخر ديوان بطبيعة لها بعنوان ديسكليكسيا. إن شاء الله من بعد كي تبدأ حاضرة معنا ما نغلطش في الاسم, ديسكليكسيا الوجع, هذا عنوان ديوانها الأخير باش نتعرف عليه بأكثر تفاصيل إلى جانب بطبيعة الموسيقى اللي محضرينها لكم على كيف كيفكم. أبقوا معنا.

0: الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية، حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا.
1: حوادث المتراجلين كثرت في السنين الأخرى والأسباب عديدة، منها شق الطريق في الأماكن غير المحمية، عدم انتباه المتراجلين وسرعة السيارات. السواق من واجبهم يلتزموا بالسرعة القانونية ويخفضوها أمام الممرات الخاصة بالمتراجلين، وعلى المتراجلين باش ما يشقوا الطريق إلا من بعد ما يتلفتوا على اليسار ثم على اليمين، ولما يتأكدوا من خلو الطريق يشقوه بأمام.
2: اللي يحب يبعد عن الضرر يبدل سلوكه قبل ما يجيه الخطر.
3: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين،

0: 7 موعدكم اخباري مستمعينا، باش خليكم مع ايمان لتقديم الموجز. مرحبا بك ايمان، تفضل.
1: تحيه لك وسيله ولكل الساده المستمعين.
2: اذاعه قفصه، اذاعتكم الاخبار.
1: تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة بأن صلاة عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجري موافق ل 2026 ميلادي ستقام يوم العيد على الساعة 5:45 دقيقة صباحا بجميع جوامع دائرة ولاية قفصة. بمناسبة اليوم الوطني الأول لصحة الأم، تنظم الإدارة الجهوية للصحة بتوزر بالتنسيق مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية والجمعية التونسية للقابلات بتوزر والمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة قافلة طبية متنقلة بمختلف معتمديات الولاية، تؤمن خدمات صحية وتثقيفية تهدف إلى التوعية بأهمية عيادات ما قبل الولادة. قامت جمعية تونس وتونسي وظيفتين اليوم بتركيز مستودع إقليمي بمدينة سيدي بوزيد لجمع وتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية على مستحقيها من ولاية قفصة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان. انطلقت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب اليوم في مناقشة مقترح قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء. أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين يتم عن طريق التناظر بين المترشحين المتحصلين على شهادة لا تقل مدة الدراسة بها عن 5 سنوات من التعليم العالي. وفر ديوان الحبوب وشركات إكثار البذور 524 ألف قنطار من البذور الممتازة للموسم الحالي حسب ما أكده منسق الغرفة الوطنية لتجميع وتخزين الحبوب منذر الفرجاوي. هدد الجيش الإيراني اليوم بفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة في حال استأنفت واشنطن هجمتها على الجمهورية الإسلامية، وذلك بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أحجم عن شن هجوم جديد لإفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق بين البلدين. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. عودة الآن مع وسيلة في مساء الأنس. تحية لك وسيلة.
0: شكرا لك إيمان. إذن اللقاء يتجدد مع زملائنا من قسم الأخبار إن شاء الله في حدود 8. احنا بزلنا مواصلين معكم المشوار حتى 8، ابقوا معنا.
3: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
5: لقال العشية، مبادرات وأجندة ثقافية. مساء الأنس.
6: مساء الأنس
7: بتونس بيك وانت معايا.
6: مساء الأنس
7: مساء النور والهنا على الموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
6: مساء الأنس.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الأنس لكم الكل مستمعين. أيضا نواصل معاكم المشوار ونواصل في متابعاتنا وضيافتنا ضيافتنا بطبيعة عليش أنا هك واستضافتنا بطبيعة للمبدعين للمتوشين للفنانين للرسامين وكل طبعا ما عنده حاجة هكا مزيانة وقاعد يبدع فيها. ذيك عليش اليوم باش نحكو على عالم تتعانق فيه الحرفة مع الإبداع. نحكو على نسج حكايات ميناء الخشب ومنتوجات النخيل. نحكو على الناس اللي قاعد تحافظ على الموروث التقليدي بروح عصرية ولمسة فنية مميزة. هذا يخرج في الأعمال اليدوية اللي قاعدين يقوموا بها ويبين أن الصناعات التقليدية ماهيش مجرد مهنة بل هي هوية بل هي ثقافة وإبداع متجدد. فسعداء جدا بحضور الحرفية حليمة شيحاوي حاضرة معنا اليوم في مساء الأنس. أهلا وسهلا مساء الأنس.
4: أهلا بيك عسلامة
3: تحياتنا ليك
4: يعطيك الصحة يعيشك يعطيك الصحة على التقديم المتميز.
3: شكرا ليك
4: كما عهدتكي دائما يعطيك الصحة.
3: إذن كما حكينا أنت تبدع في نجارة الخشب التقليدية وتثمين منتوج النخيل هكا ولا؟
4: أي
3: جميل جدا. كيفاش كانت بدايتك في هذا المجال؟
4: أنا في الأصل متحصل على شهادة جامعية في التصميم الداخلي والتزويق. أنا من الأول حكاية الغرام بدتني على بكري عرفت روحي شنو الدومين اللي حب نمشي فيه. في بالي أني بس نصمم فضاءات ونصمم حاجات وذاك هو. لكن الدنيا هزتني أني نولي كل الحاجات اللي كنت نعملها ديكروكية على الأوراق ولا نخدمها ترودي وذاك هو أني نصنعها بإيدي.
3: أيوة
4: هذا معناها من وقتها بعد
3: هو مش الدنيا هي حبك للفن هذية اللي اكتشفتيه. معناها بدا هكا نقولوا احنا يخرج البرة هكا بدا يحب يوري روحه على في الواقع وبالفعل على ارض الواقع. ربما هذا هو اللي صار لك.
4: اي صحيح لما حالة انا مرات كيف نهز خدمة ولا حاجة الحيرة في وقتها ما يفهمنيش شنو نقصد بها. مرات احنا على خاطر الحاجة الاكاديمية والحاجة في الريال ما يمشوش مع بعض.
3: اي صح
4: ديما يكون الحيرة
3: لا عادوا بشكون عاد مع فنانة في المجال معنى اعمل هكا لا مش هكا بربي لا مش هكا هاي خليني نعمل حاجتي وحدي.
4: مرات يقولوا لي تعبتينا بال راي حاجه ما تجيش راي دي فانتازيه هذا ما يجوش. لكن هذيك نظرتي من وقتها وليت قلت علاش ما نعملش فورماسيون وحدي علاش ما نختصش معناها في حاجه معينه.
3: اي هذا
4: في الاول بدتها رسم وتزويق على محامل مختلفه نلقى لي هذيك ما تكفينيش علاش ما انا نحب نصنع حاجه بيديا مصير بريمير محليه
3: شنو اللي هذا هو مشيتي للنخل ومنتوجات النخيل شنو اللي جذبك فيها تحديدا؟
4: والله أنا لما حالة الدفع البيئي أنا هذاك أكثر حاجة اللي قلت علاش ما نعملش حاجة مميزة معنا عندنا ماتير بريمير مهمة برشا والعبد كيف يسافر يهز سوفينير يهز من الولايات حاجات المميزة ليه ما كثرش من النخلة في طوز بخلاف التمرة انت حاجة تتكل
3: كلها
4: يصنع بها برشا حاجات الكفاف موجودين ما شاء الله المراوح الخشب بتاع النخل الدشي اللي تطيش منها أطنان حيش يصنعوا منه مبل ويصنعوا منه بيبان وحاجات ديكوراتيف كبيرة معناه.
3: بمعنى أنه أحليمة يعني أنت خاطرك نقولوا نجارة الخشب نمشوا مباشرة للخشب معناها متاع مش متاع النخيل معناه أنت في زوز حاجات تخصصت في الخشب وفي منتوجات النخيل
4: وإلا هي نفس أنا في الأصل عملت كفاءة مهنية بعد ما تخرجت من الجامعة عملت كفاءة مهنية في النجارة بجميع أنواعها عادات أيوة. تقليدية وزادت كفاءة مهنية أخرى في النجارة التقليدية زود كفاءة هذوما. وهاني قلت لك اللي دشين تاع الخشب معناها اللي في العادة يطيشوا يحرق من الحمام، احنا نستعملوهم انا
3: اي
4: للحرق، معدين للحرق بصفة كلية.
3: واضح.
4: هذوك انا نشوف فيهم اللي احنا نجمو نصنعوا منهم حاجات.
3: شنو هي ابرز القطاع او الاعمال اللي تفتخري بها، سواء معناها في بداياتك والا في الفترة الأخيرة؟
4: والله اكثر حاجه انا محل فرحانه بها هي ثم سانتر، هو اللي هو
3: هاي
4: كرياسيون تاعي. عملت ميلانج ما بين الخشب، او الحاجه اللي بليس بركه اللي في الخشب حبيت ناكد عليها، اللي انا نعالجها بالماء المالح، اللي كيف ما نعمل الزوايد اللي نسقفوا بهم سقوفاتنا قبل في اولاد الهدف.
3: هاي
4: ما هوش الخشب بعد ما نهزها من عند النجار نصنع بيه حاجه طول، لا، ثم بروسيدور كامله تعدلها. معناها الخشبه من عند النجار بعدها بثلاثة شهور مثلا، وانا نعملها في التريتمون نتاعها باش الوقت ذاك نولي نستعملها.
3: ايوه
4: دو تيل فاسون تولي اصح، ما تهلكيهاش الندوه وما تهلكيهاش السوسه، معناها تعيش معانا كيف ما
3: اي
4: قبل كنا نرموها في شط الجريد وكل باش تكون اقوى.
3: اي
4: السنتر هذايا جمعت بيه ما بين لي ديشي نتاع، شفتي التراس اللي يضفروها الحرفيات باش يعملوا بها القفه،
3: اي
4: دي ما تبقى متر ولا اقل شوي في
3: اي
4: الطيش. هذيك انا نعمله بوينت كولكت، نجمعهم من عندهم نعمل لهم تريتمون بطريقه خاصه باش تولي سوبر ما عادش تكسر، على خاطر انا نحب ديما الالوان الطبيعيه. أنا نخدم على السعاف الاخضر والسعاف البني جريد اللي هي في العاده في تعمل ما تفسد معناها تتكسر. والخشب سانتر هذاك الخشب نتاعه اللي هو تريتي،
3: جميل.
4: هذه شاركت بها في معرض الكرم في مسابقة الابتكار،
3: اي
4: شايفها وزير السياحة ومدام ليلى مدير الديوان الصناعي التقليدية قال لي هذا وحده سيتان طبلو وحده من غير ما نستعملوه.
3: اي
4: هذيك الحق فرحتني. وثم ديكرياسيون اخرين في صناعه الطواول، هي نفسها الطاوله هو نفسها كيف معناها على الدوب الفاس، وعلى الدوب الفاس الاخرين يجي طاوله.
3: به كيفاش نجمو نحافظوا على الحويجات المزيانه هذية وعلى الموروث التقليدي بصفه عامه ونطوروه في نفس الوقت؟
4: ما هي انا اول حاجه انها الماتيريال بريمير هي محليه،

0: نرسمهم فيها معناها، وإلا في النحت، في الزينة،
1: احكي لي
0: في
1: شوية
0: إزازة
1: على
0: النحت.
1: مشاركاتك في المعارض وفي في الصالونات.
0: والله سنا كان الحمد لله عام حافل
1: الحمد لله.
0: ترتوب، معناها شهر التراث ديما تركيز كل
1: اي
0: يكون على كل ما هو صناعات تقليدية.
1: صح.
0: براتيكمون معناها من 18 أبريل 18 ماي كان كيف ما الولايات الكل معناها توزر كانت حافلة، شاركت بعد معرض الكرم، روحت شاركت مع جمعية شباب المتنقلة بتوزر والحمد لله كرموني في فيها،
1: ايوه
0: شاركت زادة مع جمعية شباب المبدع بتوزر وجمعية شباب المبدع بنفطة، زادة عملوا معرض وفي نفس الوقت تكريم والحمد لله.
1: على
0: أي
1: ذكر الشباب حليمة، كيفاش نجموا نشجعوا شبابنا انهم يقبلوا ويحافظوا على هالموروث التقليدي
0: بالضبط
1: والصناعات
0: اللي هي
1: التقليدية؟ اي
0: اي على خاطر الخوف بالحق انها ثم دي سافوار فير قاعده تتفقد معناها،
1: نعم
0: يمشوا الكبارات ما عادش ما عادش. هذاك علاش انا ناشطه زاده مع اتحاد المرأة،
1: نعم
0: انا امينة من اتحاد المرأة، عاملين توجيه كده دي فورماسيون الكل معناها الكاتيجوري داش، كل سواء اولاد ولا بنات قاعدين نعملوا في فورماسيون في كل ما هو
1: جميل.
0: تخمين معناها
1: اي
0: للصناعات التقليديه بمختلف اختصاصات، خاصه المحل مركزه شويه على خشب والحاجات اللي نصنعوا فيهم
1: اي
0: معناها. لكن كيف ديما كيما قلتي انت قبيله ديما كيف ظل حاجه بلمسه عصريه، وكيف ما يشوفوا فيها رونتابيليتي معناها، هذيك معناها عندها عائد مالي بالنسبة لهم، هي بيدها الفورماسيون تكون معناها كي في وقت معناها تلقي الأم وبنتها ومرات حتى الجدة تلقاهم في نفس الفورماسيون مع بعضهم،
1: اي
0: سي ان مومون دو بارتاج، ولا
1: اي
0: كي
1: اي حلو حلو.
0: معناها يعدوا لبعضهم هكل هكا السافوار فير هذيك.
1: اي جميل. شنو عندنا ان شاء الله في الفترة الجاية؟ على الاقل في الصيف فما مشاركات، فما برنامج
0: بإذن
1: خاص ان
0: الله
1: شاء الله؟
0: ثم معارض، بإذن الله زادة ثم معرض سوسة عنا، هنخدموا له من تو إن شاء الله.
1: نحضروا له في حاجات مزيانة ان شاء الله.
0: أي إن
1: ان
0: شاء
1: شاء
0: الله
1: الله بالتوفيق ليك، ان شاء الله موفقة، ان شاء الله تنالي
0: هاي
1: التتويجات والتحفيز والجوائز وتحرزي على الجوائز الاولى. بالحق جميل جدا وقت اللي نشوفوا
0: أي
1: شبابنا يبدعوا في مثل هذه المجالات ويحافظوا في نفس الوقت على ما هو قديم وعلى ما هو اصيل. شكرا ليك، ان شاء الله بالتوفيق ليك. شكرا.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جايين لنا.
0: مساء الأنس
3: مبدع فنان مشاريع مهرجان تظاهرات مشاركات من الاثنين للخميس. مساء الأنس مساء الأنس.
4: يلا نعود ونسلم عليكم من جديد مستمعينا، خاصة مستمعينا اللي يلتحقوا بنا توا في مساء الأنس. بقين معاكم إن شاء الله حتى لثمانية، تابعونا تواصلوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل على موجه تلاف إذاعة قفصة وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو قفصة، موجودة كل فيديوهاتنا كل الأخبار زيدا وآخر المستجدات. تنجموا تتصفحوا إذا موقعنا اللي موجود بتبيعة على الفيسبوك راديو قفصة. مرحبا بالجميع. إذا نواصلوا معاكم كما حكيت، نحكوا على الكلمة، على الوجع، على الأحساس، وبالتالي نحكو على تجربة شعرية مختلفة مع ضيفتنا الشاعرة سيهام شكيري، حاضرة معنا اليوم في مساء الأنس. مساء الأنس، أهلا وسهلا أستاذة.
5: مساء الأنس من مدينة الجمال واللجة الحالمة من عروس البحر المنستير.
4: أي أهلا وسهلا
5: بكم يا لله، في أنس وفي محبة وفي مودة دائمة عزيزتي.
4: نسمة بحر هكا، أنا قلت يا المستير هكا هفه بتعلينا، هكا هبه بتعلينا شوية نسمة. أه؟ محتاجين.
5: مرحبا بك يا عزيزتي، مرحبا بك في كل وقت بحذانا في المستير، تفضل في كل وقت يا غالية.
4: جميلة جدا المستير، الكل المناطق الساحلية اللي موجودة في الشريط الساحلي، نحكوا على سوسة المستير المهدية، بالحق من أجمل وأروع المدن وبلادنا كلها مزيانة. إذا من الساحل للجنوب، وحتى الجنوب ما عندك ما تقول فيه أستاذ.
5: ما نقولش فيه حتى شيء على خاطر أني في صغري كل عديته في الجنوب.
4: أيوة.
5: أبدأ من مجريد، معناها من قبلي أقصى المدينة الجميلة. أيوة. مشيت لها عمري 7 أيام. عندي أختي زادة، أختي هيام مولودة في قفصة. أختي شيراز مولودة في سيدي بوزيد.
4: أي فما الجذور. أيوة معناها وين تمشوا تتأقلموا مع الأحوال الكل.
5: رجال التعليم نحن الرحالة يعني. أي
4: صح، تحياتنا لكم الكل.
5: عايشك.
4: باش نحكوا شعر اليوم في مساء الأنس من خلال هذا الديوان الجميل في الحقيقة، اللي يحملنا إلى عوالم إنسانية عميقة، بحيث يتحول الألم إلى نص نابض بالشعر والبوح. ديوان يحمل الكثير من الصور والأحساس والأسئلة، اللي يعكس تجربة أدبية خاصة تستحق أنه نكتشفها مع بعضنا.
5: أيش الغالية، أني أولا نعرفكم بروحي الساعة شوية.
4: أي؟
5: للي ما يعرفنيش في راديو قفصة وفي الكل. أنا سيهام شكريم، أستاذة مختصة تربوية في تعهد ذوي اضطرابات التعلق، مديرة مجالس الابتسامة الثقافية، نائبة رئيسة جمعية صالون ربيع الثقافي، كاتب عام الجمعية المتوسطية للثقافة والفنون.
4: أيوة.
5: عضو الهيئة المديرة لتنظيم كل من مهرجان البحر ينشد شعرا، ملتقى أدب السجون، مهرجان أيام الطهر الشريع على الصورة والكتاب، وصدر لي ديوانان، المنتصف المميت في ماي 2023.
4: نعم.
5: وصدر لي ديوان ديسلكسيا الوجع مؤخرا في جانفي 2026.
4: وهذا اللي باش نتحدثوا عليه اليوم.
5: أنا زاد إعلامية في برنامج في إذاعة الشبابية في قصر هلال، وكنت سابقا في إذاعة الرباط بالمنستير.
4: ما شاء الله عليك، ناشطة في كل المجالات.
5: الحمد لله.
4: الحمد لله.
5: نحكو الثقافة. أي. هي الباب للتغيير، هي الباب للجمال، هي الباب لصناعة المجتمعات ولألقها.
4: هذا هو. بداية، كيفاش اخترنا هذا العنوان بالتحديد أستاذة؟
5: ديسلكسيا الوجع. نحن نعيش في عالم الاضطرابات. تعرف أن ديسلكسيا سي سون لي زيلاف كي اون دي تروبل دابرونتيساج، اللي عندهم اضطرابات
4: في التعلم.
5: تعرف أنه احنا توا في مجتمع الاضطرابات. الاضطرابات العلائقية، الاضطرابات بكل أنواعها، جميع أنواعها. تعرف انه مدارسنا حاليا تغرق غارقه في الاضطرابات.
4: وانت تعتبري معناها شاهد عيان هكا، بما انك
5: مربيه. كنت مديره وحده تعهد اضطرابات التعلم اللي في المنستير. لان سانكيام معنا خمس الاطفال نتاعنا حاليا يعانون من الاضطرابات للاطفال المتمدرسين. لان سانكيام معناها ماهوش عدد شويه.
4: طبعا
5: سيت معناها نومبر اينور.
4: اي اي
5: اي. ما ننساو زاد انه برشا اضطرابات اللي كنا قبل اللي كنا نعتبرهم اعاقات كما التوحد وكل في الاخر تولوا يعاملوا فيها على انه اضطراب. اضطرابات مرتاحه للنمو. ماهوش اعاقه. وتوفم اقتراح انه لي زونفون كي اوتيست الكل نحيو لهم كلمه اعاقه من
4: اي صحيح
5: من اوراق متولي مضطرب كهو اضطرابات.
4: اي اي
5: اضطرابات.
4: لهنا العمل هذايا يعكس تجربتك الشخصيه والا رؤيتك للحياه سيده سهام؟
5: والله هو في الديوان تو اني ما تكلمتش كان على الديسلكسي، تكلمت على برشا حاجات. على حاجات معناها علاقة الإنسان بالوطن، علاقة الإنسان بروحه، علاقة الإنسان بالآخر، علاقة الإنسان حتى معناها برشا حاجات في الديوان.
4: أي
5: الديوان أي. هذا صادر على دار نهاد للنشر. قدمه لي الديوان صديقنا العزيز عبد الحكيم ربيعي اللي كنا نعرفوه أصيل قصة.
4: نعم.
5: اللي هو من مذيلة، وهو مدير، هو رئيس البحر ينشد شعرا ورئيس صالون ربيع الثقافي. نعم. لأني نائب الرئيس.
4: تمنا
5: مع بعضنا خدمة مزيانة، وتحياتنا لأخونا عبد الحكيم ربيعي.
4: نعم أستاذة، حكينا على رحلة الكتابة بين الفكرة وإصدار الديوان.
5: والله
4: كيفاش كانت؟
5: صفة عامة، هو العبد ما هو قال لك هايدغر يقول الناس كل تنجم تعيش، لكن الذي معناه الإنسان اللي يحول الفكرة والوجع إلى أعلى إلى الناس كل تعيش الوجيعة. أما من يحول الوجيعة معناها إلى كلمات وإلى شعر.
4: شعر خاصة.
5: وإلى كلمات مزيانة، هو بالأكيد شعر.
4: أي شعر.
5: خاطر برشا نتوجع وما نجموش نتكلمه.
4: أي.
5: ويبقى الشعر بطبيعة هو لسان المجتمع الناطق. هو الوحيد اللي نجم يحول الكلمات إلى مشاعر، والمشاعر إلى كلمات.
4: أي هذا بالنسبة للكاتب. بالنسبة للقارئ اللي باش يقرأ لأول مرة هذا الديوان للشاعرة سهام شكريم، معناه باش يكتشف الديوان لأول مرة، معناه شنو تنجم تقول له أستاذ؟
5: نقول إن شاء الله معناها تلقى فيه حاجة لتعجبك، إن شاء الله تفهمني كما أني معناها الحاجات اللي حاولت نحطهم فيه.
4: أي.
5: كل ما هو صادق، كل ما هو منها نظرة لهذا المجتمع. اللي يقوس منا شيئا فشيئا في اضطرابات مختلفة. إن شاء الله نجم نصلحه.
4: هذا
5: وإن شاء الله منها
4: وين نلقوها سيدة سهام؟ وين نلقو الديوان هذايا؟ وتوجد في المعرض وإلا لا أستاذ؟
5: توجد، عملت توقيع في معرض الكرم.
4: أيوة.
5: في أمسية.
4: نعم.
5: وعملت زد قراءات زد في نفس المعرض في الصباح. أي. في يوم المنستير.
4: أي.
5: اللي كان في 16 ماي.
4: أي
5: مو 16 ماي، يعني 6 ماي. يا سيدك، ومشينا معنا في يوم مزيان مع بعض من الناس الكل.
4: وتواوين موجود
5: مؤخرا. زد عملت ولامس، عملت زد أمسية في معرض المنستير. زاد في الافتتاح، زاد يوم الافتتاح متاع المعرض، زاد كان افتتاح أشغال معرض المنستير وأشغال الاتحاد، معناها الاتحاد الكتاب التونسيين افتتح الأشغال متاع
4: الستون متاع
5: وكل شيء بتقديم للديوان متاعي. قدموا معي عبد الحكيم ربيعي.
4: نعم.
5: ديواني فيه تقديم لعبد الحكيم ربيعي وتقديم للدكتور حسيب بن تومية.
4: نعم.
5: إن شاء الله زاد فما تو تكريم، فما حفل توقيع قادم إن شاء الله نهار 6 جوان.
4: العمل الجديد ولا اللي؟
5: العمل الجديد للديسلكسيا الوجع. إن شاء الله باش يكون فما حفل تكريم، حفل توقيع في مجالس البتيسة الثقافية، لأن الرئيسة متاعها بلمطة.
4: باش
5: يكون معنا، باش يكون معنا التقديم تقديم حكيم ربيعي.
4: نعم.
5: وفما التقديم زاد للدكتور ثامر الغزي.
4: جميل جدا. هيت نسمعوا، أعطينا هكا مقطع شعري أستاذ نختموا به. هي سمعنا
5: في ساعة كاك وفات اللقاء متعنا.
4: شفت الوقت كيفاش يجري.
5: أني لما حالة من بعد
4: شو حبيت تقول؟ شو تحب تضيف أنت؟ شو حبيت تضيف حاجة؟
5: لا العبد لا يشبعش ومحديث معاكم لما حالة.
4: بهيت نسمع حاجة من عندك. هيت سمعنا مقطع هكا من هذا الديوان.
5: سمعك القهوة العاشقة.
4: أي.
5: على شفة الفنجان التقينا، كنا نتقاسمها رشفة برشفة، كان الحرف ينزح عسلا ورغوة القصيد تبعثرنا، فنفور شوقا وآهات ورشفة. شكرا.
4: هذه ما فيهاش اضطرابات هذه.
5: ماني الديوان مقسوم إلى قسمين. قسم للقصائد الطويلة.
4: أي؟
5: وقسم لسقسقات. سقسقات هذه المقاطع والمقاطع.
4: أي؟
5: وبعض معناها الومضات.
4: جميل جميل، متنوع معناها خفيف نقولوا احنا.
5: نعطيك شوية فهم الاضطراب اللي سميت به الديوان ديسلكسيا الوجع. هذه تتكلم على الولاد اللي عنده ديسلكسي.
4: باهي.
5: حين قهقه الجميع ابتلع النصل الغائرة في شعاب الروح، ارتسمت على الشفاه المرتعشة ابتسامة البلهاء، عساها تخفي سيرة الأخطاء سلاسل الخيبات. اقرأ وتعجز الحافظة عن الحضور وتتراقص الصور، يتهجأ رسما بهلوانيا يأبى السكون مهما اجتهد في تصيده، انقلب الحرف على علاته، فلا اليمين يمين ولا الوراء وراء، سكن أمامه الوقت وانتحر على جنبه الفضاء، النقط الشقية تساقط أسفل التقويم، لا الباء باء ولا يستقر للثلاثة ثاء، اقرأ ويستمر المخاض عسيرا. لازم نكمل لك
4: جميل جميل جميل.
5: أنا
4: أي أنا استمتعت برشا بحضورك معنا وفرحانة أنك كنت حاضرة معنا اليوم في مساء الأنس. بالحق جميل جدا حضورك ورائع ورائق جدا، فتحياتنا ليك إن شاء الله، بالتوفيق ليك إن شاء الله، أعمالك تتوج. هذا هو المهم برشا، أنه مثل هذه الأعمال يقع تتويجها وحضورها في كل المناسبات. شكرا ليك أستاذة على حضورك معنا. شكرا
5: ليك. شكرا.
4: إلى اللقاء.
5: شكرا ليك.

0: يلا نوصلوا معكم المشوار باش نمشوا للورقة الصوتية ونتحدثوا على سهرة من الزمن الجميل. من الزمن الجميل كما ذكرت، هي واحدة من أجمل المحطات الفنية اللي جمعت كوكب الشرق أم كلثوم بالجمهور التونسي من خلال ورقة صوتية كما ذكرت، تستعيد أجواء حفلتها التاريخية في تونس بما تحمله من طرب أصيل وتفاعل استثنائي ما زال صدى حاضر إلى اليوم.
1: حفل كوكب الشرق في تونس كان لحظة ثقافية مميزة في تاريخ تونس الثقافي والفني. كان ذلك في 30 مايو من سنة 1968، حلت كوكب الشرق أم كلثوم في تونس في زيارة تاريخية أدت فيها حفلين بقصر الرياضة بالمنزه يومي 1 و3 جوان، حفلين ساهرين كانا من أروع وأفضل وأفخم حفلاتها. كانت الزيارة خالدة حظيت فيها بالتكريم والتبجيل والتقدير سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. خلال هذه الزيارة كانت لأم كلثوم أنشطة عديدة في تونس وزيارات لداخل الجمهورية تم توثيقها في شريط أهدته التلفزة المصرية للتلفزة التونسية منذ 50 عاماً، وتحديداً بمناسبة وفاة السيدة أم كلثوم.

كان في المطار يوم وصولها أكثر من 250 مراسل صحفي من مختلف دول العالم. القصر الرياضي بالمنزه احتضن الحفلين لأم كلثوم، وكان الإقبال أكبر من التوقعات منذ لحظة وصولها إلى تونس، وحفلات الاستقبال لا تنتهي. رددت أم كلثوم في أغنية الأطلال مقطع، وغنت فكروني وغيرها من الألحان الخالدة بحضور جماهيري أنيق اجتمع فيه بعض رجال تونس ونساؤها الحاضرات بالفستان الباريسي والسفسار التونسي، على حد تعبير المذيعة نجوى إبراهيم. أمضت أم كلثوم في تونس 10 أيام بين تكريمها والاحتفال بها وزيارات لبعض المؤسسات والجمعيات الخيرية والمناطق الأثرية.

جميل جدا في الحقيقة، تعتبر من أجمل المحطات الفنية اللي جمعت كما ذكرت كوكب الشرق أم كلثوم بالجمهور التونسي. إذن باش نختم معاكم المشوار بتذكيركم خاصة أحباء الفنون التشكيلية أنه المعرض الجماعي بلقاء بشعار وتحت شعار لقاء الفنون، المعرض هذا مازال متواصل حتى 15 جوان 2026، وهذا طبعا ضمن فعاليات الدورة 35 من شهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة. الافتتاح كما ذكرت كان نهار الجمعة 15 ماي في العشية، هو معرض جماعي لقاء الفنون يجمع العديد من الفنانين والمبدعين. إذن هكا وصلنا ختام مشوارنا اليوم، شكرا لكم الكل مستمعين، هذه أجمل تحيات كامل الفريق. بعد شوية يجيكم فوز نصيب لتقديم فلاش سبور، وأنا مبقى لكم باش نقول لكم إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: الخبر الرياضي في التوب والفلاش.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. بعد قليل، بعد لحظات، ينطلق لقاء المنتخب الوطني التونسي لأقل من 17 سنة والمنتخب الأثيوبي في إطار نهائيات كأس أفريقيا للأمم للدور بالمغرب، والمنتخب مطالب بالانتصار للترشح إلى الدور القادم. تعيينات حكام الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم يوم 20 مايو، نادي الصفاقسي مع الملعب القبسي خالد بويدر، الترجي الرجيس نادي البنزرتي أمير الوصيف يوم 21 مايو بعث بوحجلة مع الترجي الرياضي نضال الطيف، وتقدم ساقية الدائر شبيبة العمران سيف الورتاني. انهزم غادر اللاعب التونسي عزيز دوغار المصنف 666 عالميا منافسات الدور التمهيدي الأول لبطولة رولان جاروس الفرنسية، ثاني بطولات للجراند سلام، بعد هزيمته اليوم أمام البريطاني جيل فيليكس المصنف 237 عالميا بنتيجة مجموعتين مقابل واحد 3-6-6-1 و4-6. كما انهزم معز الشرقي المصنف 133 عالمين في الدورة التمهيدي الأول إثر هزيمته يوم أمس أمام الأسترالي برنار تومبيش المصنف 195 عالمين بنتيجة شوطين، شوط 6-3 5-7 و3-6. على المستوى العالمي لمنتخبات برنامج المباريات الودية استعداد لكأس العالم 2026 يوم الأربعاء 3 جوان هولندا مع الجزائر، يوم الخميس 4 جوان فرنسا مع الساحل العاجي، يوم السبت 6 جوان بلجيكا مع تونس، يوم السبت كذلك 6 جوان البرازيل مع مصر، يوم الأحد 7 جوان المغرب مع النرويج، ويوم الأربعاء 10 جوان البرتغال مع نيجيريا. الآن دور مباراة بروموث وساوثامبتون بعد نصف ساعة، النتيجة ما زالت تتعادل 0-0. بعد قليل ينطلق لقاء تشيلسي وتوتنهام. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نسيم، إلى اللقاء.
2: فلاش سبورت.
3: فلاش سبورت.
0: منتخب من المونديال على موجة إذاعة قفصة من 18 مايو الجاري إلى 10 جوان 2026. فقرة يومية لتقديم المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026. وقفة أولى للتعريف بمنتخب في حدود 10 صباحا، ووقفة مع منتخب ثاني في حدود 2 ظهرا. كأس العالم لكرة القدم، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026 على موجة إذاعة قفصة.
2: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام والثامنة ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. انعقدت مساء اليوم بمقر ولاية جفصة جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات لتأمين الامتحانات الوطنية في أحسن الظروف والوقوف على النقائص والإخلالات لتجاوزها بحضور مختلف الأطراف المعنية. أكد المدير الجوي للتجارة بقبلي عزوز صالح في تصريح للإذاعة عن افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء سوق النصر بمدينة قبلي يومي 20 و21 من مايو الجاري. ستوفر عددا من المواد الأساسية فضلا عن توفير كميات من الغلال والخضر الورقية. نظم صندوق والودائع والأمانات يوما تحسيسيا حول آليات التمويل وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بمدينة تصبيتلة من ولاية القصرين ضمن برنامج الرواق الاقتصادي بهدف تعزيز نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الداخلية إلى التمويل اللازم. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في بلاغ أصدرته اليوم في سياق الاستعداد لعيد الإضحى المبارك الموافق للـ 27 من مايو الجاري، دعت إلى الالتزام بجملة من التوصيات والإرشادات الأساسية لضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلك. أخيرا أفاد مصدر أمني لبناني للإعلام بأن الدورية الصهيونية توغلت باتجاه طريق كفر حمام كفر شوبة وخطفت 3 مواطنين لبنانيين. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام والتاسعة ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. أدى اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل، تحديدا معتمدية تكلسة، أين عاين قرية المرنقية ومرسى الأمراء ومنطقة المنقع، واستمع إلى مشاغل المواطنين واطلع على الوضع البيئي والتنموي بالجهة. من المنتظر أن ينتقل إلى معتمدية الهوارية وفق متابعة للزميلة فاطمة بن عثمان. تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بأن صلاة عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجري 2026 ميلادي ستقام يوم العيد على الساعة 5:45 دقيقة صباحا بجميع جوامع دائرة ولاية قفصة. قامت جمعية تونسيو في الضفتين اليوم بتركيز مستودع إقليمي بمدينة سيدي بوزيدة لجمع وتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية على مستحقيها من ولايات قفص القصرين سيدي بوزيدة والقيروان. تم رسمين رفع وقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية لأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو الجاري بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنته المنظمة اليوم في بيان نشرته على صفحتها الرسمية. واعتبرت المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا وانتصارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظيم حسب نص البيان. أخيرا من أخبار العالم، قالت قطر إن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان في الوساطة بين واشنطن وطهران تحتاج إلى مزيد من الوقت، وأوضحت دعمها للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة وإنهاء التصعيد، مؤكدة أن التكهن بشأن نتائج الوساطة الباكستانية غير ممكن في هذه الأوقات. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة قفصة، أنا المراية اللي

0: أعزائي المستمعين، حضرة سيدة وسادة في كل مكان وحيث يصل صوتنا، مساء الخير، مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا دائما على الثقة المتجددة. أود في البداية أن أتوجه بالتحية إلى كل الذين يستقبلون موجاتنا وهم في مواقع العمل المختلفة. ربي معاكم وربي يعاونكم. على كل حال، نتوجه بالتحية أيضا إلى العاملين في الكثير من المواقع اللي يتواصل فيها الشغل أنا الليل وأطراف النهار، ربي معاهم. اليوم وبعد ما تحدثنا على فترة العصر الحجري، وتحدثنا على ما يسمى بالعصر الكبسي أو الحضارة الكبسية، وفهمنا حاولنا باش نفهموا هل بماذا يتسم أو بماذا اتسمت أو اتصفت تلك الفترة من تاريخ بلادنا، وخاصة اللي هنا في قفصة اللي يعتبروها البعض هي منابت الإنسان الأول في التاريخ البشري، ولعل بعض الشواهد حاضرة وذكرنا منها لرميون دو لوتار الموجود والموجود في المتحف أيضا. اليوم بإذن الله مع ضيفتي الكريمة اللي قبل دعوتنا مشكورة، الأستاذة الدكتورة هاجر الكريمي، وهي مديرة المتحف في وزارة الثقافة، وهي أيضا باحثة في الأثار. الأستاذة هاجر اليوم باش تحثوا معاها على الإنسان الأول اللي استوطن قفصة واستوطن تونس عموما، نقرينا الكل ونعرفوا اللي الأمازيغ أو البربر هم السكان الأصليون، هذا ما جاء على لسان تقريبا كل المؤرخين، لكن ثم ربما خلط في الأذهان. كي نتحدث على البربر نخلطوا ما بين النوميدي والأمازيغي والبربري. احنا حبينا نتوقف عند هذه المسألة ونتحدث مع ضيفتنا وتورينا ربما تفسرنا أكثر الفروقات الموجودة بين النوميديين والبربر والأمازيغ. أستاذ هاجر، مساء الخير.
1: مساء الخير، مساء الخير لكم جميعا، ليك بصفة خاصة ولكل مستمعي إذاعة كبسة، وشكرا على الدعوة. إن شاء الله نكونوا يعني نوفقوا في أنه نوضحوا اللي كنت تقول فيه كله، يعني مهم جدا نوضحوا المفاهيم، نحدوا الألفاظ متاعنا، وأيضا نحدوا التواريخ.
0: مرة أخرى شكرا على الكرم متاعك بقبول دعوتنا والمساهمة معنا في التعريف بتاريخ بلادنا، واللي كيف ما ذكرت أحيانا نتخرج وندخل معترك الحياة ومعناش مسلحين بالقدر الكافي بالمعلومات التاريخية، وأحيانا نفاجأ بأن بعض السياح يعرفوا ويهتموا بتاريخ بلادنا حتى أكثر منا. هذا عمل مهم جدا، إن شاء الله ربي يوفقنا الكل ونقدم المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب. إذن الأمازيغ، البربر، النوميديين تقريبا تحثوا على نفس المجموعة البشرية اللي هم سكان البلاد الأصليين لإفريقية.
1: بالطبع احنا اليوم إذا ما نطرحوش السؤال هذايا في بلادنا وفي أذهاننا ولمجتمعنا ونوجه الخطاب هذايا اليوم، إذا نبداو والحمد لله التونسي بدا يتسائل، أكيد أنه البحث باش يعاوننا والتوجه الصحيح باش ناخذوه باش تعترضنا في طريقنا عدة أجوبة على تساؤلاتنا. هي موجودة الأجوبة، لكن كما تبحثش عليها كي أنت تتوجه طريق آخر، وإحنا هذاك شنو صار لنا؟ يعني خذينا طرقات فرعية، خذينا طرقات رئيسية ما تعنيناش، فبدأنا في التأويل، يعني عملونا زادة غسل أدمغة، أحفظ كما جات في كتب التاريخ. اليوم أنا والله نحب وأمنيتي أنه يعاد النظر في يعني كتب التاريخ للناشئة، لأنه إذا الإنسان أصبح مختص يتحمل مسؤوليته أنه يقرأ ويثبت وأيضا يكون له رأي، ولكن الناشئة ما دامنا احنا نكون فيهم لابد أن نكونهم بالمعلومة الصحيحة. اليوم وقت يتكلموا الناس على التونس يتكلم يقول أنا من أصول بربرية ولست من أصول بربرية، أنا عربي، أنا تركي، أنا هذه اللخبطة أول حاجة من الناحية الإيجابية هامة جدا أنه اليوم بدأ يتساءل، لأنه ألقى قدامه كم من المعطيات ومن المعلومات. اليوم يحب يعرف الجذور، وماذا به يبدأ من الجذور. وأنا ديما من دعاة نظرية الانطلاق من الجذور ومن الأصل، نحي عليها الكتب وكل ما كتبه المستعمر وغير المستعمر، وحتى الصديق ولا نقول العدو، الصديق كتب أيضا، ولكن ليس ابن هذه الأرض ولا وليس له جذور حتى يتمكن من التفرقة بين الصائب والخطأ. اليوم بتقول شنو الفرق بين البربر والنوميديين والموريين، هذه أسماء لشعوب وردت في كتب احنا بدنا تعلمنا عليها، ولكن هناك أبحاث متطورة، هناك أيضا اكتشافات أثرية، هناك يعني شواهد تدل، كتابات ونقائش تدل على أنه هناك أصل ثابت، أصل بشري ثابت. وبديناه في الحلقة الفارطة واللي مشكور الأخ حاتم، أستاذ حاتم اللي حقيقة
0: الأستاذ حاتم القطاري نوجه له تحية، هو اليوم واش معنا
1: وضح عديد الأشياء اللي اليوم ما عادش نجمو نقولوا ما نعرفوهمش. إذا الـ الـ الـ الوجود البشري على هذه الأرض راهو كنا بدأ مع القبسيين، وربما يوما ما سنصل إلى ما قبل، هو وجود مستمر وقديم وضارب في القدم.
0: نعم.
1: عندما نقول الحضارة القبسية وتأكد وجودها في عاصمتها ومركز إشعاعها، لأنها أشعت من قبسة وانتشرت في حدود قبسة وأيضا خارج حدود قبسة وخارج حدود تونس، واكتشفت شمال افريقيا، ويوما ما سيكتشفون انها يعني اجتاحت المتوسط. هنا هذا التسلسل البشري لا يمكن انه نقوم نقطعوها. احنا اليوم بخلي الحضاره القبسيه تنثبتوا فيها، ينشوا الفينيقيين هما الاساسوا في تونس. علاش هذا يلزم يتوضح؟ راهو الفينيقيون عندما حلوا بتونس والبونيون وكل هذه الثقافات والحضارات المتتالية راهي لم تكن لتنجح ولم تكن لتستقر لو لم تجد يعني استقرار بشري، ثقافة بشرية سابقة، إنسان متطور كانت له يعني نمط عيش متطور، كان يعيش النمط الرحل والمستقرين وككامل شعوب العالم في تلك الحقبة.
0: يعطيك صحة، لأن نستوقف فقط لملاحظة بسيطة. قريت مؤخرا عالم باحث في التاريخ القديم يتحدث على المسألة هذه بالذات، الفينيقيون وقت اللي وجوا لتونس يقول قداش عددهم حتى أثروا وعملوا حضارة في تونس، لو كان بالضبط ما لقوش الأرضية مهيئة ولقوا تفاعل من القاعدة البشرية الأساسية

0: نفي وجودها وإنكار وجودها، وهذا هذه احنا كنا يعني تاريخنا كان ضحية هذه الكتابات الانتقائية والقراءات الانتقائية. نكتب اللي نحب عليه ونقريك اللي نحب نقريه لك، وهذا خطير جدا. اليوم لازم نتخلصوا منه، لأنه نمتلك حرية اختيار المعلومة وتقييم المعلومة،
1: أي
0: خاصة تقييمها،
1: نعم
0: لأن اختيارها يبقى دائما نسبي. ولكن التقييم، لأن الكتابات حتى العدو كتب وقال ولم ينكر وجودنا، ولكن في فترات ما أصبحنا يعني نلقن التاريخ ولا ندرسه ولا نتدبره ولا نفكر فيه. التفكير هو اللي يجيب لك المعلومة الصحيحة. انت عندما تقرأ كم هائل، والبحث شنو نقرأ، وكم هائل آلاف الكتب والمقالات والأفكار ونغوص، ولكن في النهاية العديد من المعطيات تترك جانبا وتبقى وترسخ فكرة واضحة تتكرر في كل الكتب، وتقول اللي راهو القبسيين موجودين في شمال أفريقيا، راهم أسسوا ثقافة وحضارة وانتشار بشري، هم اللي يعني لولا وجودهم لما استقر وافدون آخرون، لولا وجود يعني آثارهم وبصمتهم. هذا لازم اليوم يترسخ في ذهننا. إذا انطلقنا من فترات ما قبل التاريخ 10,000 سنة وإحنا الوجود البشري يؤسس على هذه الأرض، لا أظن أن وافد كما قلت ب10 سفن أو ب20 سفينة هو الذي صنع مجد هذه الأرض. أظن أن التفاعل موجود، التثاقف موجود، التأثير موجود، ولكن ليس التأثير كما لقنونا إياه، أنه لولا الحضور الفينيقي لما كانت قرطاج. هو بالعكس، لولا هذا الحضور البشري اليوم نرجع للنوميديين واللوبيين، اليوم راهو احنا كنا عنصر أمازيغي فيه، يعني نجم نقولوا اللوبيون هي القبيلة الجامعة، وفيها هي هناك عدة فروع، لأنه فيهم القبائل المستقرة وفيهم الرحال. ويقال أن كلمة النوميديين جاءت من نومهد، لأنه اللي سماهم سواهم يعني الحضارات المجاورة سماهم بهذا الاسم، ولكن هم كانوا يتنقلون، فيهم فروع تتنقل وفيهم تترحل وفيهم فروع مستقرة، ولكن هم يعني الحضارة الجامعة، حضارة السكان الأصليين
1: اللي هم اللوبيون هك.
0: اللوبيون،
1: نعم،
0: السكان الأصليون، واللي ذكروهم يعني الجغرافيون القدامى، الإغريق واليونان والرومان وحتى المصريين والفينيقيين، يعرفون سكان هذه البلاد اللي كانوا يسميوها يعني ليبيا. اللوبيون سكان هذا شمال أفريقيا ككل كانت تسمى نسبة إلى هذا العنصر البشري اللي تطور يعني انطلاقا من العنصر القبسي، وبدأ يعني يستقر على جزء منها على السواحل، واللي اليوم نقولوا البربر الأمازيغ السواحل، وهناك الجزء الغربي اللي في أغلبه هو يعني يمتد حتى الجزء من شرق المغرب، هو النوميديون، هؤلاء اللي هما جزء من الحضارة الأمازيغية اللوبية، اللي طبعا أمازيغية اللي فسرها جيدا ابن خلدون، وقال يعني كما قال يعني هناك الأصل والفرع، ولكن كل سكان شمال أفريقيا هم أمازيغيون، وإذا توغلنا في القدم هم لوبيون، ونتوغل أكثر ويصبحون القبسيون. هذا لابد أن يترسخ في أذهان التونسيين.
1: لكن سمحني أستاذة، ابن خلدون بيده استعمل مصطلح البربر.
0: طبعا هي كلمة شائعة بعد الحضور الروماني، الرومان بصفة عامة والإغريق.
1: أيوة.
0: يسمون الحضارات التي لا تتكلم لغتهم، لأنهم يعتقدون أنهم محور الكون، لا توجد ثقافات أو حضارات أخرى دونهم. وعندما اكتشفوا هي علاش دائما صارت سائرتهم؟ لأنهم يريدون

0: هنا يعني السيطرة على هذه الحضارات والثقافات حتى تبقى الحضارة الوحيدة إما الرومانية إما الإغريقية. بالنسبة ليهم يعني هي حضارات المدن، التشييد، البناء،
1: نعم، هو
0: اللون.
1: حتى في اللغة اللاتينية وقت اللي نقولوا كيك شوز دو باربار معناتها حاجة غريبة عادة.
0: بربر هم الذين لا يمتلكون ثقافة أو حضارة يعني راقية،
1: ايوه
0: همجيون بين الظفرين. بربر هم الهمجيون، يعني من هم خارجون عن الحضارة والثقافة اللاتينية والإغريقية اللي فيها.
1: نستوقفك شوية اللي نسمعك، تحبش فيروز؟
0: اختيار رائع طبعا، من لا يحب فيروز؟
1: اي باش نسمعك احلى ما غنت تقريبا، يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين.

0: التاريخ سجل الأمم،
1: معلم للبشرية،
0: فيه الحكم والعبر
1: وفيه التجارب والسير.
0: منه نعرف الصواب فنتبناه،
1: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
0: صفحات من تاريخ الجهاد
1: مع عمر العلوي.
0: عودة مستمعينا الكرام، وكيف ما ذكرت في بداية الحصة وأعيد لأذكر بأنه كل مرة نسلط الضوء على مدينة من مدننا لأن باش نبحث أكثر في التاريخ المحلي لجهاتنا. ما زلنا في قفصة، خصصنا الحديث حول الإنسان الكبسي أو العصر الحجري وفيه العصر الكبسي. اليوم نتحثوا على هل منابت الإنسان الأول، ما زلنا في قفصة، ونتحثوا على الحضارة اللوبية أو الإنسان اللوبي. واللي هنا كيف ما ذكرت الأستاذة ثم تفريعات أو ثم مصطلحات معينة. الإنسان اللوبي أو الإنسان الأمازيغي، ذكرت الأستاذة اللي هم البربر الأمازيغ اللي موجودين على السواحل، وثم النوميديون وهم الرحل. وتتعدد النظريات حول أصلهم بين النزوح من المشرق اليمن أو أصول أوروبية متوسطية، بينما تشير آخر الدراسات الحديثة إلى استقرارهم القديم كأمة أصيلة وهم الرجال الأحرار. أستاذة مرحبا بك مجددا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: تتفقي مع الرأي القائل اللي هم الأمة الأصيلة في البلاد وما مجوش من خارج المنطقة متاعنا؟
2: طبعا أنا يعني لدي قناعة، هو رأي كل مؤرخ، يعني هناك أراء مختلفة، كل وقراءاته أو يعني الأشياء الدلائل التي يرتكز عليه، ولكن أنا أكيد أجزم بأنه هذه النظرية يجب أن تعمم، لأنه لا يمكن أن ننفي يعني وجود الأدلة الأثرية، الكتابات التاريخية، كل ما قيل يعني ما أتانا من الكتابات القديمة أو ما تمت يعني ما تم التفكير فيه وكتابته في فترات لاحقة، فترات وسيطة، الرحالة العرب، الرحالة اللي قبلهم كما قلت اليونان والرومان، أيضا بعد يعني في مستكشفين الفترات القرن 17-18، يعني هذه المسألة هي متداولة. ولكن أعلم أين الخلل. الخلل ربما في طريقة التلقي، الإلقاء أو التلقي، لأنه وقت تكتب كتاب أنت للصغار ولا تفكر في أنه هذه المعلومة سترسخ إن كانت خاطئة أو صحيحة أو خطيرة، هو الخطر بعينه. يوم لا بد أن نواجه هذا المجتمع ونقول له انظر حولك وابدأ بالقراءة والتفكير. السكان الأصليون إذا انطلقنا من الثقافة والحضارة القبسية، راهو ما ينجمش من بعد تقول لا فرغت البلاد وقعدت فارغة تستنى حتى لين يجيها وافد من البحر ويدخل لها الثقافة والحضارة. هذا غباء بالنسبة لي.
0: يعطيك صحة. لا أنا نحب نشكرك على لأنه يعني مش هذه الموضوعية العلمية اللي تقتضي، وأنه نتحفظ على كل ما يأتينا من خارج بلادنا، لأنه التاريخ أيضا معطوب فيه أحيانا من يكتب بخلفية استعمارية أو استعلاء حضاري أو تفوق حضاري، يعني ثم الكثير من المسائل اللي تتداخل في كتابة التاريخ.
2: اي طبعا، هي للاسف احنا تاريخنا يعني ثم هذا الثراء وهذا الزخم الثقافي والحضاري، ولكن ايضا فيه سلبياته. ما نجموش نقولوا ما فماش سلبيات في هذا الزخم، لانه كل ما الثقافات اللي دخلت علينا وتفاعلنا معها واخذنا منها الايجابيات، لكن هي دائما دخيله وارادت ان تسيطر. هي شنية لليوم، راهو مازال حرب الثقافه، يستعملوا الثقافة للاستعمار، للسيطرة، للهيمنة، كل بطريقته. أضيفت إليه يعني العوامل المالية والاقتصادية وعوامل أخرى، ولكن بقيت دائما أخطر استعمار وأخطر هيمنة وأخطر إذلال للشعوب هو سلبها لتاريخها وسلبها لحضارتها.
0: أي.
2: وإحنا اليوم وقت اللي نقولوا الحضارة اللوبية والأمازيغية راهي عفوا أنا قلت أنه ميديون ما همش رحل، هم أكثر هم انتظموا في ممالك، عندهم أنظمة سياسية عريقة.
0: أي
2: فروع يعني كنقولوا الجيتيليون اللي أكثر نحو الحدود الليبية والجرامونت هم كانوا الفرع الرحل، ولكن كانوا أقوياء وأشداء، وكانت روما يعني قرطاج تخشاهم لأنهم كانوا فرسان وكانوا محاربين.
0: لكن النوميديين يعني مجالهم الجغرافي هو الغرب، الغرب التونسي والشرق الجزائري هكا
2: يوصل حتى الشرق المغرب تنجم تقول، وين تبدا ممالك الموريين. الموريين ايضا هم اللوبيين، يعني شفت التسميات يعني تختلف لنوميد وعنا ليبيك، هذوما اللوبيون اللي عادة مسالمين وتسهلهم يعني الثقافات الوافدة وتتمازج معهم، ولكن هم أيضا كانوا مستقرين. اليوم احنا قفت عندنا مثال يعني جيد جدا وفريد، لأنه فيه اللوبيون اللي يشبه نوعا ما السواحل، نلقاو قرى سند وأيضا الطابع النوميدي، لأنه كانت في البداية تحت سيطرة النوميدية، القبائل النوميدية، ثم أيضا وجد بها اللوبيون اللي دخلت معهم يعني قرطاج، ووجدت بينهم يعني سهولة التثاقف والتأقلم والسلم الاجتماعية. النوميديون كانوا ممالك يعني تدافع على مجالها وبشراسة، والدليل أنها وقفت في النهاية في وجه روما رغم أنها لم تتحالف مع قرطاج سيلة يعني وجود القرطاجيين، وهذا دليل آخر على أنه القرطاجيين كانوا من الوافدين وكانوا يعني صحيح هما أسسوا لهذه الإمبراطورية واللي اليوم نفتخر بها واللي انتشرت يعني في يعني عديد الأقاليم من الكرة الأرضية، ولكن لا ننسى أنهم وافدون وجاءوا في مرحلة ثانية من التأسيس اللي أسسوا قلت أسسته الجذور القبصية ثم الحضور اللوبي والحضور.
0: احنا باش تحطوا في وقت على أهمية قرطاج في التاريخ الإنساني عموما، يعني كحضارة عريقة عندها دستورها، أول دستور في الدنيا اللي تكتب لنا في قرطاج، إلى غير ذلك من يعني من الشواهد اللي تبرز ما أهمية هذه الحضارة. لكن نبقى اليوم وباش ننهي معك ربما في مسألة، في مسألة البربر الأمازيغ، وهم هذا الترجمة الحرفية لسكان الأحرار، هكا تسمى أمازيغ.
2: الأمازيغ هم السكان الأحرار.
0: أيوة.
2: السكان شمال أفريقيا، سكان تونس القدامى، هذه الجذور الأولى. ثم بعد ذلك طبعا لا ننسي التزاوج والاختلاط، وأنا ما نمنش بالتحليل الجيني وغيره، لأن التحليل الجيني هو يعني يخضع لمقاييس أخرى، لأنه الإنسان ما يبقاش طيلة آلاف السنين باش يبقى هو نفسه، خاصة إذا عرف ما عرفه المجتمع التونسي منذ بدايته، يعني شعوب وشعوب قدمت إلى هذه الأرض، وبالتالي ما نصورش أنه كانت هناك حدود حاسمة ولا يوجد اختلاط. اليوم تعمل تحليل جيني باش تلقى فينا التراكي، ما تلقى فينا ممكن القبطيين، معناها أنا لا أعتمد هذه النظريات لكي أكتب التاريخ.
0: نعم.
2: كتابة التاريخ تنطلق من الأحداث ومن التاريخ الاجتماعي والتاريخ السياسي لهذه البلاد.
0: التاريخ الاجتماعي والتاريخ السياسي هو يقول معناتها يورينا اللي النوميديين اللي قلنا المجال نتاعهم الجغرافي هو الغرب التونسي والشرق الجزائري، و يعني تقريبا الكل نعرفوا أهمية ماسينيسا وجوكرتا ودفاعهم المستميت على هذه الربوع. أستاذة
2: كانوا ملوك هذه الممالك.
0: نعم.
2: أورث أحد الملوك يغرث أيضا ورث عرش المملكة النوميدية وأراد توحيدها بعد أن قسمتها روما.
0: شكرا جزيلا على هذه المساهمة القيمة. تحياتي.
2: شكرا.

0: التاريخ سجل الأمم،
1: معلم للبشرية،
0: فيه الحكم والعبر
1: وفيه التجارب والسير.
0: منه نعرف الصواب فنتبناه،
1: ونعرف الخطأ فنتفاداه.
0: صفحات من تاريخ الجهاد
1: مع عمر العلوي.
0: بعد ما غصنا في تاريخنا القديم ومررنا بهذا الإنسان الأول النابت في هذه الأرض، الأمة الأصيلة وهي الأمة الأمازيغية، يعني احنا باش نتطرق للتاريخ بصفة عامة. ذاك علاش سهرتنا فيها دائما وأبدا ثلاثة أركان، ثم التاريخ القديم، ثم التاريخ الوسيط، ثم التاريخ الحديث. بعد ما غصنا إذن في مع الأستاذة هاجر في تاريخنا القديم، نتحول الآن إلى التاريخ الوسيط، وبصفة خاصة تاريخنا الوسيط هو يبدأ مع الحضور الحضارة الإسلامية. مختص في الدراسات الحضارة الإسلامية الأستاذ الدكتور إبراهيم جدلة سجلنا، قدمنا توطئة للمواضيع اللي باش نتطرقوا لها، قدمنا جزء من هذا الحديث، ونستمع الآن، أدعوكم إلى الاستماع إلى هذا الجزء الثاني مع الأستاذ إبراهيم جدلة. قبل ذلك أذكر فقط أننا في جزءها الثاني باش يكون لنا لقاء مباشر مع الأستاذ الدكتور مصطفى تليلي، والباحث في التاريخ المعاصر.
2: هذيك مش قلت أنا قفصة وحولها 200 قصر عامرة،
3: أي قريت هذه.
2: أيوة، والبعض يعتبرها شيء يعني صحيح. هي في الحقيقة ماذا يعني بكلمة قصر أولا؟ ثم أنه عندما نقرأ ما كتبه في سورة الأرض ابن حوقل زار المنطقة في نفس الفترة، يقول لم يبقى من قصور قفصة إلا كي يعني يسمي ثلاث قصور، ويأتي البكري بعدهم بمئة سنة ويقول 200 قصر عام. ابن حوقل زار المنطقة وعاش، يعني زارها مرتين الليلته، وتحدث عنها وذكرنا في الفقرة التي تخص قفصة، تحدث عن تقريبا ثلاث قصور. لا أتذكر النص بالضبط، ليس أمامي، لكن الموجود في عهد ابن حوقل هم ثلاث قصور فقط. يأتي البكري وفي الحقيقة كانت هذه، وثم يأتي فيما بعد كتاب صاحب كتاب الاستبصار وهو مجهول، كتب أيضا وجاء مع الموحدين وكان شاهد عيان، وتحدث يقول أنها خريبة.
3: الفترة تقريبا فترة الموحدين
2: حوالي 550
3: هجري. يعني احنا ديما نزيدوا 600 تقريبا، حوالي 600 عام باش نقول تاريخ الميلاد
2: 1165
3: تقريبا. على كل حال عجبني
2: فقط للتوضيح، المائتي قصر هم في الحقيقة ليست قصور أو قرى، هي كانت معناها في العهد البيزنطي موجودة في جهة شمال قفصة، وهذه المنطقة موجودة لدومان، هذوما اللي يعني اللي نقول أن الممتلكات زراعية
3: كبرى، ضيعات
2: كبرى فيها حتى المعصرة، لذلك
3: ضيعات
2: فيها كل شيء، يعني الخدم والمعصرة وضيعة كبرى. باللغة اللاتينية تسمى فيلا، وجمعها فيلاي، معنى فيلا على فان او هذيك جمع، يقولوا لي فيلاي. وستحدثك الاستاذ هاجر الكريمي عن هذوما لي فيلا ولي فيلاي موجود، يعني كانت ضيعات كبرى. وهذا صحيح انه توجد 200 ضيعه، يعني لا نستغرب ذلك، اما 200 قريه هذا مستحيل حتى يعني بشريا انسانيا من ناحيه المناخ، لانه المناخ لم يتغير، يعني منطقه قاحلة لا يمكن أن تعيش فيها 200 قرية في نفس الوقت. وأيضا نقدنا للنصوص ومقارنتنا للنصوص بين ما كتبه ابن حوقل الذي زار المنطقة، والذي هو سبق كتابة البكري، لأن البكري لم يزر بل
3: لكن كان مستقر في الأندلس، ويعني أخذ كل شيء على الوراق،
2: هذا هو لا كل ما يهم.
3: وكثير من المثقفين يشتهدوا
2: يعتمدونه ويحللون اعتمادا
3: والبكري، وقال البكري هذاك علاش اهميه راهو ربي يطول في اعماركم. يعني عرس وقامات كبيره في الجامعه التونسيه، هل العلم هذا النافع؟ وانا قدامي كلمتين للمسعودي نحب نستشهد بهم في المقام هذا بالذات، فهمتني؟ ما من علم انفع من التاريخ لمن اراد الاعتبار. المسعودي وما ادراك صاحب مروج الذهب.
2: معناها هو دائما هي النظرة التقليدية أيضا والتي أخذها عنه ابن خلدون وكتابه هو العبر، العبر والاعتبار، يعني أننا عندما نكتب التاريخ ونروي التاريخ فهو للعبرة، يعني الهدف هو للعبرة، أنه اللاحق يعتبر بما وقع للسابق.
3: نحييك وديما نفرح بالحديث معك وانت تتحث للسادة المستمعين، واكيد احنا نجمع بين الافادة والامتاع في مثل هذه البرامج اللي نعتقد وانه مهمة في من ناحية حضورها ومن ناحية ربما تصحيح مرة اخرى للمفاهيم الشائعة. انت ابن قصة، ثم موضوع حارق في الواقع برشا والله متعلمين، وما نحبش نقول مثقفين، أما متعلمين على درجة من التعليم، ورغم ذلك فخطأ شائع جدا هو ربما ثم خلط في الأذهان يتعلق بالحضارة الكبسية. ثم حضارة كبسية
2: هي ماذا نعني بحضارة كبسية؟ هي يعني عندما نتحدث عن الحضارة الكبسية يعني مجموع الأدوات ومجموع الأفكار ومجموع الممارسات التي تنتمي إلى فترة معينة،
3: هذا هو
2: في تلك الفترة. وهنا لن أضيف شيئا عن الباحث الشاب الذي كتب
3: مهدي عرفة،
2: مهدي عرفة
3: واللي هو ضيفنا،
2: الذي أجاب بكل جدية وبكل وضوح عن هذا السؤال، لكن للتبسيط أضيف شيئا وهو أنه في تلك الفترة الإنسان الكبسي هي ظاهرة بشرية وفترة تاريخية مرت بها البشرية جمعا. يعني الإنسان الكبسي هي كلمة كبسي هي لأنها طلعت في 1907
3: هو فقط، ما كانش
2: لا قبل ذلك
3: هالمصطلح هذا ما كانش رايش.
2: يعني عندما اكتشف مورغان هذه الأدوات البدائية التي يستعملها الإنسان اكتشفها في المقطع وفي المناطق المحيطة بقفصة
3: الرمادية
2: وغير، فتم تبني التسمية، التسمية لم تكن وأصبحت تسمية لتلك الفترة التاريخية.
3: يعني احنا المشكلة في ربما الترجمة الحرفية لير كابسيان، هذا هو مش سيفيليزاسيون كابسيان، هو لير كابسيان
2: لير فوالا،
3: أيوة يعني مرحلة تاريخية،
2: مرحلة تاريخية
3: اللي هي ما قبل التاريخ
2: طبعا، هي لأنه فترة كل ما هو تقريبا قبل 3000 سنة قبل الميلاد يسمى ما قبل التاريخ بريسوا، ما بعد ذلك وبداية واكتشاف الكتابة واستعمالها وغير ذلك تسمى الفترة التاريخية. ما قبلها وهي فترة وهي يعني بعيدة جدا، يعني عندما تحدث عن الكابسيان يعني
3: احنا باش تحدثوا يعني باش خلي الناس كل تفهم وربما اللي يحب يقتنع على الأقل، فهمت؟ احنا نتكلموا بخلفية معرفية
2: طبعا
3: مع دكتور الأستاذ إبراهيم مجدلة. نحب نعرف يا لندرا في الوقت هذاك ثم مدينة اسمها قفصة في الحال؟ ما كانش ثم مدن أصلا،
2: ليه توجدوا ربما موجودة في بلاد الرافدين مدن أو في الهند والصين، أنا مانيش مختص في البريستوار أكيد ولا في المكسيك
3: حتى هنا في الحضارة الفرعونية ربما ثم مدن
2: أكيد أكيد في ما بين الرافدين، يعني حضارة الأنهار
3: أيوة يعني الفرعنة وعند بابل وأشور
2: وغير موجودة في، لكن بالنسبة للكابسيان لهنا لا توجد مدينة. وحتى نحن أهم شيء لو ندرس متى ظهرت المدينة ومتى تم تسميتها بكابسا،
3: أيوة
2: سيكون أهم بكثير بالنسبة للباحثين. أما يعني ما يسمى بال
3: هو البكري على ذكر احنا تحدثنا عن البكري في مناسبة سابقة. البكري يقول هيك يفضها المشكلة، يقول لا نكاد نقف لها على أثر.
2: معناها هو
3: هي ضاربة في القدم المدينة، ولكن
2: يقولون أيضا ديما على المدن القديمة مدينة أزلية، معناها قديمة لأن ليست لهم أدوات لمعرفة تأسيس هذه المدن. تقريبا الكثير من المدن مثل كيف وقفصة عندما دخل المسلمون والعرب هي مدن قائمة.
3: هي لا احنا باش ما نكزوش ربما في في في في المراحل، ما نحرقوش المراحل التاريخية. ثم نعرفوا جيدا اللي قفصة موجودة في العهد القرطاجي البوني، في العهد الروماني
2: موجودة، يعني فتح من أو احتلال من طرف ماريوس الروماني يعني. وهناك وصف دقيق للمدينة في يعني حول هذا الاحتلال، ويقول أن يعني الطقس حار، ويتحدث عن وجود الحشرات يعني وجود العقارب وغير ذلك. يعني تقريبا وصف مثل ما الطقس والمناخ والطبيعة التي نعيشها الآن، لكن يعني كانت موجودة هنا. يعني ما يهم الباحثين في بخصوص التاريخ القديم، لأنه ليس اختصاصي، يعني ما فترة البنية وما قبلها، هو البحث في هذه المدن مثل مدينة قفص. ما هي الآثار التي يمكن أن تفيدنا سواء مكتوبة أو غير مكتوبة حول ظهور هذه المدن، حول تسميتها، لماذا معنى هذه التسميات؟
3: يعني ما حاولتش انت حتى هيك باركيوزيتي ربما تعرف وانت اصيل المدينة هذه علاش سمت قفصة وشنو العلاقة بين قفصة وقفصة؟
2: لا هو نفس التسمية لكن تتغير. يعني مثلا الكاف كانت تسمى سيكا فينيريا والشقب الناريا إلى آخره، ويعني نفس الشيء، هي كبسة وتحولت شيئا فشيئا في النطق العربي.
3: ربما بالحروف اللاتينية كبسة هي تعود إلى العهد الروماني، التسمية هذه واضحة كبسة.
2: أعتقد حتى قبل ذلك، أعتقد وإجابة على سؤالك لأنه ليس اختصاصي
3: طبعا،
2: يعني
3: احنا باش نبحث المسألة مع الدكتورة هجرة أكثر
2: المختصين. ربما
3: نرجع للتاريخ سيادتك، يعني الاهتمام سيادتك عفوا، يعني أنت مختص في التاريخ الوسيط،
2: التاريخ
3: اللي هو يمتد من كذا إلى كذا.
2: هو التاريخ الوسيط يعني، وأنا أعتقد أني مختص في التاريخ الإسلامي أساسا، لأنه كلمة تاريخ وسيط هي لومويناج في أوروبا، يبدأ من القرن الخامس حتى القرن الخامس عشر ميلادي.
3: أيوة عشر قرون،
2: عشر قرون. بحكم أننا لسنا مختصين في ما بين القرن الخامس والسادس، هو تابع التاريخ البيزنطي القديم. فعوضا استعمل كلمة التاريخ وسيط، هو التاريخ الإسلامي، نبدأ معاه فتح المنطقة والنصوص المواكبة لها والروايات، ولكن لا ننتهي في القرن الخامس عشر، ننتهي في القرن التاسع عشر، كلها هي الفترة الإسلامية حتى للاحتلال الفرنسي.
3: على كل حال وعدتنا وبإذن الله باش تكون معنا وباش ترافقنا في الحصة هذه.
2: أكيد.
3: يعني احنا باش نحاولوا نعرفوا التاريخ متاع قفصة والمدن المجاورة لقفصة، يعني في الفترة هذه في ظل الحكم الإسلامي بصفة عامة.
2: هذا هو معنى اختصاصي، بداية من حضور العرب والإسلام في هذه المنطقة وإلى حتى الحدود.
3: أكيد باش تنفعنا برشا برشا. نحب نحييك مرة أخرى.
2: شكرا
3: جزيلا، يعطيك الصحة على حضورك معنا أستاذ إبراهيم. شكرا جزيلا.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام العاشرة ليلا.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى نشرة العاشرة ليلا، نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل. تونس تدعو إلى تعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية. ودونالد ترامب يمهل إيران بضعة أيام للتوصل إلى اتفاق. تفاصيل النشرة. أدى اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل، تحديدا معتمدية تكلسة، أين عاين قرية المرناقية ومرسى الأمراء ومنطقة المنقع، واستمع إلى مشاغل المواطنين واطلع على الوضع البيئي والتنموي بالجهة. ومن المنتظر أن يتنقل إلى معتمدية الهوارية وفق متابعة للزميلة فاطمة بن عثمان. في ولاية قفصة ينظم مركز التصميم بقفصة من 18 إلى 22 من مايو الجاري دورة تدريبية لفائدة 15 متكونا وطلبة من المعهد العالي للفنون والحرف خريجي التعليم العالي في صناعة الإكسسوارات وبناء الزخرف الفني. نادية خلف الله المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة تضيف للإذاعة.
5: مع برنامج تونس الإبداعية في مركز تصميم بقفصة انطلقت نهار الاثنين 18 ماي، وتتواصل حتىش نهار 22 دورة تكوينية في صنع الأكسسوارات بناء الخزف الفني. يشرف عليها المكون اللي يشرف على الدورة هذية هو سي حبيب شبوح اللي هو معناها انكسبير. المنتفعين هما 15 متكون ومتكونة، منهم حرفيين، منهم خريجي التعليم العالي، منهم طلبة المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة. أنا زادة زوج بنيات متخرجين من مركز التكوين القطاعي. البنيات هذوما الكل والوليدات اللي معانا يتكونوا باش تفتح لهم الاختصاص هذايا، معناها مشاريع جديدة اللي هو الاختصاص هذايا ذو قيمة معناها باهية برشا. نجموا نوظف المواد الأولية المحلية في بعض مشاريع، ما يكونوش مقتصرين على مواد أولية باش نجيبوهم من برا وكل كذا. كيف كيف حبينا نخلقوا مواطن شغل جديدة لخريجي تعليم عالي، خاطر هما يوظفوا اللي قراوه من تصميم، من ابتكار في تصميم وابتكار اكسسوارات ومنتوج اللي هو نجموا نستعملوه وذو قيمة جمالية وذو قيمة استعمالية. كيف كيف زاد مع الحرفيات حبينا زاد نعلمهم لينوشون كيفاش هما معناها ينجموا يبتكروا، حتى اللي عندها مثلا سبيسياليتي معينة مثلا في الاكسسوار في البيجو تنجم تدخل معاهم لي موتيف ان سيراميك، باش تخدم حاجات دي كوليكسيون فيهم ابتكار. وهذا اللي نشجع به خريجي التعليم العالي باش يدخلوا سوق الشغل، باش يدخلوا القطاع الصناعات التقليديه، ونحن نشجع المبادرات الخاصه.
3: تنفذ المكتب الجهوي ابن الشباط بتوزر حملات تحسيسية بالمؤسسات التربوية لحث التلاميذ على المشاركة في البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الخامسة، وتتواصل لغاية 25 ديسمبر 2026. نبيل العمراني مديرة المكتب الجهوي ابن الشباط بتوزر تضيف في تصريح للزميلة وحيدة مبارك.
6: البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الخامسة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظمها إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب. هي فرصة مجددا لنأكد على قيمة المطالعة وعلى قيمة ارتياد المكتبات العمومية في كل الولايات. اليوم المكتبة الجهوية تحاول أنها تعمل حملات تحسيسية للتلامذة وللصغار والكبار على حد سواء، باش نأكد معنا على قيمة وأهمية المشاركة في البطولة هذه. احنا في الفترة هذه باش نحاولوا ان اول حاجة نزيدوا نعرفوا بالبطولة الوطنية في دورتها الخامسة. قمنا بحملات تحسيسية في كل من المدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية، قمنا بزيارات المدارس الابتدائية راس الدريع، حلبة، غرة جوان، طريق الحامة، حي السلام، والمدرسة الابتدائية حي المطار، الاعداديات حي المطار، مصطفى خريف، اعدادية تونس. كمان المكتب العمومي بقاسم الشابي قامت بزيارات في مدرسة نش الشابي، مدرسة ابو قاسم الشابي هو مدرسة بلاد الحضر، وإحنا مواصلين نحاول إن توصل المعلومة لجميع الفئات هذه، مشجعهم سواء من اللي يرتاد والمكتبة أو إحنا نخرج باش نعمل حملات تحفيزية إن شاء الله لإنجاح الدورة الخامسة إن شاء الله.
3: بولاية قبيلي نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة يوما تحسيسيا بمفترق الطريق الرابطة بين منطقتي ليماجس وست فطيمي بمعتمدية قبيلي الشمالية بهدف ضمان سلامة مستعمل الطريق وحماية قطيع الإبل. أحمد عمارة رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبيلي يتحدث.
7: وتنسيق مع ديوان تربية الماشية والحماية المدنية وحرس المرور والسلطة المحلية، عملنا اليوم يوم تحسيسي على مستوى مفترق الطرق ديماجس استفطيمي، نوعوا فيه مستعملي الطريق ضرورة أخذ الحيطة وإجراءات يجب أخذها قبل السفر، خاصة أنه حوادث الطريق بسبب شق الطريق يساوي 9% من حوادث المرور بصفة عامة، واستباقيا لأنه داخلين على موسم الصيف في بشعة حركية، والمستعملي الطريق بصفة عامة يحاولوا يهربوا من حرارة النهار ويسافروا ليلا، ونظرا أنه جهة قبلي جهة رائدة في تربية قبل نظمنا يوم تحسيسي لفئة مستعملي الطريق باش ياخذوا الحيطة ونعقد لهم بعض النصائح بين فحص منظومة الإضاءة وتنظيف الزجاج الأمامي وسلامة المكابح مع تخفيض السرعة لأنه الرؤية في الليل محدودة، ومع تجنب تشتيت الانتباه واستخدام الإضاءة العالية في حال شغور الطريق، مع الانتباه للعلامات الحيوية مجمل شوف جمل واحد راك تجي تشوف مجموعة قطيع كامل يردوا بينهم، نحكي في الطرق الصحراوية خاصة الطريق الصحراوية رقم 16 والطريق الوطنية رقم 16 والطريق الوطنية 20. قطاع الإبل في بلي له رمزية اجتماعية وثقافية هامة، زاد عنده دور اقتصادي كبير، تم ما يقارب عن 700 ناشط في هذا المجال، تعداد القطيع في جهة يقدر به 13,000 رأس من الإبل منها 9,000 رأس من الإناث المنتجة، وهذا علاش في هذا الإطار حاولوا نحافظوا على الثروة الحيوانية خلال تجنيبها حوادث الطرقات. الإبل راهي اللي ما تبانش عينيها ما تعكسش الأضواء وما نجم نشوفوها كان على 30 متر، هذا علاش المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بقبلي باش تاخذ أطواء عكسة لفئة مربي الإبل بمنطقة قبلي الشمالية وسوق لحد، وإن شاء الله عام الجاي في 2027 باش ناخذوا أطواء مرة أخرى لفئة مربي الإبل اللي يرعوا على أطراف الطريق الوطنية رقم 20، هذا باش نعملوا أيامات تحسيسية فئة مربي الإبل بمنطقة دوس والفوار والجيم معتوب.
3: انتظم اليوم بمدرسة علوم التمريض بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين يوم الطب المدرسي والجامعي من أجل تعزيز الصحة النفسية في الأوساط المدرسية والجامعية، وتم بالمناسبة تقديم جملة من المحاضرات والمداخلات العلمية من قبل مجموعة من الأطباء والأساتذة الجامعيين من كلية الطب بسوسة. الدكتورة ليلى بنظيفي رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين تضيف في تصريح للزميلة فدوى الجرمازي.
8: احنا اليوم في لقاء علمي احتفاء بالصحة المدرسية والجامعية بجهة القصرين. بالنسبة لنا التكوين المستمر مركزين عليه برشا في الصحة المدرسية والصحة العمومية بصفة عامة، التكوين المستمر اللي هو في حد ذاته يقوي من المهارات متاع إدارة الصحة وأيضا يحفز الإدارات هذه على تقديم المزيد والأحسن بالنسبة في الميدان. بالنسبة لنا في الصحة المدرسية اليوم حابين نلم كل من يهم الموضوع من إدارات طبية وشبه طبية اللي هي معنية في الصفوف الأمامية بالصحة المدرسية. المواضيع المختارة هي تمت بسيلة بواقع جهة القصرين وبمؤسستنا التربوية، اخترنا برنامج ثري ومتنوع في 7 مواضيع تهم الأطفال والمراهقين من الأمراض التبليغ الإجباري، من الأمراض السارية واللي تتواجد في المؤسسات التربوية، مشاكل النمو والتغذية السليمة لدى الأطفال، الأمراض المعدية، الصحة البيئية في المؤسسات التربوية وعديد المواضيع الأخرى. هو البرنامج ثري جدا، أساتذة والجامعين والاستشفائيين حضروا مشكورين من كلية طب بسوسة معانا اليوم باش يأثوا هذا البرنامج، إن شاء الله تعم الفائدة لكل إطاراتنا الصحية وكل إطاراتنا الطبية والشبه الطبية بجهة القصرين، باش نخرجوا ببرشة توصيات في تحسين الخدمات متاعنا، في طريقتنا للتقصي للأمراض، في طريقتنا في العمل الميداني حسب ما باش يوافونا به الأساتذة الأجلاء اللي هما معانا اليوم.
3: من أخبارنا الوطنية، دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية في بلاغ أصدرته اليوم في سياق الاستعداد لعيد الأضحى المبارك الموافق للسابع والعشرين من مايو الجاري، دعت إلى الالتزام بجملة من التوصيات والإرشادات الأساسية لضمان سلامة الأضاحي وحماية المستهلك. وشملت التوصيات المضمنة في البلاغ الوارد تحت عنوان عيد أضحى بدون مخاطر صحية، شملت مختلف مراحل التعامل مع الأضاحي منذ اقتنائها ونقلها حتى ذبحها وسلخها وتقطيعها وحفظ اللحم، في التأكد من سلامة الأعضاء والسقيطة وطريقة تصبير الجلد، وذلك حفاظا على الصحة العامة وحماية المستهلك. في شأن وطني آخر، قدم وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال إلقائه بيان تونس في الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 من مايو الجاري، قدم مقترحا تونسيا يدعو إلى تعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية حتى تواصل في دورها من في الوقاية وحماية الصحة ودعم قدرات الدول والاستجابة العادلة والفعالة للتحديات الصحية الكبرى. وشدد في بيان أن تونس على أن الصحة يجب أن تكون أرضية مشتركة بين كل الدول، لأن المرض لا يعترف بالحدود والوباء لا يميز بين الشعوب، مشددا على ضرورة أن تبقى منظمة الصحة العالمية فضاء لخدمة الإنسان بعيدا عن الحسابات الضيقة. وآخر تطورات حرب إيران، وفي اليوم 81 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سوف يمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل لاتفاق، فيما أفاد المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن إيران ستفتح جبهات جديدة إذا ارتكب العدو حماقة جديدة. وفي لبنان، أفاد مصدر أمني للإعلام بأن الدورية الصهيونية توغلت باتجاه طريق كفر حمام كفر شوبة وخطفت ثلاثة مواطنين. هذا وأعلن الجيش الصهيوني مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك جنوب لبنان. نقطة النهاية لنشرتنا وهذا التذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل. تونس تدعو إلى تعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية. نهاية نشرة العاشرة ليلا، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: تأسس الاتحاد السعودي لكرة القدم سنة 1955، وبعد عام انضم رسميا للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي. تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 7 مرات، أولها سنة 1994 والتي كانت من أبرز مشاركاته، وذلك بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ حقق خلالها تأهله إلى الدور 16، وتعد أبرز نتيجة كانت في النسخة الفارطة بعد فوزه في المباراة الافتتاحية أمام البطل المنتخب الأرجنتيني. من أبرز لاعبي المنتخب السعودي سابقا الحارس محمد الدعيع وسامي الجابر، أما الآن فمن أبرز نجومه سالم الدوسري وسعود عبد الحمي، يدربه اليوناني خورخيس دوليس. وترشحت السعودية لنهائيات 2026 بعد تصدرها المجموعة الثانية في الملحق الآسيوي، وسيكون برنامج مبارياتها على النحو التالي: يوم 15 جوان ضد الأوروغواي، يوم 21 جوان ضد إسبانيا، ويوم 26 جوان ضد الرأس الأخضر.
0: منتخب من المونديال.

0: عدنا بهذه الرائعة لنهر الخالد محمد عبد الوهاب، أغار من قلبي. عودة مستمعينا الكرام إلى الجزء الثاني من سهرتنا، هذه السهرة التاريخية التي نحاول من خلالها تقديم وتصحيح بعض المصطلحات والمفاهيم اللي تخص تاريخ مدننا. نحاول نغوص أكثر في التاريخ المحلي كيف ما ذكرنا. سعيد بمصافحة الأستاذ الدكتور مصطفى التليلي، الأستاذ الدكتور مصطفى الباحث في التاريخ الحديث. أستاذ مصطفى مساء الخير.
1: مساء الخير ليك ولي مستمعين عبد الجبر.
0: إن شاء الله ما قلقتش وأنت تسمع في محمد عبد الوهاب.
1: العكس العكس يعني اضطربت اضطربت كالعادة.
0: اي جيلك جيلك اعتقد وانه يعني مدرسة اخرى. ها
1: فعلا فعلا ذوقنا زمني،
0: اي
1: ذوقنا
0: والز...
1: قديم نوعا ما ولكنه اصيل
0: نفيس نفيس جدا ثمين. عودة اذا مباشرة الى المصافحة معك استاذ مصطفى، وحنا توعدنا باش تحدثوا على الفترة العثمانية وخاصة في علاقتها بتاريخ قفصة وما جرى في قفصة في تلك الحقبة الزمنية، وعلاقة قفصة مثلا في ذلك الوقت بالباب العالي أو بمن كان يحكم من بيات أو ديات في تونس. كيفاش كانت الظروف والحياة في ذلك الوقت؟
1: قلنا أنه منذ 1574 عندما تمكن سنان باشا من أن يبسط السيطرة العثمانية على يالة تونس،
0: أيوة،
1: تم الاعتماد على الجيش الانتشاري، وعدد العسكر كان محدود، كان تقريبا بين 3000 إلى 4000 من الجنود. نذكر فقط أن الانتشاريين هما عبارة على محترفين للعمل العسكري، وتحدثنا عليهم المرة الفاتت، اللي هما شبان يتم تربيتهم، يتم اختطافهم من عائلاتهم ويتم تربيتهم تربية دينية وعسكرية، ويتربوا على الولاء للسلطان وللسلطة
0: وأغلبهم من أصول يعني من البلقان، من دول البلقان،
1: من بلاد من اليونان، من بلاد من ألبانيا، من
0: نعم.
1: بلغاريا، من مولدافيا إلى غير ذلك. يعني إذن العدد المحدود أجبر السلطة العثمانية أنها تعتمد على تشريك أبناء البلد، على الأهالي، الأهالي في المدن وفي القرى وحتى في الأوساط القبلية، وبدت عملية التشريك عملية تصاعدية. إذا كان نأخذ المثال متاع قفصة مثلا، قفصة عندنا بعض الوثائق التي تؤكد وجود نوبة الترك، نوبة الترك منذ بداية منذ نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر.
0: وانت خدمت اذكر عندك كتاب يعني خصصته لواحد قفصة ولعملية السقاية في واحد قفصة،
1: يعني ليس فقط في عملية السقاية، الحياة الجماعوية
0: أيوة.
1: في قفصة والقرى الوحية من بداية القرن الثامن عشر إلى 1881، وعندي مقالات أخرى طبعا. نرجع للموضوع، إذا نأخذ مثال بالنسبة للوجود العسكري اللي في قفصة، المعطيات اللي نجدوها في بعض وثائق الأرشيفية هي مثلا العدد بالضبط، ثم آغا العسكر وثم آغا البرج، هذون الضباط الكبار.
0: أيوة.
1: وبعدهم عندنا شاوش، أربعة أضباشية، أضباشية معناها ضباط صف، وستة وأربعين من الصبيحية، هذوما نجدوهم في القرن الثامن عشر في جملة من الوثائق التي تشير إليهم. وكذلك ثم معاهم أطراف أخرى تركية دائما، هما الصقجية. الصقجي هو عون يعاون يعني يعاون آغا العسكر إما في المدينة أو في القرية، ولكن لا مفر من تشريك أبناء البلد.
0: أيوة.
1: توكيناك بالمثال متاع قفصة، الجيش التركي اللي جاء استقر في قفص. أغلبهم أغلب العسكر الانكشاري هما شباب في سن الزواج و معناها عزاب في بداية الأمر. البعض منهم كانوا يجيبوا زوجاتهم من إسطنبول.
0: أي.
1: وجزء كبير خاصة بالنسبة للناس اللي في المناطق الداخلية يضطروا بالضرورة إلى مصاهرة بعض عائلات الأعيان في المدن وفي القرى وحتى من أوساط قبلية أيضا. وإذا كان يأخذوا مسار التطور ومسار الاندماج راه إذا كان في القرن 17 و18 كلمة ترك يستعملوها، لكن مع نهاية مع القرن نهاية القرن 18 و19 يولي يتحدثوا على العائلات الحنفية. معنى الحنفي؟ معنى من أتباع المذهب الحنفي اللي هو جامع العثمانيين، لأن أغلبية سكان في تونس هم من المالكية.
0: أي.
1: وبالتالي وقت تظهر كلمة فيه سوي نرجع مثلا للدفاتر اللي موجودة في الأرشيف الوطني للقرن 19 نجد جرد لسكان مدينة قفص، نجد مثلا العروش المعروفة الخنانسة الجريين البلدية إلى غير ذلك، ونجد الحنفية يعتبروا وكأنهم عرش من عروش قفص. أما حتى في الوثائق يقدموا أنفسهم تلقى فلان فلاني الحنفي القفص، يعني ولد ثم مجموعة متاع سكان لا يربطها بالدولة العثمانية اللي هي في حقيقة الأمر تندرج يعني ترجع للأصول العثمانية للأصول التركية والعثمانية، ما بقى يربطها بها كانت كلمة الحنفية، ولكن ولد الحنفي القفص. والجزء منهم كبير يحمل إما أسماء مهن بالتركية مثلا كمرجي الدمرجي كراولي كرغلي كراولي أسامي أخرى اللي تحيل على بعض المناطق اللي جايين منها، القبرصلي عندنا في قفصة، القبرصلي عندنا في قفصة، كريت عندنا، سمكلي كريت جزيرة كريت، سمكلي سالونيك إلى غير ذلك، وولوا جزء من المجتمع القفصي.
0: يعني هذا الكل يعني صار بعد الثورة الانكشارية، ثورة الانكشاريين 1924 تقريبا هكا. يعني العملية هذه عملية الانصهار مع المجتمع القفصي صارت بعد الثورة نتاعهم ثورة الانكشاريين
1: 1591.
0: لا في يعني
1: لا خلينا من الانتفاضات هذيك الكل. اما هو التحول اللي وقع انه في 1591 وقع ثورة الضباط الصغار ضد الضباط الكبار، وولوا الضباط الصغار اللي هما الدايات واللي هما اللي يقموا وولوا يسيروا في شأن الإيالة بطريقة نوعا ما مستقلة عن الدولة العثمانية. ولكن مرحلة الدايات لم تدم طويلا لأن مباشرة أفرزت حكم وراثي أو سيطرة وراثية في عائلة واحدة لمنصب آخر اللي ولا عنده أكثر أهمية اللي هو العائلة اللي هو منصب الباي اللي هو يترأس المحلة. حدثنا عليها في الحصة الفارطة.
0: ومعطيناهاش حقها رغم المحلة رغم أهميتها في تاريخ تونس.
1: طبعا الحكم قائم على المحلة.
0: أيوة.
1: الحكم قائم على المحلة ونذكر فقط بأنه في فترة الديات. وقت ظهر كلمة الزمام الأحمر هذا اللي وقع الإشارة إليه في وثيقة رسمية في المدة الأخيرة ولكن في غير محله تماما، الزمام الأحمر هو عثمان داي ضبط التقاليد الجبائية اللي كانت تمارس لأن ما كانش تم جباية موحدة لكل المناطق ولكل القرى ولكل القبائل، كان ثم جباية خاصة بكل منطقة. فجاء عثمان داي و يعني ثبتها في وثيقة دفتر اسمه الزمام الأحمر. ولت المحلة عندما تقوم بجولتها تعرف بالضبط، يعني هي في حقيقة الأمر الزمام الأحمر يعتبر خطوة خطوة، لأنه ولت الأمور واضحة، الدولة عارفة شنو بستاخذ، والسكان عارفين بالضبط شنو يدفعوا.
0: أيوة.
1: أما لم تكن لها أي علاقة ب يعني تجربة دستورية أو شيء من هذا القبيل، وبالعكس كان عندها مفهوم سلبي. الأعراب القبائل اللي كانت هي اللي عندها القوة الحربية كانت تتخوف من رؤية الزمام الأحمر وقت تجي المحلة قوس فتحناه للحديث عن المحلة
0: نعم.
1: عن الزمام الأحمر.

0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك، لأنه الإشارة مهمة جدا، يعني نزيد نتعمق أكثر بإضافة بسيطة جدا. المحلة هي كوكبة من الشرطة ومن يعني من مصبيحة
1: البيطية والعسكر
0: أيوه
1: الاستشاري، ومعاه المزارقية، فرسان القبائل، ثم فرسان دريد، وثم المزارقية اللي توفرهم القبائل الأخرى. مثلا الهمامة كانت قبيلة معروفة بأنها توفر عدد كبير من المزارقية لتبدأ مهمتهم منذ الطفل.
0: المزارقية ولا المخازنية؟
1: لا، المخازنية شيء آخر. المخازنية هو كل من يشتغل في المخزن،
0: أيوة.
1: اللي هو خدمة الدولة.
0: أيوة.
1: المزارقية،
0: أيوة.
1: المزارقية منين جات الكلمة؟
0: أيوة.
1: لأن في بداية الأمر هم كانوا ناس يجوا من القبائل وما عندهمش أسلحة نارية، سلاحهم الوحيد هو عود المزراق، عود المزراق
0: أيوة.
1: يستعمل، ولكن بيصير بقتل التسمية.
0: أيوة.
1: لكن راه ولا البي يوفر لهم اللباس، يوفر لهم السلاح خاصة والخيول، وياخذوا في راتب.
0: احنا
1: مثلا الفرسان المحلة ما يتعبت من محلة الشتاء،
0: اي
1: تعبت في اتجاه هجري، تخرج من قفص،
0: ايوه،
1: يتعرضوها جماعة جلاس ومزارقية جلاس، هما اللي صاحبوها من تقريبا من زغوان وانت ماشي حتى لين يوصلوا الجلمة. ابتداء من جلمة تبدأ المهمة عند مزارقية الهمامة، ويواصلوا الجولة مع المحلة وياخذوا راتب مادي وعيني. هذونا المزارقية، ويجمع الضرائب برنسيبال. ما هو المهمة الأساسية بالنسبة للمحلة هو طبعا معاقبة المتمردين إلى غير ذلك، ومطاردتهم، وحل بعض النزاعات اللي تكون تحصل إلى غير ذلك. ولكن المهمة الأساسية هي جمع الجباية وخط اللي يسموه توا جي بي 3 من تونس حتى القفصة،
0: الطريقة الرئيسية. أيوة.
1: هذيك هي تقريبا المسار اللي تمشي به المحلة، واللي عندها محطات معينة اللي تكون مربوطة خاصة بالعيون بعين الماء، ولا ساعات بالزوايا مثلا كما سيدي علي بن عون يرتاحوا فيه، وبعد يواصلوا فيتهم إلى غير ذلك، وبعد يتعدوا للجريد. لأنه في حقيقة الأمر وإن كان قفصة واحة وكانت عندها أهمية، أما راهو الأهمية الأكبر كانت لمنطقة الجريد من حيث الجباية. راهو أكبر مداخيل متاع جباية كانت تأتي من بلاد الجريد، اللي هي منجة للتمور ومنجة لخيرات كثيرة.
0: الحديث شيق والوقت ضيق يا سي مصطفى، شوقتنا حقيقة، ماذا بينا نعرف، لأن والله العظيم أنا أدرك وتقريبا على يقين من أنه هذا تاريخ وحاضر، مش بعيد برشا، مش غابر، تاريخ حديث. ورغم ذلك هذا لا يدرس أولا، مش في مناهج تعليمنا بالكل.
1: لا، يعني موجود تمام، يعني عندما نتحدث عن الفترة العثمانية نتحدث على معناها التفاعل اللي كان موجود بين سلطة مبنية على النهب الجبائي وما بين سكان يعني يقبلوا إلى درجة معينة وطأة الجباية، ولكنهم يثورون من حين لآخر. والدليل انتفاضة 64،
0: أي علي بن غذاهم، وثم دور الأبناء قفصة وجريد في ثورة علي بن غذاهم،
1: يعني شاركت ضمن هي حتى المدن والقرى شاركت.
0: احنا نرجع لها بالتفصيل.
1: مع العلم انه في النهاية اكبر ضربة جت لي القوات اللي كانت تابع لعلي بن غذاهم جاتوا من قبيلة الهمامة، لانه تم احياء التناقضات القبلية القديمة وكل الانقسامات اللي موجودة ما بين الباشية والحسينية، وتلك قصة أخرى.
0: وعول على كرمك، وبإذن الله الأسبوع القادم نفس المساحة لسيادتك، فهمتي؟ تتضح لنا حقبة أخرى من تاريخ بلادنا اللي ضروري إن نعرفه، وبكل هذه التفاصيل، وأيضا بكل هذا اليسر سيادتك اتصاليا ممكن توصل لنا الحكاية يعني من غير مشقة. شكرا جزيلا.
1: بكل سرور.
0: الله يخليك أستاذ، تحياتي إلى اللقاء. أجمل وأرق تحية عمر العلوي، نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم.

0: السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
3: تمام 11 ليلا.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. أدى الثلاثاء رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل، تحديدا معتمدية تكلسة، أين زار قرية المرنقية ومرسى الأمراء واستمع إلى مشاغل المواطنين واطلع على جملة من المشاغل التنموية المطروحة بالجهة، إلى جانب عدد من الملفات المتصلة بالبنية التحتية والأوضاع البيئية والعقارية والاجتماعية بالمنطقة. تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بأن صلاة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة ستقام يوم العيد على الساعة 5:45 صباحا بجميع جوامع دائرة ولاية قفصة. قامت جمعية تونسي والضفتين الثلاثاء بتركيز مستودع إقليمي بمدينة سيدي بوزيدة لجمع وتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية على مستحقيها من ولايات قفصة القصرين سيدي بوزيدة والقيروان. أكد المدير الجهوي للتجارة بقبلي عزوز صالح في تصريح للإذاعة أكد افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء سوق النصر بمدينة قبلي يومي 20 و21 من مايو الجاري، وستوفر هذه النقطة عددا من المواد الأساسية فضلا عن توفير كميات من الغلال والخضر الورقية. أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية أديب يوسف الأعمى أكد حرص مؤسسته على تعزيز التعاون مع تونس وتطوير مجالاته، وذلك من خلال لقائه الثلاثاء بوزيرة المالية مشكات سلام الخالدي. أخيرا وفي اليوم 82 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
5: إذاعة قفصة مراية تتكلم.
6: ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار ترانيم, ترانيم. مع سمية رجب.
7: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من ترانيم عناق الحروف والمقامات، رحلة جديدة لحافها سواد الحرف وضياء الكلمة، ممزوج بجميل الدندنات والترانيم، ولأن الكتاب آسر ومهيمن، مرة أخرى ستحتضننا صفحات الكتب شخوص تعيدنا للحياة، للذاكرة فكر جميلة وعبر نافعة، ولعلنا نجد في حديث الأدباء والأقلام الجميلة ما يحملنا إلى تلك الأطياف التي نعانقها في كل مرة نروم القراءة.

في حديث رائع أحمد خالد توفيق نتحدث عن جميل الأثر، ونتحدث عن الذكرى، نتحدث عن العبرة والمغزى وورشة الذاكرة كما قال. حسناً، انتهت قصة الحب، ها هي ذي تدخل ورشة ذكرياتي لإعادة تدويرها، حيث يتم الاستفادة بكل شيء منها، سيتم تفكيكها تماماً، منها ما يصلح ليضاف إلى كومة حكمتي، ومنها ما يصلح نواة لقصة جيدة، ومنها عقد نفسية طازجة أضيفها لكومة عقدي، بعض الأجزاء من وجهها تصلح لتكون تمثال لفتاة أريد أن أحبها لو تقابلنا يوما ما، بعض الأجزاء سيضيف تجاعيدا لوجهي أو شعيرات بيضاء في رأسي. هل بقى ما يكفي لقصيدة؟ لا أظن، أما ما بقي فيصلح للسرد على مسمع صديقي أيمن الجندي في أمسية حزينة ونحن نمشي في شارع البحر. الخلاصة أنني سأستفيد بكل شيء من هذه القصة، أما هو فقد أخذها هي ذاتها فقط، يا لمن محظوظ. كتب ذلك أحمد خالد توفيق في قصاصات قابلة

تعديها مهما زمجرتي فسترحلين في النهاية، أما أنا فسأبقى هنا صامدة لأن جذوري ممتدة عميقا في هذا الثراء النديل.

إذن تحاصرنا زوايا النصوص وطباع شخوصها، فتحملنا رحلات كبيرة حيواتها تفاصيل زماننا، نرم بها ذاكرتنا حتى لا ننسى، وأحيانا نريد أن ننساها حتى نتذكر واقعنا، لكن الكتاب في الحقيقة هو الأجود في استحضارها، فننصاع لها بشكل جيد ونطيعها. فمن منا مثلا لم يتعاطف مع مريم شخصية ثلاثية غرناطة للراحلة رضوى عاشور البرغوثي؟ وقد تحدثت الناقدة إنجي إبراهيم عن إحدى شخصيات نساء رضوى عاشور الخالدات التي تبعث من بين صفحات رواية ثلاثية غرناطة التي تحكي سقوط آخر ممالك الأندلس وسيطرة القشتالين التامة على الأرض والبيوت وتهجير الغرناطيين. تحدثت عن مريم التي عاشت المأساة من بدايتها وتجرعت الهزيمة قطرة قطرة حتى لم يعد في حلقها مكان، فماتت قبل أن تخرج عن حدود الوطن بعد أن أجهز القشتاليون عليها وعلى الأرض وعلى الزيتون وباحات البيوت. مريم التي تتكرر كل يوم منذ سقوط غرناطة وحتى اليوم هي الهزيمة التي يمكن أن نراها بالتحديد حولنا، نراها في فلسطين، نراها في الخذلان الذي يطل من حين إلى آخر على واقع لا نرسم تفاصيله بل نعيشه في إكراه شديد. إذن ما نظرنا مليا في وجوه أصدقائنا وفي وجوه من نحب، نرى أن تلك الذكريات تتلحف هنا وهناك، تمتزج فيها الخطوط العريضة للتاريخ بمنحنيات الجغرافيا، فنتشابه في شخصيات نعرفها ولا نعرفها، نحبها ولا نحبها. نصادق مريم في ثلاثية غرناطة، نتعاطف معها ونحبها حتى تكون وطن منشود.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن

خانني حبك سيدتي حضنا أحسان، وأنا من قبلك لم أدخل

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان إذا حزن

في زوايا الكتب حكاية تشبه أرواحنا، لذلك تكون القراءة بمتسع الحلم فينا، ففيما نقرأ كل منشود لك نراه وكل موجود سئمنا منه أو أحببناه. يقول المسعدي في حدث أبو هريرة قال: دع الذكرى فقد قتلتها في نفسي، وليس أقبح مما يدوم، انظري مغرب شمسك اليوم فلن تري أبدا مثله. آية جمالك ما لم تكوني ولن تكوني.

بين الليالي والأزمان، بين التضاريس الكبيرة الذي يصنعها التاريخ وحياة الشخصيات التي نحب، تكون رحلاتنا كل مرة بين الرفوف وفي الكتب. إلى هنا تنتهي رحلتنا في هذا العدد من ترانيم مع تحيات سمية الجب عكرمي.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: تمام منتصف الليل.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. أدى أمس ثلاثاء رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل، تحديدا معتمدية تكلسة من الولاية، أين عاين قرية المرناجية ومرسى الأمراء، واستمع إلى مشاغل المواطنين واطلع على جملة من المشاغل التنموية المطروحة بالجهة. انعقدت أمس بمقر ولاية قفصة جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات لتأمين الامتحانات الوطنية في أحسن الظروف والوقوف على النقائص والإخلالات لتجاوزها بحضور مختلف الأطراف المعنية. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو الجاري بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنته المنظمة أمس في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي. أسفرت مشاركة تونس في النسخة الثانية من التظاهرة الدولية بولي انترناشونال فيستا التي احتضنتها جامعة بوليتكنيكا ببوخارست برومانيا بالتنسيق مع السفارة التونسية برومانيا يومي 14 و 15 من مايو الجاري. أسفرت عن إمضاء 42 اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية ونظيراتها الرومانية، شملت مجالات متعددة من بينها حركية الطلبة والأساتذة والباحثين والتكوين المشترك والإشراف المزدوج على الأطروحات والبحوث العلمية، فضلا عن تطوير مشاريع التعاون في مجالات الابتكار ونقل المعرفة وتعزيز القدرات البحثية. من أخبار العالم، تواصل التصعيد الصهيوني في غزة إذ استشهد شخص وأصيب آخرون أمس جراء ذلك، فيما أظهرت وثيقة صادرة عن ما يسمى مجلس السلام أبلغ بها مجلس الأمن الدولي عن تعثر تنفيذ خارطة الطريق في قطاع غزة. أخيرا، تحدث نائب الرئيس الأمريكي الذي ترأس وفد فريقه المفاوض في إسلام أباد أمس عن إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران، وقال نحن في وضع جيد، مضيفا أن الخيار الثاني للتعامل مع إيران هو شن حملة عسكرية لتحقيق الأهداف، وهذا ما لا يريده الرئيس أو الإيرانيون. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
1: في ترانيم نلتقي مجددا، مرحبا بالجميع. ينابيع عذبة من الموسيقى وغيمات سخية من الكلمات تصنع متعة قلوبنا وتشنف آذاننا. في ترانيم لفائف الحروف تخيط أثواب الوجدان، ونوتات الموسيقى حلي ثمين لكل من أحب اللقاء.

النسيان موضوعنا اليوم في ترانيم. هل النسيان خيانة للذاكرة؟ هل نعاقب أنفسنا بالنسيان أم تعاقبنا به؟ متى تتحول جيوب ذاكرتنا المنسية إلى نعمة نحبها؟ ومتى تكون قاسية حد الوجع؟ عندما ننسى وعندما ننسى، وللحكاية وجوه أخرى يرويها الناس والمنسي بطرق مختلفة ولكن بنفس الحرقة أحيانا، حتى أننا لا نتبين الباغي من المكلوم في حكاية النسيان العظيمة، على عظمة وجعها وعلى عظمة فائدتها عندما يستوجب الأمر أن ننسى أو ننسى.

تتدخل الذكرى والنسيان، فيتنامى الألم مرتبطا بالذاكرة، ويزهر النسيان كفقدان الهوية، وهي معان واضحة في الأدب المهجري. يرتبط النسيان بالخطر الأكبر، نسيان الوطن واللغة والجذور والهوية. ففي عائد إلى حيفا مثلا، عندما كتب غسان كنفاني واستدل على الصراع بين التمسك بالذاكرة والخوف من النسيان، تجلى في أقصى صوره مع فقدان الابن وتحوله في هوية مختلفة.

وبالعودة للنسيان في عالم الحب، فهو مدن من المتناقضات بين ما نريد وما لا نريد، متى وأين، مخافة ألم أن يخذلنا النسيان ويغزونا الوجع والحنين.

تقول أحلام مستغانمي: النسيان ببساطة خيانة الوقت وتمرد على الوفاء، فكيف يمكن للإنسان أن ينسى؟ الذاكرة لا تنطفئ كما نظن، بل تظل توقد في كل لحظة.

0: لكن في كل منا طاقة قوية تجعل النسيان يعقد معنا مواعيد عديدة، يوقد توجهنا لنسيان أشخاص أو أزمنة، لأحداث لا نرومها، ننساها برغبة منا وبإصرار، بل أحياناً نتناسى أننا بصدد عيشها وهي تلازمنا حتى نحيا بسلام. هي قوة الفرد وتوفيق الله في مساعدته على التخطي، والتخطي لأمر عظيم يريح النفس وينزع أوزارها. ننسى آلامنا ومن خاننا، ننسى أخطاءنا وننهيها، ونطوق إلى إصلاح أنفسنا، ننسى حتى نتزن، حتى نبتعد عن الأشياء الناقصة، حتى نحاول أن نذيب مواضع الوجع في قلوبنا، ونكون الأسعد بالنسيان، لا فقط لأنه كان حاضرا في ذلك الموقف، لكن لأننا أصررنا على خلقه. فتبدو لنا الأشياء جميلة جدا، وتتسع الأرض أمام أمنياتنا، ونحب العالم من حولنا، ونحيا قصص عشق لطيفة تتبدل فيها وجوه من نحب إلى أقمار تتراقص في سمانا. إلى هنا تنتهي رحلتنا اليوم أعزائي المستمعين في ترانيم اليوم، لكن دعنا نتعاهد أن لا ننساكم ولا تنسونا. لنا موعد دائم على موجة إذاعة قفصة، مع تحيات سمية رجب.
1: كده برضو يا قمر صاحبني يا عصر، كده برضو يا قمر صاحبني يا عصر، كده برضو.

اعرف دلوقتي مين حياتي بقى وصحابي اللهفه والحنين والسند والعسل.

0: ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار ترانيم, ترانيم مع سمية رجب.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.
2: إذاعة قفصة معك
3: راديو قفصة.ان